0: لين حصل علي المبارد قرد كبير. بلش
1: في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت بس ايته شوي شوي عالسكت بموت

0: صباح الخير من مكان. السادسة لربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في صبيحة هذا اليوم الأربعاء 15 من يوليو تموز لعام 2026 ميلادي، الموافق 1 من صفر لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الاف ام التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3. في شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب على الموجة 88.8. في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد أورشليم القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون راديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة ياسين، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا سيداتي وسادتي الآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة ياسين، تلاها على مسامعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز. هنا راديو مكان، حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي إياكم هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: عناوين الساعة من مكان. الولايات المتحدة تشن جولة جديدة من الضربات على إيران وتعيد فرض الحصار البحري. نتنياهو يقوم بزيارة واشنطن قريبا. قتيل في سولم بنيران الشرطة. إصابة خطيرة لسيدة في الرمل بإطلاق النار. إسبانيا تتجاوز عقبة فرنسا وتبلغ نهائي المونديال. اشتداد وطأة الحر.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة ساعتنا الآن في أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم بكل خير. شنت الليلة الماضية الولايات المتحدة سلسلة أخرى من الهجمات على إيران، كما استأنفت الحصار البحري عليها. وورد في بيان أصدرته القيادة الأمريكية المركزية سنتكوم أن الضربات ترمي إلى تقويض مقدرة طهران على عرقلة حركة السفن في مضيق هرمز، واستهدفت عشرات المواقع العسكرية في المضيق وعلى امتداد سواحل إيران، وطالت منصات إطلاق ومسيرات ومنظومات لحماية الموانئ. وقال قائد سنتكوم الأدميرال براد كوبر إن الجمهورية الإسلامية هجمت الأسبوع الأخير 7 سفن تجارية وأطلقت عشرات الصواريخ والمسيرات صوب دول الخليج. وقال الرئيس ترامب خلال حوار مع شبكة فوكس نيوز إن الضربات على إيران ستتوسع الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم اتفاقا. وذكرت وكالة إرنا أن معملا لإنتاج المياه المعدنية أصيب ب3 مقذوفات في مدينة ديلوران وسمع دوي انفجارات في بوشهر. وتعرضت قاعدة الأزرق الجوية في شرق الأردن حيث تتواجد قوات أمريكية لهجمات صاروخية إيرانية. وفي البحرين والكويت أعلن عن التصدي لمسيرات إيرانية. ينوي رئيس الوزراء نتنياهو زيارة واشنطن في الأيام القريبة. ويشير مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران إلى أنه لم يحدد بعد موعد للقائه الرئيس ترامب. أطلقت البارحة شرطة الرصاص على شاب في سولم منطقة المروج الشمالية فأردته قتيلا. وأوضحت الشرطة أن أفرادها رصدوا خلال نشاط في القرية على خلفية نزاع بين عائلات المشبوه وهو يطلق النار على أحد المنازل، ولدى مطاردته وقع اشتباك مسلح بين الجانبين، ويدعى القتيل رامي شلبي وفقا لما أورده مراسلنا للشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. في الرمل أطلقت النار الليلة الفائتة على سيدة ثلاثينية مما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن الخلفية نزاع داخل العائلة كما يبدو. تأهلت إسبانيا إلى نهائي المونديال بعد أن تغلبت على فرنسا بهدفين نظيفين، وستواجه إسبانيا يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية الفائزة من لقاء اليوم بين الأرجنتين وإنجلترا.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي، إنجلترا ضد الأرجنتين، مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي في 10 على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح أعلى بقليل من معدلها الموسمي، وتشتد وطأة الحر، ويكون البحر المتوسط مائجا إلى عالي ارتفاع الموج. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في 7 بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به الصحف العبرية الصادرة لهذا اليوم الأربعاء 15 من تموز يوليو لعام 2026 ميلادي، الموافق الأول من صفر لعام 1448 هجرية. سنكون مع صحف معاريف يدعوت أحرنوت هآرت إسرائيل هيوم وأبرز ما جاءت به من عناوين، كذلك نعرج على مواقع بعض الصحف العربية ونختم من موقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل ظافر سليم. وقتا ممتعا وإصغاء طيبا نرجو لكم، ومعكم نبدأ المشوار.

في الصحف العبرية الصادرة اليوم، الكنيسة تصادق على تجميد اعتقال الحريديم المتهربين من التجنيد. التصعيد مستمر بين الولايات المتحدة وإيران. إسرائيل تقر استعدادها للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان. وزير الدفاع يطلب عفو رسمي إلى رئيس الدولة لمحو السجل الجنائي للجندي السابق إليور أزاريا. وإسبانيا في نهائي المونديال بعد تغلبها على فرنسا بهدفين مقابل هدف. هذه أبرز العناوين في الصحف العبرية الصادرة اليوم، ونبدأ من صحيفة معاريف التي عنونت على صدر صفحتها الأولى: الكنيسة تصادق نهائيا على تجميد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الحريدية المتهربين من التجنيد. وصدقت الهيئة العامة للكنيسة كما تكتب الصحيفة، صدقت أمس الثلاثاء نهائيا بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يقضي بتجميد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الحريدية المتهربين من أداء الخدمة العسكرية بأغلبية 58 عضوا مقابل معارضة 54، فيما لم يشارك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في هذا التصويت. القانون ينص على عدم اتخاذ إجراءات اعتقال أو تحقيق أو إنفاذ بحق طلاب المعاهد الدينية الملزمين بالخدمة العسكرية حتى 30 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وفي حال الدخول في فترة انتخابات يمدد سريان التشريع المؤقت تلقائيا حتى نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من ولاية الكنيسة المقبلة، ما يعني تجميد إجراءات الإنفاذ عمليا لمدة 6 أشهر على الأقل. المصادقة كما تكتب معريف جاءت رغم معارضة المستشارة القضائية للكنيسة ورئيس الأركان إيال زمير وتحذيراتهما من تعميق انعدام المساواة والمس بسيادة القانون وثقة الجنود وتشجيع عدم الامتثال لأوامر التجنيد. الحزبان الحريديان شاس ويهدوت هاتورا اشترطا دعم الائتلاف الحكومي في التصويتات البرلمانية بالمصادقة النهائية على القانون المطروح، إلى جانب إقرار قانون أساس دراسة التوراة التي صادقت عليه أيضا الكنيسة أول أمس الاثنين. أجواء صاخبة رافقت عملية التصويت، وكان العضوي الليكود 2 من أعضاء الليكود يولي إدلشتين ودان إيلوز قد صوتا ضد القانون إلى جانب موشي سوليمان، فيما تغيب عضو الكنيسة عن الصهيونية الدينية ميخيل فلودجر، ما يعكس الانقسام داخل الائتلاف الحكومي أيضا حول هذا القانون. وفي أعقاب هذا إقرار القانون أعلنت نائبة وزير الخارجية شارين هيسكل استقالتها من منصبها الحكومي بعدما صوتت ضده، وقالت للصحفيين: أقف أمامكم بقلب مثقل بعدما أقر في الهيئة العامة قانون إعفاء المتهربين من الخدمة. هيسكل كانت ممن يؤدون الخدمة وقالت إن القانون يمس إن هذا القانون يمس بمن يؤدون الخدمة وبأمن الدولة، ويمس أيضا بمن يخدمون الدولة منذ 3 سنوات ودفعوا أثمانا باهظة. سنتابع قراءة العناوين، لكن بعد أن نستمع إلى أولى أغنيتنا لهذا الصباح.

14 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام، نتابع قراءة عناوين الصحف العبرية. في صفحتها الثانية تكتب معريف في أعقاب إقرار القانون، قانون إعفاء أو عدم اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية. تقول الصحيفة الهدف الجديد 5000 طالب في مدارس المعاهد الدينية خلال 3 سنوات. ويمثل اعتراف وزارة الدفاع الرسمي والميزانيات بمدارس المعاهد الدينية بداية عهد جديد، ويضع لأول مرة أهدافا طموحة للسنوات القادمة، حيث ترحب جمعية حريديها السادر الدينية بهذا التحول التاريخي، وتعلن أن الهدف الرئيسي الآن هو زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالمدرسة أو المدارس الدينية من حوالي 1000 طالب حاليا إلى 5000 طالب في غضون 3 سنوات. في صفحتها الثالثة، الحكومة تواصل إقرار الميزانيات دون موافقة اللجنة العليا، وقيمة الاستثناءات تبلغ حتى الآن 69 مليون شيكل على النقيض تماما من حكم المحكمة العليا حول بند الملياريا الذي طرحه حزب هناك مستقبل، وعلى الرغم من التعليمات الصريحة للمستشار القانوني للكنيست، الحكومة تواصل اتخاذ قراراتها الخاصة وتحويل الأموال متجاوزة لجنة المالية. وتضيف معريف إضافة إلى ذلك، تجاوز مبلغ نفقات التعويضات المبلغ المخصص لبرنامج الائتمان الخاص بدولة إسرائيل، وقبل حل الكنيست مباشرة تم وضع طلبين للميزانية على طاولة اللجنة، مما كشف عن ظاهرة خطيرة حيث تقوم الحكومة بإجراء تغييرات وتحويل الأموال بأثر أو مع السعي للحصول على موافقة رسمية بأثر رجعي، مما يخلق مخالفات تراكمية في الميزانية تبلغ حوالي 69 مليون شيكل. على نفس الصفحة، إنجاز مبهر للكتلة المتحدة، قبل الانتخابات التمهيدية سجل أكثر من 112 ألف شخص سجلوا أسماءهم للتصويت لصالح حزب الديمقراطيين، وستكون هذه أول انتخابات تمهيدية منذ أن اتحد حزب العمل مع حزب ميرتس بقيادة نائب رئيس الأركان السابق اللواء يائير جولان. في صفحتها الرابعة من معريف، وزير الدفاع إسرائيل كاتس يطلب من رئيس الدولة منح عفو رسمي للجندي السابق لأور أزاريا الذي تمت إدانته عام 2016 بقتل فلسطيني ارتكب اعتداء إرهابي في الخليل، وتم سجن أزاريا آنذاك لمدة 9 أشهر. وأثار إعادة فتح قضية أزاريا نزاع بين قيادة الجيش ورئيس الأركان إيال زمير، بين قيادة جيش الدفاع عفوا بقيادة إيال زمير ووزير الدفاع إسرائيل كاتس حول منح عفو لإليور أزاريا. صباح أمس وجه كاتس رسالة إلى رئيس الدولة يتحاك هيرتسوغ يطلب فيها العفو، منح العفو الرسمي عن أزاريا البالغ من العمر 29 عاما بتقصير مدة محو سجله الجنائي. وأكد كاتس في الرسالة أن أكثر من عقد قد انقضى على هذه الحادثة، وأن أزاريا الذي لقب آنذاك بابن الدولة قد قضى كامل مدة سجنه التي حكم عليها بها عام 2018، والمطلوب الآن هو محو سجله الجنائي فقط.
نكون مع أغنية مستمعين الكرام ثم نعود.

0: الليلة في العاشرة على قناة مكان. كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الليلة في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير راديو مكان. أجمل تحيات الصباح نبعثها لكم أينما كنتم في البيوت أو أماكن العمل أو على طرقات البلاد. نتمنى لكم السلامة دوما أينما كنتم. نتابع قراءة عناوين من الصحف العبرية من صحيفة معاريف. في صفحتها الخامسة: على الرغم من أن مسؤولي الشباك أكدوا أن مستوى الخطر ليس مرتفعا، تقرير يشير إلى أن سارة نتنياهو طلبت من رئيس الشباك حماية أمنية لها ولأبنائها لمدى الحياة. في نفس الصفحة: مجلس الوزراء الكابينيت يصادق على بناء 34 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، وذلك في قرار نشر لأول مرة أمس. المقترح قدمه كل من وزير المالية سموتريتش ووزير الدفاع إسرائيل كاتس. بحسب القرار سيتم إنشاء مستوطنات جديدة في عشرات المواقع في جميع أنحاء الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة تتماشى مع سياسة التوسع الاستيطاني التي تقودها الحكومة الحالية كما تكتب معرف. على السادسة منها أيضا: التصعيد مستمر في الخليج، ترامب يقول إن مضيق هرمز مفتوح للجميع ما عدا إيران. بحسب مصادر دبلوماسية، الولايات المتحدة تستعد لتوسيع نطاق الهجمات وفرض عقوبات إضافية على الحرس الثوري بعد أن وصلت المحادثات إلى طريق مسدود للمرة الأولى، للمرة الأولى يستخدم الجيش الأمريكي سفنا غير مأهولة في الهجمات. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية استئناف الحصار البحري على إيران، وقبلها بوقت أعلنت استئناف الضربات الجوية مع استمرار التصعيد في مضيق هرمز وباتجاه المواقع. وجاء من القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن الضربات ترمي إلى إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وقالت إن الضربات تأتي في وقت تتهيأ فيه القوات الأمريكية لإعادة تفعيل الحصار البحري على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. بالمقابل، إيران نفذت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على الكويت والبحرين، بالإضافة إلى إطلاقها صواريخ باتجاه قواعد أمريكية في الأردن. الجيش الحرس الثوري قال إن هجمات استهدفت منشآت وقاعدة أمريكية في الأردن. الرئيس الأمريكي ترامب أعلن عن تراجعه عن نيته فرض رسوم على السفن العابرة مضيق هرمز بعد أن كان قرر ذلك يوم الاثنين، وقال إنه سيستعيض عنه باتفاقات تجارية مع الدول. وهدد ترامب باستهداف محطات توليد الكهرباء والجسور في إيران في الأسبوع القادم إذا لم تقم طهران بالرجوع إلى طاولة المفاوضات وأن تتعامل بجدية مع الأمور وتقوم بالتوقيع على الاتفاقات. ترامب قال إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قاسية جدا إلى إيران، وأن الهجمات ستتواصل الليلة وغدا وبعد غد، حتى أنا الذي أقول إن هذا يكفي، حتى أقرر أنا وقف الضربات. وهدد ترامب باستهداف محطات الطاقة في المرحلة النهائية ما لم توافق طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات. في نفس الصفحة تكتب معريف أن الطائرات المزودة للوقود عادت إلى مطار بن غوريون، وبعد أن أصدرت الوزيرة ميري ريغيف
وزيرة المواصلات قرار بحظر هبوط الطائرات الأمريكية في المطار، استشاط الأمريكيون غضبا من تصرفات سلطة المطارات، ووبخوا مسؤولين إسرائيليين كبار. وفي نهاية المطاف هبطت إحدى الطائرات المزودة للوقود في المطار. وبحسب مصادر في الجيش الإسرائيلي، حاولت الوزيرة ريجيف استغلال الموقف الأمريكي لتحقيق مكاسب سياسية. وقال مصدر عسكري: هذا التصرف غير لائق، إنها مسألة عملياتية، خطوة وزيرة النقل ليست سوى محاولة لكسب تعاطف الناخبين في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود. نحن في وضع يشهد تصاعد في الأعمال العدائية مع إيران، ما المنطق وراء قرار الوزيرة ريجيف؟ أغنية

34 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم من جديد مستمعين الكرام نتابع قراءة العناوين من الصحف العبرية. ننتقل إلى صحيفة يدعوت أحمنوت. على الرغم من حاجة الجيش المسني للمقاتلين ومعارضة رئيس الأركان والمستشار القانوني في الصراع للحفاظ على

الميدان ينهك أنفسهم، ينهكون أنفسهم ويسود جو من الصمت التام كجزء من الاتفاق مع الأحزاب الحريدية. قرر رئيس الوزراء نتنياهو المضي قدما في سن القوانين المطلوبة قبيل نهاية ولايته بهدف واحد، الحفاظ على كتلة الأحزاب الائتلافية لضمان وحدة هذه الأحزاب استعدادا للانتخابات المقبلة. أيضا صحيفة دعوت أحنوت تكتب أن المعارضة وصفت ما جرى بأنه عار وأنه مسيء لكل من يخدمون في الجيش. في صفحتها السادسة أيضا دعوت أحنوت تتطرق إلى قضية أزاريا، لأور أزاريا الذي تقدم وزير الدفاع إسرائيل كاتس بطلب العفو الرسمي عنه من رئيس الدولة. في صفحتها الثامنة أيضا إلى التصعيد المستمر في الخليج، حيث ترسم دعوت أحرنوت أو تنشر خريطة كبيرة للمشهد في الخليج. السفن الحربية الأمريكية الآن تسيطر على مضيق هرمز وتمنع تفرض حصار بحري على إيران وتقوم بتوجيه الضربات إلى أهداف إيرانية لمنع قدراتها من توجيه ضربات من إيران إلى القواعد الأمريكية في بعض الدول المجاورة.

صحيفة هآرتس أيضا هي الأخرى في عنوان على صدر صفحتها الأولى: الكنيسة تصادق على قانون إعفاء أو عدم اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية، تجميد اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية. القانون تم المصادقة عليه بأغلبية 58 صوت مقابل معارضة 54.

في خبر أيضا من صحيفة هآرت، عشرات المستوطنات الجديدة، القرار الذي تم إخفاؤه عن ترامب. 34 مستوطنة جديدة تم المصادقة على إنشائها في الضفة الغربية وغور الأردن، وهذا يمثل نقطة ضعف أمنية استراتيجية كبيرة وجزء من خطة التوسع والقضاء على الفكرة المتمثلة في إنشاء أي كيان في الضفة الغربية، أي كيان فلسطيني في الضفة الغربية، كما تكتب صحيفة هآرتس.

في الصفحة الثانية من هارتز أيضا، وزارة التربية والتعليم تعتزم إغلاق برنامج رائد طلاب التاريخ يشجع على التفكير النقدي. هذا ما تعلنه أو تكتبه صحيفة هارتز في صفحتها الثالثة، من أن وزارة التربية والتعليم تعتزم تقليص برنامج شهادة الثانوية العامة الفريد نوعه في التاريخ تدريجيا حتى يتم إغلاقه بالكامل. ويصف التربويون هذا البرنامج بأنه رائد وينجح في تشجيع التفكير النقدي بين الطلاب، لكن وزارة التربية والتعليم تعتزم تقليص هذا

البرنامج. ومن نصل إلى أخبار المونديال، صحيفة آرتس، إنجلترا والأرجنتين سوف يتلتقون يوم الخميس في اللقاء القادم، وذلك بعد أن تغلبت الليلة الماضية إسبانيا على فرنسا بهدفين مقابل هدف واحد.

وتكتب صحيفة آرتس بأن حرب الفوكلاند عام 1982 رسخت التنافس الرياضي بين إنجلترا والأرجنتين، والذي بدأ في ستينيات القرن الماضي عندما فازت الأرجنتين على إنجلترا في كأس العالم بعد 4 سنوات من هزيمتها في الحرب. وكتب مارادونا النجم الأرجنتيني في سيرته الذاتية: كأننا هزمنا دولة لا مجرد فريق، كان ذلك بمثابة ثأر. وستكون هذه المباراة التي ستجرى الليلة ستكون فصلا آخر من التاريخ في أي سيناريو تقريبا. أغنية ونعود.

أجدد لكم التحية مستمعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير راديو مكان. ننتقل أخيرا إلى صحيفة إسرائيل هيوم. في صحيفة إسرائيل هيوم أيضا تتحدث الصحيفة حول إقرار قانون تجميد اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية، إلغاء اعتقالهم، وصورة كبيرة لرئيس الأركان إيال زمير على صدر صفحتها. وتكتب الصحيفة لأن هذا سوف يؤدي، هذا القانون سيؤدي إلى انقسام عميق في المجتمع الإسرائيلي. إيال زمير رئيس الأركان بعث برسالة إلى المحكمة العليا في أنه يقول أن هناك سوف يؤدي هذا إلى انقسام كبير وحافز لعدم الالتحاق بالخدمة العسكرية. سيوفر هذا المشروع، قانون المشروع، حافزا لعدم الالتحاق بالخدمة العسكرية، ومن الواضح أن هذا المقترح يتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي. وتابع زمير يقول إن فرض هذه المهمة المثيرة للجدل على جيش الدفاع سيشكل عبئا تنظيميا ثقيلا، وسيحول انتباه القيادة الحاسم عن المهام العملياتية. أيضا صحيفة إسرائيل هيوم حول التصعيد في الخليج، ترامب في رسالة إلى الكونغرس: لقد استؤنفت الحرب على إيران. تجديد الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بعد أن قامت إيران بالإخلال بالاتفاق المبرم معها. وأيضا سيكون هناك ضربات جديدة موجعة إلى إيران إذا لم تقم بالعودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام والالتزام ببنود الاتفاق كما يقول ترامب. نكتفي بهذا القدر من الصحف العبرية وننتقل إلى مواقع الصحف العربية. ومن موقع صحيفة كل العرب

في موقع صحيفة كل العرب، مقتل الشاب رامي شلبي برصاص الشرطة في سولم بدعوى إطلاقه النار على منزل إثر نزاع عائلي. فاجعة في شرم الشيخ، مصرع طفلة من النقب غرقا إثر حادث مأساوي. في الرملة إصابة شابة تبلغ عمر 30 عاما بجراح خطيرة إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار. في نشر، إصابة شاب عشريني من نيافة الناصرة بجراح خطيرة في حادث مروع بين دراجة نارية ومركبة. وترامب في رسالة إلى أو يطالب نتنياهو ببدء الانسحاب من سوريا ولبنان، ويقول هم لا يريدونكم هناك. إسبانيا تتأهل إلى نهائي كأس العالم بعد الفوز على فرنسا 2-0. المنتخب الإسباني تأهل إلى المباراة النهائية إلى نصف نهائي البطولة بعد تغلبه على نظيره الفرنسي بهدفين نظيفين، وينتظر المنتخب الإسباني في المباراة النهائية الفائز من مباراة غد أو مباراة الليلة بين الأرجنتين وإنجلترا.

في موقع صحيفة الصنارة الكنيسة تصادق على تجميد اعتقال المتهربين من الخدمة، اعتقال الحريديم المتهربين من التجنيد. نتنياهو يهدد إيران من ديمونة، إذا هجمتمونا سيكون ردنا أقوى بكثير.

زمير يعارض، كاتس يطالب هيرتسوغ بشطب السجل الجنائي للجندي القاتل أزاريا. ترامب يطلب من نتنياهو بدء الانسحاب من سوريا ولبنان. والكنيست يقر نهائيا قانون أساس دراسة التوراة، والمعارضة تقول هذه شرعنا للتهرب من التجنيد.

في موقع صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن، ترامب: سنضرب الجسور ومحطات الطاقة إن لم توافق إيران على إبرام اتفاق جديد. واشنطن توسع عملياتها لتأمين حزام هرمز، وترامب يلغي رسوم هرمز ويشدد الحصار على إيران. نكون مع أغنية أخيرة ثم نعود.

ونختم هذه الجولة مستمعينا الكرام مع عناوين من موقع مكان الأخبار. تصعيد عسكري متبادل وضربات صاروخية بين طهران وواشنطن. ترامب يهدد بتوسيع الضربات ضد إيران. الأسبوع المقبل سيشمل ضرب محطات الطاقة والجسور. وكالة إرنا الإيرانية تعلن إصابة معمل مياه في طهران وسماع دوي انفجارات في بوشهر. نتنياهو يقوم بزيارة لواشنطن قريبا. قتيل في سولم بنيران الشرطة. إصابة خطيرة لسيدة في الرملة بإطلاق النار. وإسبانيا تتجاوز عقبة فرنسا وتبلغ نهائي المونديال.

ونظرة على حالة الطقس، يفيد الرصد الجوي بأن الحرارة سوف تشتد اليوم، سوف تطرأ وطأة حر شديدة وترتفع درجات الحرارة. أما عن سعر العملات في البنك إسرائيل، حيث تبلغ سعر الدولار الأمريكي 3.15 أجورة للشيكل، اليورو 3.43 أجورة.

إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحافة نت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل ظافر سليم. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة أخبار السادسة. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: الليلة في العاشرة على قناة مكان. كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الليلة في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكو لاين، جودي وضمان مع ديكو لاين. 1-700-700-986 ديكو
2: لاين. انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز Zeal-U SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
4: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
5: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
4: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: عناوين الساعة من مكان: تبادل الضربات الأمريكية الإيرانية، نتنياهو ينوي زيارة واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، قتيل في سولم بنيران الشرطة، مصرع طفلة من إكسيفي غرقا في شرم الشيخ، إسبانيا إلى نهائي المونديال على حساب فرنسا، وفي أحوال الطقس أجواء حارة إلى شديدة الحرارة.
0: راديو مكان الأخبار.
6: السابعة ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طاب صباحكم بكل خير. أكملت الولايات المتحدة ليلة الفائتة جولة أخرى من الضربات على إيران استغرقت 7 ساعات، وجاء في بيان أصدرته القيادة الأمريكية المركزية سنتكوم أنها طالت عشرات المواقع العسكرية في مضيق هرمز وعلى امتداد سواحل إيران، كما استأنفت واشنطن الحصار البحرية على موانئ الجمهورية الإسلامية، واعترض الجيش الأردني 3 صواريخ باليستية إيرانية. وفي البحرين والكويت أعلن عن التصدي لمسيرات معادية. قال الرئيس ترامب خلال حوار مع شبكة فوكس نيوز إن الضربات على إيران ستتوسع الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم اتفاقا. ينوي رئيس الوزراء نتنياهو زيارة واشنطن مطلع الأسبوع الوشيك، ويشير مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران إلى أنه لم يحدد بعد موعد للقائه الرئيس ترامب. أطلقت البارحة الشرطة الرصاص على شاب في سولم منطقة المروج الشمالية فأردته قتيلا، وأوضحت الشرطة أن أفرادها رصدوا خلال نشاط في القرية على خلفية نزاع بين عائلات المشبوهة وهو يطلق النار على أحد المنازل، ولدى مطاردته وقع اشتباك مسلح بين الجانبين، ويدعى القتيل رامي شلبي وفقا لما أورده مراسلنا للشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. ويستدل من التحقيق الأولي أن الخلفية إصابة سيدة ستينية بجروح في سولم صباح أمس إثر حادث عنف، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن المشبوه الذي قتل الليلة الماضية أطلق النار على منزل عدد من الأشخاص الذين اعتقلوا في هذه الحادثة. لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام من سكان بلدة كسيفة في النقب مصرعها أمس غرقا في شرم الشيخ، وبحسب المعلومات المتوفرة فإنها غرقت في إحدى برك السباحة، والطفلة المرحومة هي تبارك ناجي أبو مطير أورد النبأ مراسلان أحمد أبو سويس ونواف النباري. في طبرية قضى البارحة عابر سبيل خمسيني دهسا بعجلات سيارة، وأوقفت الشرطة السائق على ذمة التحقيق. بلغت إسبانيا نهائي المونديال بعد أن تغلبت على فرنسا بهدفين نظيفين، وستواجه إسبانيا يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية الفائز من لقاء هذه الليلة بين الأرجنتين وإنجلترا.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى بقليل من معدلها الموسمي، وتشتد وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس واللد 32، تل أفيف يافا 30، حيفا 29، الناصرة 35، هضبة الجولان 36، بئر السبع 34، وفي إيلات 42 درجة. إلى هنا نشرة الأخبار، ونشرتنا القادمة في الثامنة بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع محمد.

0: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة بكل خير. أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الثلاثاء والمتواصلة حتى الثامنة. معكم في التحرير والإعداد محمد سلامي، من الإنتاج شريهان بيكي، حين عزرة من البث المرئي، ظافر من الهندسة الإذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكرية. إلى أبرز عناوين التحرير: مقتل الشاب رامي شلبي برصاص الشرطة في سولم بعد إطلاقه النار باتجاه أحد المنازل، وإصابة امرأة بجروح خطيرة في جريمة عنف في مدينة الرملة. تواصل الغارات الأمريكية على إيران لليوم الرابع على التوالي، والرئيس ترامب يلوح بتوسيع بنك الأهداف ليشمل الجسور ومحطات الطاقة داخل إيران ما لم توافق طهران على إبرام اتفاق.
1: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: رئيس الوزراء نتنياهو يعتزم زيارة واشنطن مطلع الأسبوع المقبل دون تحديد موعد حتى الآن للقاء الرئيس ترامب. تقرير يتحدث عن طلب ترامب من نتنياهو البدء بإعادة انتشار قوات جيش الدفاع خارج الأراضي السورية واتخاذ خطوة مماثلة في لبنان. أوساط أمنية إسرائيلية تحذر من الدور التركي في بناء الجيش السوري. تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا بعد مصادقة الكنيست على قانون منع اعتقال الحريديم المتهربين من التجنيد. ومن أخبار المونديال: إسبانيا تتخطى فرنسا بثنائية نظيفة تتأهل إلى نهائي كأس العالم. أسعدتم صباحا مستمعينا في كل مكان. الدقيقة 6:46 ساعتنا الآن. بداية هذا المشوار مع مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. صباح الخير إياد.
2: صباح الخير محمد،
0: أهلا بك. ليلة جديدة تنضم إلى مسلسل الدم، مقتل شاب برصاص الشرطة في سولم بعد أن أطلق النار باتجاه أحد المنازل، فيما أصيبت امرأة بجروح خطيرة في جريمة عنف في مدينة الرملة. إياد.
2: نعم هذا صحيح محمد، وفقا لرواية الشرطة أمس وفي ساعات المساء وخلال نشاط لقواتها في قرية سولم على خلفية نزاع بين عائلتين، عملت القوات في القرية ونشرت عدة دوريات، بينها دورية ضمت شرطية من لواء الشمال ومقاتلا من الحرس الوطني التابع لحرس الحدود. وخلال هذا النشاط رصد أفراد الشرطة مشتبها كان يطلق النار باتجاه بعض المنازل في القرية، فباشروا بمطاردته بعدما حاول الفرار سيرا على الأقدام، وأثناء المطاردة وصل المشتبه به إطلاق النار باتجاه أفراد القوة، فرد أفراد الشرطة بإطلاق النار ما أدى إلى تحييده. هذا ما أكده قائد شرطة اللواء الشمالي الميجر جنرال مئير إلياهو، مشيرا إلى أن أفراد الشرطة شعروا بالخطر على حياتهم وأطلقوا النار على المشتبه، وأنهم ضبطوا بحوزته المسدس الذي استخدمه لإطلاق النار. دعنا نستمع إليه محمد.
3: במסגרת הפעילות ניידת שהייתה במקום שומעת ירי חותרת למגע במזהה חשוד שמבצע ירי לעבר בית. במהלך המרדף החשוד מבצע ירי לעבר השוטרים שחשים מאוימים, הם פורקים מהניידת, חותרים למגע ופועלים בדיוק כמו שמצופה מהם, מבצעים ירי מדויק לעבר האובייקט ומנטרלים אותו על הגוף שלו, נתפס האקדח ממנו וביצע את הירי.
2: الجريح محمد نقل بداية إلى مستشفى عمك في العفولة، ولكن وهو يعاني من جروح حرجة، وفي وقت لاحق أعلن عن وفاته في المستشفى، وقد تبين أن القتيل هو الشاب رامي شلبي. واستنادا للتحقيقات فإن خلفية الحادث تعود إلى واقعة إطلاق النار التي شهدتها البلدة صباح أمس، والتي أسفرت عن إصابة امرأة ستينية. الشرطة كانت قد اعتقلت 5 أشخاص للاشتباه بضلوع في عملية إطلاق النار وتقديم المساعدة لمنفذي حادث إطلاق النار. وأشارت الشرطة إلى أن إطلاق النار الذي وقع مساء أمس استهدف منازل عدد من المعتقلين، كما أصيب في هذا الحادث أمس شخص آخر بجروح ما بين طفيفة إلى متوسطة. الشرطة تحقق في الأسباب التي أدت إلى إصابته. إذن الشرطة محمد في هذا الحادث تواصل التحقيق ونبقى بالعنف. الليلة الماضية أصيبت امرأة في 30 من عمرها بجروح خطيرة إثر تعرضها لإطلاق النار في مدينة الرملة. طواقم طبية من نجمة الدول الحمراء قدمت لها الإسعافات الأولية ونقلت إلى مستشفى شمير أسافة روفي للمعالجة. الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة وملاحقة الجناة، وأعلنت أن خلفية الحادث كما يبدو تعود إلى نزاع داخل العائلة وأن التحقيقات في هذا الحادث متواصلة. إليك محمد.
0: شكرا لك إياد حرب. تعالوا بنا إلى ملفاتنا السياسية والأمنية، ننتقل أولاها ما يحدث بين واشنطن وطهران. توتر في منطقة الخليج وتواصل المواجهة الأمريكية الإيرانية بوتيرة غير مسبوقة منذ تفاهمات التهدئة. غارات أمريكية على إيران لليوم الرابع على التوالي وحصار بحري يعود إلى الواجهة، فيما ترد طهران بالصواريخ والطائرات المسيرة على قواعد أمريكية في المنطقة. وفي أخطر تهديد حتى الآن يلوح الرئيس ترامب بتوسيع بنك الأهداف ليشمل الجسور ومحطات الطاقة داخل إيران ما لم توافق طهران على إبرام اتفاق. محرر الشؤون الدولية شمعان بن نعيم، صباح الخير.
4: صباح النور لك محمد ولعموم المستمعين. إذن ساحة الملاكمة تبقى بعينها ميدانيا مع توعد سيد البيت الأبيض بمزيد من التصعيد. عشرات الأهداف هجمتها طائرات ومسيرات وسفن حربية أمريكية طوال 7 ساعات الليلة الماضية. القيادة المركزية في الجيش الأمريكي أعلنت عن استهداف مواقع عسكرية لا سيما للبحرية الإيرانية كرادارات ومنظومات صواريخ ودفاع جوي على امتداد الساحل الجنوبي وفي مناطق أخرى. بعد إعادة الحصار البحري على الموانئ الإيرانية الليلة الماضية طبعا بتعليمات من الرئيس الأمريكي، جددت سنتكوم التأكيد على أن الهدف يبقى دائما النيل من قدرات الجمهورية الإسلامية على عرقلة وتشويش حرية الملاحة في مضيق هرمز. الملاكم الفارسي يبقى مع ذلك على تحدي الحرس الثوري، واصل حتى ساعات الصباح ضرب قواعد أمريكية في المنطقة، وقد أعلن عن تدمير مركز لوجستي للأسطول الأمريكي في البحرين ومهاجمة قاعدة الأجرقة الجوية في الأردن واستهداف مواقع عسكرية أمريكية في الكويت. معادلة الحرس الثوري إزاء تجديد الحصار الأمريكي وبعد طبعا الإعلان الإيراني عن إغلاق مضيق هرمز، العين بالعين، إما حرية الملاحة للجميع في شريان النفط العالمي أو لا عبور لأحد. ولكن رئيس ترامب يدفع محمد باتجاه صارم، الهجمات ستتواصل في الأيام القريبة والأسبوع المقبل، قد يشهد ضربات أو ضرب مواقع الطاقة والجسور الإيرانية. دونالد ترامب:
1: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges. الأمور
4: ستصبح سيئة جدا بالنسبة لهم الأسبوع القادم. سندمر كل مواقع الطاقة والجسور عندهم إلا إذا عادوا إلى التفاوض. هكذا ترامب. تهديد جديد قديم يجب القول من سيد البيت الأبيض. ويبدو من حديثه الليلة الماضية لفوكس نيوز أن له تساؤلات حول نجاعة هكذا سيناريو دونالد ترامب مرة أخرى.
1: We're being very careful with the civilian population, as you know. But I said, you better make a deal. You're not going to have anything left.
5: And you think they will?
1: They should. I don't know if they will or not.
4: نتوخى شديد الحذر مع سكان المدنيين، ولكن إذا أخفقتوا في إبرام الصفقة لن يبقى شيء عندكم. هذا التهديد المباشر للجمهورية الإسلامية. هل تعتقد بأنهم سيفعلون؟ سئل ترامب في هذه المقابلة. لا أعرف، يجب عليهم أن يتجاوبوا. هكذا ترامب من العاصمة محمد إلى الجزر. ترامب وخلال استقباله رئيس الوزراء العراقي الجديد في البيت الأبيض تراجع عن قراره فرض رسوم بنسبة 20% على السفن التجارية في مضيق هرمز بعد توجه العديد من زعماء المنطقة إليه. كما قال، دعنا نستمع.
6: We would like to invest tremendously in the United States as opposed to charging a fee.
5: And I like that actually because I don't think anybody should be able to
4: charge. يريدون الاستثمار الكثير في الاقتصاد الأمريكي بخلاف الرسوم وأعجبت بالفكرة لأن لا أحد يجب أن يدفع مقابل العبور في هرمز أو أي تعامل آخر. محمد إذا التأطير يبقي حربا شاملة في هذه المرحلة على الأقل خارج الدائرة، ولكن البيت الأبيض على قناعة تامة بأن المماطلة الإيرانية مردها تفادي التعامل مع الملف الخطير النووي. بطبيعة الحال ترامب يلوح بهذه الخاتمة محمد خلال الأيام الأخيرة بإمكانية ضرب جبل المعول حيث تعكف طهران على إقامة منشأة نووية جديدة قرب منشأة نطنج. إليك محمد.
0: شكرا لك شمعون بن نعيم. ورئيس الوزراء نتنياهو يعتزم التوجه إلى واشنطن نهاية هذا الأسبوع للمشاركة في جنازة السيناتور الجمهوري ليندزي غراهام، فيما لم يحدد حتى الآن موعد نهائي للقائه الرئيس ترامب. عن هذه الزيارة وعن آخر ما استجد سياسيا في الملفين الإيراني واللبناني في تقرير محرر الشؤون السياسية شمعون أرن.
6: بموازاة فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصار البحري مجددا على إيران في مضيق هرمز الليلة الماضية ومنع دخول أو خروج سفن إيرانية عبره، التام الكابينة الموسع برئاسة الرئيس وزراء بنيامين نتنياهو الليلة الماضية وناقش الخطوات والردود الإسرائيلية المتوقعة ضد طهران في حالة اعتداء الأخيرة على إسرائيل. حالة من الترقب الشديد تسود المستويات السياسية والأمنية في البلاد لكل طارئ. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوجه مجددا تهديدا شديد اللهجة إلى القيادة الإيرانية.
7: אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר. עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מקים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים.
6: יקול בנימין נתניהו, איננה מוסתעדונה לכל סנריוהת ואקולו לחוקם טהרן, לא תורהינו על עדם ירדנה על העתידאתיקום עלינה, לאן הרדוד לישראלית ستكون אקסר שרמת ואקסר קווה من الردود السابقة. لقد ولت الأيام التي كنا نسكت فيها بعد تعرضنا لضرباتكم. قمنا بذلك لمحور الشر في إيران وسنواصل ضرب واستهداف كل من يعتدي علينا، يقول رئيس الوزراء. بنيامين نتنياهو يستعد وينوي مغادرة البلاد إلى الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الجاري للقاء الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض كما يبدو الأسبوع المقبل، ولكنه حتى الآن لم يحدد أي موعد لهذا الاجتماع ولا يظهر في جدول عمل الرئيس الأمريكي موعد للقائه برئيس وزراء كما ذكر مصدر كبير في البيت الأبيض. في الختام نشير إلى أنه لليوم الثاني على التوالي ستتواصل في روما اليوم المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية. هذه المفاوضات أجريت أمس وسط تعتيم كامل. إسرائيل وافقت على الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان. لم تتوفر معلومات أوفى حول ما إذا تمت الموافقة على جدول زمني لهذا الانسحاب الإسرائيلي المشروط بعمل لبناني ناجع ضد منظمة حزب الله الإرهابية، كما تم تشكيل عدة لجان عمل مشتركة للطرفين يوم أمس. مصدر في الخارجية الأمريكية بلغنا بأن المفاوضات كانت ناجعة وأجريت بأجواء إيجابية، كما أن الطرفين معنيان بإحراز تقدم، فهي أي المفاوضات ستتواصل اليوم لليوم الثاني في مقر السفارة الأمريكية في روما.
0: سياقات أمنية سياسية أخرى. تقارير تتحدث عن طلب الرئيس ترامب من رئيس الوزراء نتنياهو البدء بإعادة انتشار قوات جيش الدفاع خارج الأراضي السورية واتخاذ خطوة مماثلة في لبنان أيضا، محذرا من أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي قد يفاقم التوتر ويقود إلى مزيد من التدهور. نواف النباري صباح الخير.
8: صباح الخير محمد. نعم، لغة الضغط من قبل الإدارة الأمريكية على إسرائيل لا تزال متواصلة، حيث كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي ترامب أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو خلال اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي بأن على إسرائيل البدء بإعادة انتشار قواتها خارج الأراضي السورية، داعيا لاعتماد خطوة مماثلة في لبنان. وبحسب المصادر محمد، اعتبر ترامب أن استمرار وجود القوات الإسرائيلية داخل سوريا يسهم في زيادة التوتر ويهدد جر المنطقة إلى تصعيد غير مرغوب فيه. ويأتي هذا الموقف الأمريكي بعد لقاء جمع ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، في وقت كانت فيه واشنطن قد بذلت خلال الأشهر الماضية جهدا للتوصل لتفاهمات أمنية جديدة بين إسرائيل وسوريا. وتشير المعطيات إلى أن اتصالات غير معلنة جرت بين الجانبين بوساطة إقليمية من بينها وساطة إماراتية، غير أنها لم تفضي إلى اتفاق نهائي. محمد، في الملف اللبناني، واصل الجانب الأمريكي جهوده لتثبيت تفاهمات أمنية جديدة بين إسرائيل ولبنان، فقد اتفق الطرفان بوساطة واشنطن على انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين تنتقلان إلى سيطرة الجيش اللبناني ضمن آلية تهدف إلى اختبار قدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها ومنع عودة حزب الله إلى تلك المناطق.
0: يعني هذا فيما يتعلق بسوريا لبنان. نواف، تركيا لها حصة في هذه النقاشات. أوساط أمنية إسرائيلية تحذر من الدور التركي في بناء الجيش السوري وكذلك من تطور سوريا إلى دولة يمكن أن تمتلك قدرات عسكرية متقدمة.
8: صحيح، سوريا تقصد. صحيح محمد، في إسرائيل تتصاعد المخاوف من تعاظم النفوذ التركي داخل سوريا. وفق التقديرات للجهات الأمنية، فإن أنقرة توسع حضورها تدريجيا عبر المساهمة في إعادة بناء الجيش السوري الجديد وإقامة بنى تحتية عسكرية وتعزيز نفوذها السياسي والعسكري داخل الدولة السورية. الدوائر الأمنية ترى أن هذا التطور يفرض تحديات استراتيجية بعيدة المدى، بالنظر إلى أن سوريا كما تعلم تقع على الحدود الشمالية لإسرائيل، وأن أي تغيير في ميزان القوى العسكرية داخل لها ستكون له انعكاسات مباشرة على الأمن الإقليمي. التقديرات أيضا تشير

0: إلى أن مصدر القلق لا يقتصر على الوقائع الأمنية الراهنة، بل يمتد إلى طبيعة الدولة السورية التي يجري تشكيلها، مع وجود مؤشرات ربما على استمرار الضغوطات المفروضة على الأقليات الدينية هناك بما فيها الدروز. وترى الأوساط الأمنية في إسرائيل أن المجتمع الدولي يركز بصورة أساسية على إعادة توحيد سوريا وإعادة إعمارها، بينما لا يمنح القدر ذاته من الاهتمام لطبيعة النظام الجديد وتوجهات المستقبلية واحتمال نشوء دولة ذات توجهات إسلامية هناك. في تطور هذه التطورات محمد، تبدو المرحلة المقبلة مرشحة لمواصلة المساعي الأمريكية الرامية لتثبيت تفاهمات أمنية على الجبهتين السورية واللبنانية، في وقت تؤكد فيه إسرائيل أن أي ترتيبات مستقبلية سواء في سوريا أو لبنان يجب أن توفر ضمانات أمنية تمنع تموضع جهات معادية بالقرب من الحدود الشمالية وتمنح إمكانية التحرك العسكري ربما لمواجهة أي تهديدات خارجية تأتي إلى البلاد. إلى هنا
1: شكرا لك يا نواف النبار لنا هذه الوقفة التحليلية باستضافتنا للدكتور حسين الديك الخبير في الشؤون الأمريكية والمحلل السياسي. صباح الخير دكتور حسين.
2: صباح الخير لك والسادة المستمعين والمستمعات.
1: بداية هذا اللقاء أريد أن أتوقف مع تصريحات ترامب الأخيرة، يعني لم يعد يريد حصة في إدارة هرمز خلافا لما كان يطالب به، أو عوائد مقابل حفاظ على هرمز مفتوحا أمام الملاحة البحرية، وثانيا يدعو نتنياهو إلى الانسحاب من الجنوبين، الجنوب السوري والجنوب اللبناني. ما هذا التحول الحاد على مستوى التصريحات؟
2: دعنا نتحدث عن مقاربتين مختلفتين. الأولى فيما يتعلق بمضيق هرمز، تصريحاته الأولى نحو الرسوم بنسبة 20% هي كانت نوع من التصعيد في مواجهة الإيرانيين، هذا من جانب. من جانب آخر لكي يذهب مع حلفائه وشركائه الأوروبيين، بتقديري أن اجتماع الناتو في تركيا كان وقت التحول في الموقف الأوروبي والدولي من قضية مضيق هرمز والاقتراب من الموقف الأمريكي. اليوم الحديث عن إيران ليس أن هناك حرب أمريكية إسرائيلية تشن على إيران، هناك تهديد للملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي، وهذا ما تعتبره بريطانيا وأوروبا وأمريكا وعدد من دول العالم أنه تهديد للأمن القومي العالمي وللأمن والسلم الدولي، ولا بد من تحرك. لذلك اقتربت المواقف الأوروبية والبريطانية والدولية من الموقف الأمريكي، وأصبح اليوم أن هناك مبررا حقيقيا لبناء تحالف دولي عسكري لفتح مضيق هرمز بالقوة والحفاظ على حرية حركة الملاحة وإعادة الأمور كما كانت عليه سابقا قبل 28
1: على ذكر إعادة الأمور كما كانت عليه سابقا، أريد شرحا لماذا كيف حصل هذا التحول شبه الفجائي من جلسات تفاوض بين الفريقين المفاوضين الأمريكي والإيراني إلى ضربات عسكرية. ما الذي حدث؟ وهل هناك كان يعني المسوغات مقنعة كفاية دكتور حسين الديك؟
2: القضية الثانية في نفس الإطار في هذا التحول، عادة ليس كل ما يدور خلف الأبواب المغلقة يتم الحديث عنه في الإعلام، هذه قضية لابد من التوقف عندها. وبالنسبة للتحول، يبدو أن واشنطن اقتنعت أن كل ما يتم الحديث عنه من مفاوضات في إطار مذكرة التفاهم والفترة التي تمتد لستين يوما، حتى اللحظة إيران تماطل وتسوق وتذهب إلى استغلال المزيد من الوقت حول قضية المضيق. وبعد الاتفاق الذي تم بين المنظمة الدولية للبحار وعمان، عندما تم فتح مضيق آمن ضمن المياه الإقليمية العمانية، قامت إيران بمهاجمة السفن في هذا الممر الآمن ضمن المياه الإقليمية العمانية، وهذا ما شكل رسالة قوية أولا للولايات المتحدة الأمريكية وثانيا لدول العالم أن إيران تريد أن تفرض أمرا واقعا جديدا. وهذا بتقديري في قمة الناتو كان تحولا مهما وكبيرا من الموقف الدولي والأمريكي في آلية التعامل مع إيران وقضية فتح المضيق وحرية الملاحة، طيب. لأن ذلك يعتبر تهديد للأمن والسلم الدوليين. ثانيا فيما يتعلق بسوريا والتصريحات تصريحات ترامب نحو الانسحاب من سوريا ولبنان، يبدو أن الاجتماع الذي تم ما بين الشرع وترامب في تركيا كان اجتماعا مهما. وبعد هذا الاجتماع، نتائج هذا الاجتماع، جاءت هذه التصريحات الآن من قبل الرئيس ترامب على إسرائيل الانسحاب من الجنوب السوري والجنوب اللبناني، ومن خلال مكالمة هاتفية مع نتنياهو كما تم تسريبه في وسائل الإعلام. على المدى الاستراتيجي، الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح، وهي تعمل على إعادة هندسة منطقة الشرق الأوسط بما ينسجم مع هذه المصالح. كما يبدو أن واشنطن ترى أن التواجد الإسرائيلي في الجنوب السوري والجنوب اللبناني لا يخدم المصالح الأمريكية، ولذلك هي تضغط، وجاءت هذه التصريحات من أجل إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي وإسحابه في الجنوبين السوري
1: واللبناني. إلى مسألة أخرى، ترامب يدعو إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، فيما كان يصرح بأن الاتفاق الذي أبرم بين الولايات المتحدة وإيران بات لاغيا. أيضا يستشف من هذا التصريح بأنه تصريح تحولي نوعا ما.
2: ليس تحوليا، الرئيس ترامب يتبنى استراتيجية مهمة وجديدة، وهي الضغط العسكري لتحقيق تنازلات سياسية من خلال المفاوضات. واضح أن الرئيس ترامب يستخدم هذه الاستراتيجية لإجبار الإيرانيين على تقديم المزيد من التنازلات. هذا من جانب. من جانب آخر، حتى اللحظة الإيراني يسوف والإيراني يماطل في المفاوضات والاتصالات من خلال الوسطاء. الرئيس ترامب في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق، ولكن هذا التسويف الإيراني، يرى الرئيس ترامب أن إضعاف إيران ومهاجمة البنية العسكرية للحرس الثوري الإيراني قد يجبر إيران على تقديم تنازلات في ظل عادة فرض الحصار البحري، وهذا له انعكاسات كبيرة جدا على الداخل الإيراني.
1: يعطيك ألف عافية دكتور حسين الديك على هذه الإضاءة، شكرا جزيلا. شكرا،
2: شكرا لكم.
3: الليلة في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم، مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي. الليلة في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان،
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: لمن يريد ضبط ساعته، الدقيقة 29 بعد 7 ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. كنا مع صفحات أمريكية إيرانية شرق أوسطية. أيضا تعالوا بنا نتحول إلى شؤون برلمانية، فرئيس الوزراء نتنياهو يراهن في هذه المرحلة على تماسك ائتلافه الحكومي كاستراتيجية دفاعية تضمن له البقاء في السلطة، أو على الأقل عرقلة وصول خصومه إليها. ولعل هذا ما يفسر مواصلة اندفاع الائتلاف نحو إنهاء تشريعات خلافية جدلية، على رأسها قانون أساس تعلم التوراة وقانون تجميد اعتقال الحرديم المتهربين من أداء الخدمة العسكرية قبل خروج الكنيست إلى عطلة الانتخابات غدا. تعالوا بنا نستمع إلى تقرير الزميل فالح حبيب.
6: شهدت الكنيست ليلة ماراثونية ساخنة أخرى، صوتت خلالها على قانون منع اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية، وهو تشريع يصب الزيت على نار الخلافات السياسية والمجتمعية العميقة حول قضية التجنيد التي طالما أرقت المشهد المجتمعي والسياسي الإسرائيلي. يأتي تمرير القانون في ظل فشل ذريع للإئتلاف في التوصل إلى تفاهمات حقيقية مع الأحزاب الحريدية لتقاسم الأعباء، متجاهلاً التحفظات القانونية وتحذيرات رئيس الأركان من النقص الحاد في القوى البشرية. أثار القانون تبعات سياسية فورية، إذ أعلنت نائبة الوزير شيرين هاسكيل استقالتها احتجاجاً، بينما سارعت المعارضة ممثلة بحزبي إسرائيل بيتينو ويش عتيد إلى القضاء بتقديم التماسات ضد القانون، معتبرة إياه ضربة لمبدأ المساواة. وفي خطوة غير معتادة، صوتت القائمتان العربيتان الجبهة والتغيير والموحدة ضد القانون، وهو موقف لم يأتي من فراغ، بل كان ردا مباشرا على دعم حزب شاس لقانون تقييد الأذان بالقراءة التمهيدية. سعت القوائم العربية من خلال هذا التصويت إلى تسجيل موقف حازم بأن المساس بالحقوق الدينية والمدنية للمجتمع العربي سيقابل بتصد سياسي في قضايا جوهرية تهم الائتلاف، في استراتيجية واضحة لرد الصاع صاعين، رغم امتناع الأحزاب العربية الدائم عن التدخل في مثل هذه القضايا. يعكس هذا التسابق المحموم لتمرير التشريعات الخلافية الإشكالية رغم المخاطر الأمنية والسياسية محاولة مستميتة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحفاظ على تماسك ائتلافه الحكومي في ظل الاحتقان الراهن. نتنياهو يفضل في هذه المرحلة تماسك ائتلافه والحفاظ عليه إلى ما بعد الانتخابات، فعلى الأقل إذا لم ينجح في أن يكون رئيسا للحكومة بمنطقه يمنع الطيار المناوئ من تشكيلها. ولعل الرد جاء سريعا عندما أكد رئيس حركة شاس أريه درعي أن معسكر اليمين من الآن فصاعدا بات أكثر تماسكا، وكيف لا، والإئتلاف قد سدد للأحزاب الحريدية فواتيرها وحققت المكتسبات التي أرادتها قبل الذهاب إلى الانتخابات ومواجهة جمهورها.
1: وفور انتهاء تصويت الحركة من أجل جودة الحكم أعلنت عن تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا لإبطال هذا القانون. طبعا لنستمع إلى تقرير وليد يوسف.
7: فور المصادقة على مشروع القانون الذي يجمد اعتقال طلاب المدارس الدينية الفارين من الخدمة العسكرية أمس بالقراءتين الثانية والثالثة، قدمت عدة التماسات لمحكمة العدل العليا تطالب بإلغاء القانون بداعٍ أنه يمس بمبدأ المساواة. من بين مقدمي الالتماسات حزبي يش عتيد وإسرائيل بيتينو اللذان طالبا المحكمة بإصدار أمر مشروط يطالب الحكومة بتبرير سبب عدم إلغاء القانون، وأمر مؤقت يمنع استمرار تطبيقه لحين البت في الالتماسات، وذلك لمنع مزيد من المساس بسيادة القانون والمساواة أمام القانون كما جاء في الالتماسات. كما قدمت كل من الحركة من أجل جودة الحكم وحركة إسرائيل حفشيت إسرائيل حرة التماسا للمحكمة العليا تطالب فيه بإلغاء القانون الذي بحسب ادعائهما يمنح حصانة شاملة من الملاحقة الجنائية للمتهربين من الخدمة من المجتمع الحريدي. وجاء في الالتماس الذي قدمه حزب إسرائيل بيتينو أن الحديث يدور عن قانون غير مسبوق لا يتناول فقط تأجيل الخدمة أو تنظيم وضع طلاب المعاهد الدينية، بل يمنح فعليا حصانة جنائية للمتهربين من الخدمة العسكرية. كما أن القانون يمس بشكل خطير بمبدأ المساواة وبسيادة القانون وباستقلالية الجهاز القضائي، خاصة في فترة يتحمل فيها مئات الآلاف من جنود الخدمة الإلزامية والاحتياط عبئا أمنيا غير مسبوق. ووصف رئيس الحزب فيكتور ليبرمان القانون بأنه أحد أكثر القوانين عارا وتهورا التي عرفتها دولة إسرائيل منذ تأسيسها. إذا كان المتهرب من الخدمة علمانيا أو من التيار الصهيوني الديني يعتقل ويرسل إلى السجن، ولكن إذا كان حريديا فإن الحكومة تمنحه حصانة من الاعتقال، ورغم تحذيرات رئيس الأركان المتكررة من المساس بجيش الدفاع، اختار ائتلاف التهرب من الخدمة أن يفرق بين دم ودم، وأن يمس بالجنود، وأن يتخلى عن أمن الدولة، وأن يمزق المجتمع الإسرائيلي من الداخل، أقوال رئيس حزب إسرائيل بيتينو عضو الكنيست ليبرمان. وعقب رئيس الحكومة سابقا ورئيس حزب بيحد نفتالي بنت على تمرير القانون، واصفا ذلك بلحظة حرب

0: والائتلاف الحكومي يسحب من جدول أعمال الكنيسة مشروع قانون السلطات الحضارية الكبرى بضغط من الأحزاب الحردية، والقانون يهدف إلى تحسين المواصلات العامة. خالد دراوشي.
1: سحب رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيسة أوفير كاتس من جدول أعمال الهيئة العامة مشروع قانون السلطات الحضرية الكبرى الذي يعد من أبرز القوانين الهادفة إلى تحسين المواصلات العامة في المناطق الأكثر ازدحاما في إسرائيل، وذلك تحت ضغط الأحزاب الحريدية. وبحسب تقارير إسرائيلية، جاء القرار في إطار مساعي الائتلاف لضمان تمرير القوانين المتفق عليها مع الأحزاب الحريدية إلى جانب مشروعات أخرى ذات أولوية للحكومة قبل الخروج إلى الكنيسة في عطلة الانتخابات في 17 من شهر يوليو الحالي. وكان مشروع القانون قد وصل خلال الأسابيع الأخيرة إلى مراحله التشريعية النهائية بعد سنوات من الخلافات حول الصلاحيات، وينص على نقل صلاحيات واسعة من وزارة المواصلات إلى سلطات محلية في منطقة تل أبيب الكبرى والقدس وحيفا لتتولى تخطيط المواصلات على مستوى كل منطقة حضرية. ويهدف القانون إلى تحسين شبكات النقل العام ومسارات الدراجات وتعزيز التنسيق بين وسائل المواصلات المختلفة وتسهيل الانتقال بين المدن، بما يقلل الاعتماد على المركبات الخاصة في المناطق المكتظة. وكانت لجنة الاقتصاد في الكنيسة قد أقرت المشروع قبل نحو أسبوعين، وأدرج على جدول أعمال الأسبوع الأخير من الدورة البرلمانية، إلا أن الأحزاب الحريدية طالبت بإعطاء الأولوية لقوانين أخرى، بينها تجميد اعتقال المتخلفين الحريديم عن الخدمة العسكرية وإصلاح منظومة الكشروت وتوسيع الفصل بين الجنسين في مؤسسات التعليم العالي. وتعارض الأحزاب الحريدية القانون أيضا خشية أن يمنح السلطات المحلية صلاحيات تتيح لها تنظيم خدمات نقل عام مستقلة أيام السبت. في المقابل، أبلغت المعارضة رئيس الائتلاف استعدادها لدعم المشروع حتى دون أصوات الأحزاب الحريدية، إلا أن القانون سحب في نهاية المطاف من جدول الأعمال، وقد يؤدي عدم تمريره خلال الأسبوع الجاري إلى تأجيله لمدة عام على الأقل، في وقت تتزايد فيه أزمة الازدحامات المرورية والنمو السكاني.
0: إلى قضايا داخلية أخرى، وزارة المواصلات ترفض استقبال المزيد من طائرات التزويد الأمريكية بالوقود في مطار بن غوريون الدولي لضمان حركة السفر الصيفية في المطار. وسام جبر.
2: حفاظا على حركة السفر خلال موسم الصيف الحالي، وزيرة المواصلات ميري ريجيف تؤكد عدم السماح بهبوط المزيد من طائرات التزويد الأمريكية بالوقود في مطار بن غوريون الدولي، وذلك في ظل ذروة موسم السفر الصيفي، وحرصا على عدم المساس بحركة الطيران المدني. وفي سياق حديثها، قالت وزيرة المواصلات ميري ريجيف: قالت: لقد ترأست جلسة خاصة لتقييم الأوضاع مع رئيس سلطة المطارات والمعابر ومع مديرها العام ورئيس سلطة الطيران المدني ومدير عام وزارة المواصلات بشأن طائرات تزويد الوقود الأمريكية، مشيرة إلى أننا نشهد الآن ذروة موسم السفر الصيفي، ولقد تم ابتياع مئات الآلاف من تذاكر السفر من قبل مواطنين إسرائيليين لقضاء عطلة الصيف خارج البلاد، وعليه سنفي بوعودنا وسنلتزم بما تعهدنا به في السابق بأننا لن نقدم على إلغاء تذكرة واحدة أو إلغاء أي رحلة طيران كانت بسبب تواجد طائرات تزويد الوقود الأمريكية في مطار بن غوريون الدولي.
3: انخيتي اترشت لا لأفشر נחיתה של מטוסי תדלו מעבר למספר שסוכם, מעבר ל-20 מטוסים שיחנו בנתב"ג. שאר המטוסים יחנו בבסיסי חיל האוויר.
2: وزيرة المواصلات ميري ريجيف أضافت تقول: أوعزت إلى سلطة المطارات بعدم السماح بهبوط طائرات تزويد إضافية تتجاوز العدد الذي تم الاتفاق عليه، وهو 20 طائرة فقط ستبقى في مطار بن غوريون الدولي، بينما سيتم إيواء بقية الطائرات في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي.
3: קיימתי הערכת מצב יחד עם יושב ראש רשת, מנכ"ל רשת רטה, מנכ"ל משרד התחבורה, בעניין מטוסי התדלוק האמריקאים. אנחנו נמצאים בעיצומו של הקיץ.

0: מאות אלפי כרטיסים נקנו על ידי אזרחים ישראלים כדי לטוס וליהנות בחופשת הקיץ. הבטחנו שנאפשר את הטיסות האלה ולא נבטל כרטיס אחד בגלל מטוסי תדלוק אמריקאים.
1: ויאתי אל-קרארו פי ד'ל אל-תנסיק אל-אמני ואל-עסקרי אל-קאאם בין ישראל ואל-ולאיאת אל-מוטחדה ופי וקט תסתעד פיה ישראל לאחתמאלאת תטוורת אמניה אקלימיה قد تستدعي تعزيز القدرات اللوجستية للقوات الأمريكية.
2: إياد حرب، صباح الخير.
3: صباح الخير محمد،
2: أهلا بك. هذه المرة تعود إلينا مع معطيات ملف جنائي، صراع بين عصابات الإجرام في العالم السفلي. الشرطة اعتقلت رئيس منظمة الجريمة يوسي موسالي على خلفية سلسلة من أعمال العنف مرتبطة بصراعات مع عائلة جاروشي في جوش دان، هذه المرة ليس في الشمال أو في الجنوب. وهناك شبهات بأنه كان وراء إرسال منفذين لتنفيذ هجمات.
3: نعم صحيح محمد، يعني أنت قلت كانت لم تصل إلى المنطقة الشمالية لأنها وصلت صباح اليوم إلى المنطقة الشمالية، فبعد الهجمات الخطيرة على فروع مطاعم جبانيكا والتي تواصلت فجر اليوم، حيث ألقيت قنبلة يدوية باتجاه محل تجاري في بلدة روشبينا شمالي البلاد دون وقوع عصابات. ويبدو أن هذا الحادث ينضم إلى سلسلة الحوادث الجنائية الخطيرة الأخيرة التي وقعت في مناطق عديدة من البلاد. يمكن القول بالفعل محمد بأن هناك تطورات في التحقيقات الجارية في هذه القضية، حيث اعتقلت الشرطة في ساعات المساء من يوم أمس رئيس منظمة الجريمة يوسي موسلي للاشتباه بتورطه في حوادث إلقاء قنابل يدوية على فروع المطعم التي تعود لرجل الأعمال باراك أفراموف. واليوم من المقرر أن تطلب الشرطة من المحكمة تمديد فترة اعتقال موسلي على ذمة التحقيق. وبالتوازي مع ذلك استمعت الشرطة أمس إلى أفادة باراك أفراموف مالك نادي بيتار أورشليم القدس، وفي أعقاب التصعيد الخطير في الحرب بين منظمات الجريمة عقدت قيادة الشرطة مساء أمس اجتماعا طارئا في ظل سلسلة الأحداث الاستثنائية التي وقعت التي شملت إطلاق نار على فرع جبانيكا في مدينة هرسلية، إلى جانب إلقاء قنابل يدوية على منازل تعود لمقربين من عائلتي الجريمة موسلي وجاروشي. وترأس الاجتماع المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي بمشاركة رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات الميجر جنرال بوعز بلات، حيث تم استدعاء قادة الوحدات المركزية في مختلف ألويات الشرطة في البلاد، وتمحور النقاش حول مواصلة التعامل مع هذه الأحداث الخطيرة. الليلة الماضية اعتقلت الوحدة المركزية في لواء تل أبيب ثلاثة من المشتبه بهم بإطلاق النار وإلقاء القنابل من سكان المركز. وكانت أمس قد اعتقلت الشرطة قاصر يبلغ من العمر 17 عاما ومشتبه آخر يبلغ من العمر 19 عاما للاشتباه بضلوعهما في إلقاء قنبلة يدوية في شارع عنتيبي جنوبي مدينة تل أبيب. يذكر أن هذه القنبلة كانت قد ألقيت باتجاه موقف للسيارات، وبعد أن انفجرت أدت إلى إلحاق الأضرار في عدد من المركبات. وخلال أعمال التمشيط تمكن الشرطة من العثور على المشتبهين وهما يستقلان دراجة نارية وعثرت بحوزتهما على سكين. واستنادا إلى المعطيات المتوفرة محمد، ألقي منذ ساعات المساء من يوم أمس الأول ما لا يقل عن 7 قنابل يدوية باتجاه مصالح تجارية ومنازل في العفولي نتانيا، وإطلاق النار وفقا للشبهات على فرع جبانيكا في هرسلية. وبدأت موجة الهجمات في موقعين منفصلين في مدينة تل أبيب، حيث أصيب مواطن بجروح طفيفة قبل أن تسجل انفجارات أخرى في هرسلية ونستيونة أسفرت عن إلحاق أضرار مادية دون وقوع إصابات. كما تم أمس إلقاء قنبلة على منزل في ريشون لتيون. أخيرا يسود الاعتقاد لدى الشرطة أن موجة التفجيرات تأتي على خلفية الصراع المتواصل بين عائلتي الجريمة موسلي وجاروشي، إذ تشير التحقيقات إلى أن بعض فروع الشبكة في منطقة المركز والتي تعمل بنظام الامتياز التجاري ذات علاقة بهذا النزاع، وتعد عائلة موسلي من أقوى منظمات الجريمة في البلاد. إليك محمد.
2: شكرا لك إياد حرب. إلى قضية أخرى، لماذا تطلب زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو من رئيس الشباك المصادقة على منح حماية أمنية دائمة لها ولنجليها، رغم أن التقييم المهني لجهاز الأمن العام لا يرى وجود مستوى تهديد يبرر ذلك؟ تعالوا سوية نستمع إلى تقرير سامح قادري.
4: القناة 12 كشفت مساء أمس عن خلاف داخل جهاز الأمن العام الشباك بشأن ترتيبات الحراسة المخصصة لزوجة رئيس الحكومة سارة نتنياهو وولديها يائير وأفنر في المرحلة التي تلي الانتخابات. وبحسب التقرير فقد أجرت سارة نتنياهو محادثة مباشرة مع رئيس الشباك دافيد زيني، طالبت خلالها إقرار حراسة لها ولولديها مدى الحياة، وأن يتخذ القرار منذ الآن من دون ربطه بنتائج الانتخابات المقبلة. في خطوة قالت القناة إنها جاءت على خلفية المداولات الجارية بشأن مستوى الحماية الذي سيمنح لأفراد عائلة رئيس الحكومة بعد انتهاء الولاية الرسمية له. وأضاف التقرير أن الجهات المهنية في الوحدة 730، وهي الوحدة المسؤولة عن حماية الشخصيات، أعدت تقييما أمنيا خلص إلى أن مستوى الخطر على سارة نتنياهو ولديها ليس مرتفعا، وأن المعطيات المتوفرة لا تبرر منحهم حراسة ثابتة ودائمة، بل توصي بأن تحدد إجراءات الحماية وفقا لمستوى التهديد الذي قد يتغير مع مرور الوقت. ووفقا للقناة رفع هذا التقييم إلى رئيس الشباك إلى أنه لم يوقع عليه ولم يقم بتحويله إلى لجنة الوزراء المخولة باتخاذ القرار. وأشارت القناة إلى أن زيني يجري في هذه المرحلة مشاورات بشأن إمكانية اعتماد صيغة توافقية تقضي بمنح سارة نتنياهو ولديها حراسة لمدة 5 سنوات بدلا من الحراسة مدى الحياة، وذلك خلافا لتوصية الجهات المهنية. ولم يعلق جهاز الشباك على ما ورد في التقرير مكتفيا بالامتناع عن التطرق إلى تفاصيل القضية، فيما لم يصدر حتى إعداد هذا التقرير أي تعقيب من مكتب رئيس الحكومة.
5: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: ومن أخبار المونديال، منتخب إسبانيا يتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم بعد فوزه الليلة الماضية على المنتخب الفرنسي بثنائية نظيفة. إسبانيا تلتقي في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل مع الفائز من مباراة الأرجنتين وإنجلترا التي تجرى هذه الليلة في أتلانتا. التفاصيل في تقرير موفدنا إلى المونديال يوسف شداد.
1: تأهلت إسبانيا الليلة الماضية لنهائي كأس العالم 2026 بعد فوزها المقنع بهدفين نظيفين على منتخب فرنسا. هذا التأهل كان الأول مرة منذ عام 2010 في مونديال جنوب أفريقيا، والذي انتهى بفوز الإسبان لاروخا باللقب العالمي. سجل الإسبانيا أوير سابال من ركلة جزاء 11 مترا وبيدرو بورو. إسبانيا بطل أوروبا يواصل التفوق على منتخب فرنسا بعد أن فاز عليه في غضون سنتين 3 مرات في نصف نهائي يورو 24 ودوري الأمم الأوروبية، وبالأمس كانت المرة الثالثة في نصف نهائي المونديال. مدرب إسبانيا ديلا فوينتي قال بعد المباراة إن منتخب فرنسا واجه أفضل منتخب في العالم، مادحا منتخب بلاده واصفا إياه بالمنتخب الاستثنائي. هذه الخسارة لمنتخب فرنسا ستنهي حقبة المدرب الفرنسي ديشان بعد هذا المونديال، ليستبدله الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان من فاز بكأس العالم مونديال 98. إذن إسبانيا تنتظر الفائز في نصف النهائي الثاني اليوم بين إنجلترا والأرجنتين الساعة 3 بتوقيت أتلانتا الأمريكية، الساعة 10 بتوقيت البلاد. اللقاءات بين إنجلترا والأرجنتين تتسم دائما بالتوتر الشديد لأسباب سياسية قديمة اختلطت بالرياضة منذ 40 عاما في مونديال المكسيك 86 بسبب أشهر مباراة في كأس العالم، والتي سجل فيها دييغو مارادونا هدفا بيده أطلق عليه اسم يد الله، ومن بعده أحرز أجمل هدف في تاريخ اللعبة عندما مر من 7 لاعبين إنجليز ووضع الكرة في الشباك الإنجليزية. مدرب الأرجنتين سكالوني قال إنها مباراة كرة قدم، ولكن الصحافة الإنجليزية تشن هجوما كبيرا على الأرجنتين وتقول بأنها تأهلت إلى نصف النهائي بفضل الفيفا والتحكيم، مما يوتر الأجواء. هنا في أتلانتا الشرطة والوحدات الخاصة تنتشر بشكل كبير جدا في اليومين الأخيرين بسبب وصول جماهير إنجليزية والجماهير الأرجنتينية، ولكن من المؤكد أننا سنرى مباراة كبيرة على استاد أتلانتا بيلينغهام أمام ميسي في صراع على البطاقة الأخيرة لنهائي كأس العالم 2026. من أتلانتا الأمريكية يوسف شداد، إلى هنا.
0: من أتلانتا الأمريكية يوسف شداد، ومعنا على الخط الهاتفي المدرب والمحلل الرياضي المعروف الأستاذ أحمد وهب. صباح الخير أستاذ أحمد.
2: صباح الخير، صباح الخير لكل جميع المستمعين.
0: خرس صياح الديوك الفرنسية ليلة أمس، ما الذي حدث؟
2: الذي حدث وأنا حكيت قبل المباراة وبعثت محمد الشيخ خليل على وهو يبث في المباراة وباسل زريق، قلت له المباراة راح تخلص 2-0 لإسبانيا. وقبل المباراة السبب لما شفت التركيب وشفت هناك، شفنا بالأمس كرة قدم جماعي وكرة قدم فردي، شفنا منتخب فرنسا على المهارات الفردية ولكن بدون كرة قدم جماعي. يعني إذا شفت
0: أستاذ أحمد، يعني البعض كتب اعتبر الأداء الإسباني اعتبروه مدرسة رياضية لفرنسا على الأقل في مباراة أمس.
2: مدرسة كرة قدم ومدرسة تكتيكية لجميع من يتعامل في كرة القدم، وهذا درس مش بس للمشجعين، للمدربين ولكل إنسان يفهم كرة قدم. لما أنت بتشوف رودري كقائد فريق، بيدري أحد أفضل اللاعبين في إسبانيا وفي العالم، كان عليك الاحتياط بالأمس السبب على أنه أدخل هناك فابيان راويس وداني أولمو ضغطوا صانعي الألعاب تشواميني ورافيو في وسط الملعب، رودري قاد الفريق من الخلف، وهذا الشيء اللي ميز منتخب إسبانيا بالأمس، منع من اللاعبين كبار استلام الكرة. إذا خلال الشوط الأول أو مرتين هددوا المرمى فرنسا، فهذا بدل أنه الناحية التكتيكية أخذت الطابع،
0: يعني أفرغوا الفرنسيين من قواهم ومن فذلكتهم الكروية،
2: أغلقوهن من كل النواحي. ودائما أنا بقول في كرة القدم المتقدمة دائما مش مهم إنك أنت توصل الكرة للاعب الممتاز زي مبابي أو عثمان ديمبلي أو أوليسي، مهم إنك أن الكرة توصل للاعب، وهذا اللي قاموا فيه كان أفضل في طيب. بارامتر خلال كل المباراة.
0: أحمد وهب، طالما أنت تنبأت بالنتيجة لمحمد الشيخ خليل وآخرين، كيف ترى مباراة إنجلترا والأرجنتين هذه الليلة؟ ما هي تنبؤاتك؟
2: التنبؤات تبعي أنه نشوف إنجلترا في المباراة النهائية، إنجلترا وأسبانيا. الأرجنتين حتى الآن لم يقنع من ناحية الأداء، يعني هناك هذه القوة الإضافية ميسي، ولكن اللاعبين الفاعلين في وسط الملعب أنسو فرنانديز وديبول، إن إغلاق هذول اللاعبين هناك في شلل تام، يعني العادي هناك خوليان ألفاريس ولوتارو مارتينيز أحد البدلاء بيناتهم، صعب جدا يقدروا يخضعوا منتخب. إذا بكل حتى الآن الطريقة لمنتخب إسبانيا ما كانش هناك مع فرق على مستوى عالي جدا، يعني تقدر تكون كانوا نت قوي جدا.
0: طيب بناء على أداء إسبانيا ليلة أمس، إذا ما إسبانيا ارتقت إلى النهائي، إذا ما كان الفريق المقابل أو المنتخب الإنجلتري أو الإنجليزي، من سيفوز باعتقادك؟ إسبانيا؟
2: إسبانيا أفضل في كل الحالات، ولكن تنساش الكرة القدم الإنجليزية القوة الجسمانية، وعندي اليوم لاعبين ممتازين، وبيلينغهام وصل للمونديال، يعني هذا اللاعب اللي راعي ريال مدريد حتى الآن كان هيسيني في سنة التواضع، ولكن وصل للمونديال وهو القائد الفريق. ولكن عندي داكلان رايس في وسط الملعب، عندي هاري كين في القسم الأمامي، عندي ستونز، عندي فريق متكامل، فريق جيد، راح تكون مباراة متكافئة، وهون التكامل راح يكون صعب كثير جدا. هل إنجلترا بعد من 66 راح يفوز بكأس العالم؟ وأنا بقول لك كمان مرة، إذا وصلوا للمباراة النهائية فللإنجليز راح يكون قصد كبير جدا.
0: يعطيك ألف عافية أستاذ أحمد وهب، نرجو لك وللمتابعين مشاهدة شيقة، شكرا جزيلا. وصلنا إلى نهاية هذا المدار الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحية طاقم البرنامج، إعداد وتحرير محمد سلامي، إنتاج شريهان بيكي، حين عزرة، بثمر إي ظافر، هندسة إذاعية، وفي التقديم رافقكم محمد بكري. طابت أوقاتكم، إلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز زيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
5: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
6: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
5: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
7: ماما وين مفاتيح السياره؟ بدي اطلع لفي على البلد.
8: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكره، لازم تراجع.
9: اكيد مش رح تعطوا اولادكم يسوقوا السياره، فليش تعطوهم يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهه مش لعب اولاد، يعني زيها زي السياره. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق

0: فيمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: هذه عناوين الساعة من مكان. قتيل في سولان بنيران الشرطة. مصرع طفلة من أكسيف غرقا في شرم الشيخ. مقتل 3 فلسطينيين في دير البلح إثر غارة إسرائيلية بحسب مصادر محلية. وزير الثقافة يطالب بقطع الميزانية عن مسرح يافا. والحرارة ترتفع قليلا اليوم.
3: راديو مكان الأخبار.
2: الثامنة في أورشليم القدس. طاب صباحكم. أطلقت البارحة شرطة الرصاص على شاب في سولم منطقة المروج الشمالية فأردته قتيلا. وأوضحت الشرطة أن أفرادها رصدوا خلال نشاط في القرية على خلفية نزاع بين عائلات المشبوهة وهو يطلق النار على أحد المنازل. ولدى مطاردته وقع اشتباك مسلح بين الجانبين، ويدعى القتيل رامي شلبي من سكان القرية. كما أصيب شخص آخر بجروح ما بين متوسطة وطفيفة. ويستدل من التحقيق الأولي أن الخلفية إصابة سيدة ستينية بجروح في سولم صباح أمس إثر حادث عنف. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن المشبوه الذي قتل الليلة الماضية أطلق النار على منزل عدد من الأشخاص الذين اعتقلوا في هذه الحادثة. لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام من سكان بلدة كسيفة في النقب مصرعها أمس غرقا في شرم الشيخ داخل إحدى برك السباحة. والطفلة المرحومة هي تبارك ناجي أبو مطير، أورد النبأ مراسلان أحمد أبو سويس ونواف النباري. جاء من غزة أن 3 أشخاص قتلوا فجر اليوم في دير البلح إثر غارة نفذتها مروحية إسرائيلية طالت منزلا. وقد وافانا بالنبأ مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. طلب وزير الثقافة ميكي زوهر من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قطع الميزانية عن مسرح يافا بشكل فوري. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران بأن السبب يعود إلى مسرحية تحت عنوان عايشة من المقرر عرضها على خشبة المسرح بعد أقل من أسبوعين، وتتضمن مزاعم مسيئة إلى جنود جيش الدفاع بادعاء أنهم ارتكبوا جرائم حرب.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي إنجلترا ضد الأرجنتين مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي في 10 على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح أعلى بقليل من معدلها الموسمي، وتشتد وطأة الحر. وتهب في البحر المتوسط رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. بهذا انتهت نشرتنا الإخبارية، والنشرة القادمة في 9 بإذن الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 مكان. بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية؟
5: وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
3: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن في مكان إيمان القاسم السليمان على الأجندة.

دخلت الكنيسة في الأيام الأخيرة إلى فترة خاصة تسبق الانتخابات، وهي تمرير أكبر عدد من القوانين التي اقترحتها الحكومة بسرعة حتى تنجزها قبل انتهاء مدتها الزمنية. أبرز هذه القوانين يتعلق بإعفاء اليهود المتزمتين دينياً الحريديم من الخدمة العسكرية، تقسيم منصب المستشارة القضائية للحكومة، وقانون الصحافة الذي أيضاً يلاقي اعتراضات بالأساس جماهيرية من قبل الذين يريدون أن تبقى السلطة الرابعة مستقلة 100%. وهناك قائمة طويلة من القوانين اطلعنا عليها، ولكن لو كان لدينا الموقع والإمكانية لطرح مشاريع قوانين لبدأنا بموضوع الجريمة والعنف، إذ ما قيمة أي قانون في الدولة ما دامت الشوارع في البلدات العربية أشبه بساحة معركة؟ كميات هائلة من الأسلحة، إطلاق نار في وضح النهار على محلات تجارية للتهديد، جباية مبالغ الخاوة، الاعتداء على رؤساء وأعضاء السلطات المحلية. هناك حاجة لقوانين خاصة تنقذ المجتمع العربي من ذلك، ولم أرها في المقترحات سوى القرار الأخير، كقرار بإدخال جهاز الاستخبارات الشباك للمساهمة في إلقاء القبض على المجرمين مقابل تحويل أموال لهذا الجهاز مقتطعة من ميزانية الوسط العربي. كان من الأجدر إضافة ميزانيات إلى جهاز الشباك من خارج خطة 550، الاستثمار في مناطق صناعية وتوجيه إلى سوق العمل والتعليم والبنية التحتية، والقائمة طويلة. والآن لنرى إن كان هذا الجهاز سينجح حقا، ونحن نريد لكل من يساهم في القضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربي أن ينجح، لأننا تعبنا جدا لنرى إن كان سيتمكن من إلقاء القبض على الشاب المسلح قبل وبعد الجريمة، وتنظيف مجتمعنا ممن يغرقوننا في بحر الدم. نحن نريد قوانين تحمي حياة الإنسان بما في ذلك المجتمع العربي في كل نقطة وموقع وبلدة ومدينة وحارة وحي وقرية، لأننا ننشد الحياة ونعيد ونكرر دائما: كفى للعنف، السلاح يدمرنا.

0: إليكم برنامج على الأجندة على مدى ساعتين. الطاقم تنتج هذا البث معي نادية أسمر مارون، تأخذنا إلى الراديو المصور حين عزرة، حايم زاكن من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أينما كنتم أتمنى لكم يوما خيرا وطيبا. هيا بنا ننطلق، وضيفي الأول في حلقة اليوم الأستاذ المحامي أحمد بلحة. طبعا هو ليس فقط محامي، هو أيضا محامي وناشط اجتماعي، وأيضا من شغل منصب مستشار لرئيس بلدية تل أبيب يافا. أهلا بك أستاذ أحمد، تحياتي.
1: تحياتي لك، صباح الخير اختمان وللمستمعين.
0: أهلا بحضرتك. أولا كمحامي، لما بتشوف هيك هاي القوانين اللي بسرعة بسرعة بدون يلحقوا يسنوها ويصوتوا عليها في القراءات كلها قبل ما تنهي الكنيسة دورتها يوم الخميس جمعة آخر يوم بيقدروا، كيف بتشوف هذا الإشي كمحامي أستاذ أحمد؟
1: للأسف الشديد يعني اللي بالمنظر على الإشي يعني بيشوف وكأنه سوق وماشي، يعني سوق شعبي خلينا نقول، حتى لأنه هنا كل القوانين هاي هي قوانين أولا غير عادلة، قوانين اللي هي وضعت على أساس إرضاء طرف على حساب طرف، هي وضعت على أساس أنه في هناك معادلات سياسية وصفقات سياسية مشبوهة اللي عملها تحصل وتصير، وبالتالي يعني احنا بنشوف هذا الكم الهائل من القوانين اللي فعلا ولا قانون هو قانون منصف. يعني احنا بنشوف مثلا قوانين اللي بتاخذ اللي خلنا نقول المتزمتين المتدينين على حساب الخادمين بالجيش، احنا بنشوف قوانين على حساب العرب، احنا بنشوف يعني في القوانين اصبحت للاسف الشديد سياسية فئوية، وهذا شيء سيء جدا. وأتمنى يعني أنه بعد الانتخابات جزء كبير من هاي القوانين واللي عمالها فعلا تسن يعني تتغير وترجع وتتحسن، يعني ترجع للسابق حتى تتحسن. يعني احنا بنشوف حتى قانون المستشار القضائي للحكومة، بنشوف قوانين اللي عمالها تهدم كل إشي بخص كمان الجهاز القضائي، وهذا مؤسف.
0: نعم. وبالنسبة لافتتاحيتي بخصوص الجريمة والعنف في المجتمع العربي، ويافا أستاذ أحمد كغيرها من المدن والبلدات اللي عم بتعاني فوق 150 قتيل منذ بداية العام، هل في إشي ممكن ينعمل من ناحية قانونية اللي مش موجود؟ يعني القوانين على الورق موجودة، ولكن اللي إحنا شايفينه حاليا الجريمة تسرح وتمرح في مجتمعنا العربي.
1: نعم، هذا الشيء بدأ من سنوات وعماله بس فاقم للأسف الشديد. يعني هو ناتج أولا وقبل كل شيء عن إهمال الوسط العربي من قبل الحكومات المتعاقبة. يعني هذا الإشي بدأ من قبل أكثر من 20 سنة يمكن، وبدأ يكبر ويكبر ويكبر ويدحرج. يمكن الحكومات أو جزء من الحكومات، حتى الحكومة الحالية بتشوف إنه ما دام الأمور ضايلة في إطار المجتمع العربي الداخلي فلا بأس، يعني يقتلوا بعض يضربوا بعض.
0: بس من ناحية قانونية يعني هل في خلل معين ولا الخلل إشي تاني؟ لأنه يعني أنا أسمع ما يقال بأنه الشرطة بتقول إحنا بنبذل جهود وبنلقي القبض على مشتبهين ومنقدمهم للمحاكمة، ولكن بالآخر إما محامي شاطر بيطلعهم، تعرف الباب الدوار، الجهاز القضائي ما بخدش أحكام رادعة كافية ضد المجرمين أو حتى اللي بيتاجر بالسلاح. في منه يعني عم بحاول أفحص في كل القوانين المقترحة إذا كان ممكن يبقى في أشياء اللي تصعب أكثر على الجريمة إنها تنتشر بهذا الشكل في المجتمع.
1: نعم، هو يعني كمان مرة الموضوع هو مركب من كتير أشياء. يعني مش بس فقط الإهمال الحكومي، إهمال الحكومي كان على مدى سنوات طويلة للوسط العربي، وبعدين ترك الوسط العربي زي ما قلت هذا واحد. الموضوع الثاني طبعا هو موضوع القوانين، ولكن بالآخر كمان القوانين لا تكفي. يعني إحنا بنشوف مثلا في دول حتى فيها حكم إعدام وفيها يعني حوادث قتل كثيرة، يعني هذا القانون فقط لا يردع. يعني ولذلك في كمان أمور تانية طبعا هي بتخص التربية الداخلية، العمل على نفسنا إحنا من الداخل، تثقيف وتوعية الأولاد من جيل صغير، لأنه اليوم اللي بيصير إنه الأولاد جزء كبير منهم يعني صاروا يأخذوا الأشخاص أو الشخصيات اللي هي شخصيات طبعا عندها نشاط غير شرعي وكأنها مسار الأعلى صار يعني للأسف الشديد صار يقول لك إيه أنا بدي أصير زي فلان أو شوف
0: والربح فلان السريع كمان والمصاري.
1: نعم والربح السريع طبعا ليش أنا أروح أشتغل مدام بقدر أعمل هون شغلة وهون شغلة وأكسب 10 أضعاف أكتر ويكون لي هالمقام وأمشي هيك وأنا نافخ صدري يعني يعني صار الإشي التركيب تبع زي ما حكيت يعني عدة أمور اللي هذه تطورت وللأسف الشديد إحنا منشوف إنه في شخصيات اللي يمكن مرة كانت هامشية بالمجتمع اليوم صارت هي المثل الأعلى والأولاد والشباب بدهم يصيروا زيها بدهم يربحوا بسرعة بده يكون له سيارة بده يكون له بيت.
0: فإذا ما العمل أستاذ أحمد بلحة؟ وين الحل؟ إيش ضل نعمل؟ وأنا تابعتك ومتابعين النشاط ومتابعين جلسات وندوات ومسيرات ومظاهرات وما ضلش يعني كتير حاولنا بعدة وسائل.
1: الإشي بدأ يعني كمان من البيت. أنا بفكر يعني لما الأبو بيشوف في سلوك اللي هو شوي غريب إنه أنا لازم أو الأم أو العيلة لازم يبدو من هناك ويبدو يوقفوا الولد عند حده يعني لأنه في كتير أهل للأسف أنا بعرف يعني إنه ممكن الولد بيجيب مبالغ كبيرة هم بحسوا منيح يعني إنه مبسوطين والله ما بيسألوهش من وين ليش إيش بتساوي إيش كذا بأخذوا الإشي بطريقة عادية وطبيعية
0: يمكن حتى يمكن بصرف على العائلة كمان
1: نعم نعم نعم وهم ما يعني يمكن فهم أكيد فهمين ما بتلاقيهم ما بيسألوش من وين هذا الإشي طبعا هذا بشجع الولد بشجع الشاب إنه يكمل في هاي الطريق يعني الإشي لازم يكون هنا تشابك تبع كتير أمور اللي هي طبعا أولا قانونية إجرائية يعني من ناحية الشرطة من ناحية العيلة من ناحية التثقيف من كل النواحي مع بعض اللي يكون لنا جيل أفضل من الجيل اللي موجود اليوم للأسف الشديد إحنا موجودين بحالة حرب طاحنة يعني بكل ما يخص الجريمة بالمجتمع العربي.
0: نقطة أخرى موضوع العلاقات العربية اليهودية أستاذ أحمد بلحة بالذات تل أفيف يافا إن هي منطقة يسكنها العرب واليهود وأنت أيضا بذاتك يعني كان لك موقع كبير ولليوم عندك تأثير بالنسبة لحياة المواطنين العرب في مدينة يافا وخدماتهم وحقوقهم وما إلى ذلك واليوم يعني عم نشوف في تجرى استطلاعات وأبحاث ودراسات بأنه من 7 أكتوبر صار في يعني زعزعة في الثقة بين العرب واليهود وبالفترة الأخيرة كمان اللي طلع من عدد من المحلات التجارية اللي أصحاب المحلات بيقولوا للموظفين تحكوش عربي لأنه هذا بيطفش الزباين اليهود من إنه يجوا على المحل التجاري هذا يعني إشي بعكس قديش صار في انعدام للثقة بين الطرفين أستاذ أحمد كيف أنت بتشوف الإشي بموقعك بالذات بمدينة مختلطة بالذات بكونك أيضا محامي ولكن أيضا اللي له تأثير وكبت العمل البلدي في المدينة المختلطة على مدى السنوات
1: أولا يعني أنا بدي أستثني يمكن شوي تل أبيب يافا ومع أنه أنا بحبش موضوع تل أبيب يافا لأنه في اعتقادي يافا هي مدينة بحد ذاتها ولكن لأنه إحنا هنا عايشين أكتر أو بوضع يمكن أفضل من محلات تانية لأنه البلدية والجهاز البلدي والرئيس البلدية ما زالوا بيأمنوا في هذا التعايش يعني احنا بنشوف انه من ناحية البلدية بتحاول اي اشي بخل بهذا التعايش على طول تعالجوا وتحاربوا في محلات تانية الوضع صعب انا بقولش انه الوضع منيح هون يعني لانه اولا واخيرا احنا عايشين مع ناس اللي كمان بيجوا لهون من خارج تل أبيب يافا وكمان من قلب تل أبيب يافا احنا بنشوف انه في هذه اللقاءات خلينا نقول العفوية اللي كانت طبيعية جدا وكذا اليوم في توتر يعني اليوم في السنتين الأخرانيات منشوف انه في خلل بهاي العلاقة للأسف الشديد هذا كمان ناتج عن سياسة حكومية اللي بتغذي هذا الشعور. طبعا الظروف اللي صارت 7 أكتوبر كثير أمور اللي إحنا أولا وآخرا إحنا ما إلنا فيها، يعني لا إحنا كنا طرف لا هون ولا هون.
0: نعم.
1: كعرب في في, في
0: على فكرة بدنا نشير كمان إلى إنه اليوم حاليا مثلا في إطار المجلس البلدي في أمير بدران، في كمال إغبارية، يعني في موجود شخصيات اللي كمان هي بتسعى دائما تضمن إنه العرب في مدينة يافا ياخذوا حقوقهم وخدماتهم.
1: نعم.
0: واحتياجاتهم.
1: نعم.
0: هذا
1: نعم.
0: مهم
1: العمل هنا. يعني أنا بحب كمان طبعا أهني الأخ أمير بدران بانتخابه نائب لرئيس البلدية. أنا بقول أجل وقت، يعني كان الإشي الموضوع هنا أكثر موضوع خلينا نقول ائتلافي أو محادثات ائتلافية كان ممكن يكون قبل ويقدر يخدم بصورة أفضل وأحسن كمان لأهل بيافة. طبعا كمان بهن الأخ فخر بحيرة.
0: نعم.
1: في يعني يمكن هذه إشارات بتقول إنه ما زال في مكان لهذا التعايش، في مكان لهذا الأمل، وكل أمل فعلا أنه تمرق هذه الغمة ونعاود كمان مرة نبني هذه الجسور تبعت الثقة اللي كمان إحنا ما يعني إحنا أولا وأخيرا إحنا ضحية في الموضوع هذا. يمكن يعني الجزء كبير اليوم من اليهود بيشوفوا فينا سبب أو بيشوفوا فينا مشكلة، كما ذكرت يعني عاول أحداث الأخيرة وعاوى تغذية هذا الشيء من قبل جهات عليا ومن قبل الحكومة، وبتأمل إنه هذا الإشي ينتهي لأنه اللي إحنا بنشوفه في وسائل الإعلام، بنشوفه بتصريحات السياسيين إلى آخره، هذا اللي بغذي بالآخر عدم الثقة، هذا اللي بغذي بالآخر يعني هذا البرود أو خلينا نقول التخوف من الطرف الثاني.
0: نعم.
1: أولا آخرا، وإحنا يعني بدنا موجودين هنا بدنا نعيش هنا وحنضلنا نعيش هون، يعني وبالتالي لازم نلاقي الطريق إنه نعيش بطريقة محترمة مع بعض.
0: نعم.
1: ونحترم كل طرف يحترم الطرف الآخر.
0: الأستاذ المحامي أحمد بلحة، بدي أشكرك أستاذ أحمد على هذا اللقاء وأتمنى لك كل خير. شكرا جزيلا، تحياتي.
1: شكرا لك. شكرا لك.
0: هلا فيك.
2: الليلة في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم، مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي. الليلة في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: ساس في بركي؟
3: لا.
4: فيها ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان، إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
0: على الأجندة مستمرون، نحن معكم عمليا في متابعة الأحداث والمستجدات، ولكن أيضا ليس فقط سياسيا اجتماعيا ثقافيا، ودائما يهمنا أن نضع ذوي الإعاقات الذين نحب تسميتهم ذوي القدرات الفائقة وأن نسميهم المتميزين أيضا في الصدارة وعلى طاولة الأجندة. الآن نريد أن نسأل كيف يمرون هذه الفترة، أيضا فترة الصيف والعطلة الصيفية، يمكن كمان كيف يتابعون مباريات المونديال. تعالوا بنا نرحب بالأستاذ المحامي عباس عباس، مدير ومؤسس جمعية المنارة. أهلا بك عباس، تحياتي.
5: صباح الخير لك عزيزتي إيمان، وإحنا أصحاب التحديات. أنا موجود في تحدي معين
0: بالضبط، والقدرات الفائقة والإنجازات الكبيرة. بتعرف بدي أبدأ بالمونديال، بما أنه كلها أجواء مونديال.
5: واو، أنا متابع يعني شغوف للمونديال.
0: طب يلا، أول إشي كيف بتم متابعة المونديال؟ ولأنه هون في إذا بنا يعني بالذات إذا بنتطرق لعدد من الإعاقات طبعا. اللي هي تعيق متابعة المباراة، بمعنى إما النظر أو السمع، فأو هيك أو هيك.
5: طبعا، فبالنسبة للسمع إلى البصر، إحنا كتير بهمنا إنه المعلق الصوتي يكون شخص هيك يعني متحمس ويعملنا إشي بسموه وصف صوتي لكل أحداث المباراة يعني. فأنا طبعا بتابع بتنوع مثلا من العرب ومن المجتمع العربي أو اليهودي، وكمان كلهم مميزين، فهذا الإشي بيساعدني أفوت بالتفاصيل. وأيضا كمان بفوت على الانترنت بتابع اسماء اللعيبه هيك التوقعات.
0: فإذا بنقول للمعلقين واللي ببثوا المباريات كتروا من الاوصاف، لانه في فئه مجتمعيه اللي هي لا تبصر، وبالتالي ساعدوهم علشان يحسوا ان هم شايفين المباراه.
5: 100%. زد على ذلك طبعا يعني هيك كل ما الأخبار والأقاويل اللي بتصير هيك بتعطينا هيك نوع من إنه نحس حالنا جزء من هذا شو بيقولوها
0: الاحتفال المونديالي.
5: هسه شو بيقولوها تقريبا للنهاية، يعني اليوم الأرجنتين ضد إنجلترا، ويوم الحد اللعبة النهائية إسبانيا ضد الفائز.
0: نعم، فإذا هذا بالنسبة للإعاقة البصرية، ماذا بالنسبة للإعاقة السمعية اللي بيشوفوا المباراة بس عمليا يعني ما بيسمعوا، ما بيقدروا يسمعوا التعليق عليها؟
5: مضبوط، فغاد بدهن يعتمدوا على نظرهن ويشوفوا الأحداث، وممكن كمان يكون في زي مرات بيسموها كتوفيوت أو كتابات اللي هي توضيحية اللي ممكن تساعدهن وتطيح بالضبط إنه إيش بالضبط.
0: منشوف بعض القنوات يعني بتحط كمان لغة الإشارات.
5: لغة الإشارة طبعاً، وهاي كمان موجودة. يعني طلع القانون يعني بلش يلزم، بس بعده التطبيق مش 100%. يعني مثلاً نشرات الأخبار أو أحداث هامة إنه يعملوا إتاحة لكل المباراة، يعني بنتمنى إنه يصير هذا بالمستقبل القريب.
0: تمام، أنت مع مين عباس؟ فريقك رواح ولا فريقك بعده موجود؟
5: لا طلعي فريقي رواح، أنا كنت أحب المغرب لأنه عن جد أعجبونا كثير
0: طبعاً.
5: ولكن أنا اليوم حابب يمكن إسبانيا.
0: كثير عم بيقولوا حابين إسبانيا. طيب عباس، كيف تقضون العطلة الصيفية؟ واللي فهمته إنه في نشاطات
5: طبعا، يعني احنا انهينا السنة الدراسية هيك بكتير فعاليات، برنامج حكايتنا مع طلاب مدارس، رجعنا بقوة بالعطلة الصيفية. عنا مخيم بالتعاون مع وزارة التعليم، وإسا هي أنا يوم أنا بالطريق بالباص لفعاليات المخيم، حتكون فعاليات كتير مشوقة، وإحنا هيك دايما بنحاول نبتكر أشياء جديدة. يعني رح يعملوا مثلا كعكة الجيلي مع بعض، رح يعملوا فعاليات في غرفة الظلام اسمها النور المفقود. مزبوط هني مع تحدي بصري جزء منهن، بس رح نعصب عينيهن عشان يحسوا شو يعني انه هن بغرفة مظلمة، وشو ويحاولوا يسمعوا اللي بعطيهن التعليمات من طريق الـ AI عشان يلاقوا النور المفقود. ورح يكونوا كمان بيكونوا زيك إعلاميين، رح يفوتوا على الاستوديوهات ويعملوا هيك كل واحد بودكاست قصير يبرز موهبته،
0: تبنوا جيل من الإعلاميين
5: يبرز موهبته إن كان في الغناء أم في التعليق. أفيله حتى رح أطلب منهم اللي بيقدر يعلق على مباراة كرة قدم.
0: يسمعنا شو بيقدر يعمل. بس إيش أكثر الصعوبات اللي بتواجه أصحاب الإعاقات بالذات بفصل الصيف اللي الناس يعني بتروح على البحر، بتروح على البراك، بتروح على مخيمات صيفية، بتروح على مهرجانات؟
5: وجود أطر اللي هي متاحة. يعني بيت المنارة هو يعتبر المركز النموذجي الأول في المجتمع العربي اللي فيه كل الإتاحات وسهولة الوصول وكل هاي الأمور، فوجود أطر متاحة. وكل موضوع التنقل، يعني قديش احنا بنقول إنه المواصلات العامة متاحة، ولكن لازلنا نواجه تحديات في المواصلات العامة. يعني وأنا عشان هيك من هون بدي أقول لك إنه أنا بهمني كل موضوع المحاضرات للسائقي الباصات. كنت بالأسبوع الماضي أو بالأسبوع يعني بالفترة الأخيرة مع شركة باصات الجليل، كان بهمنا
0: إنه إيش رسالة. إنه إيش بدك على أساس إذا كان سمعينا سائقي باصات آخرين تعال استغل هذا المحل علشان نقولهم يا عباس.
5: كل بساطة إذا كان عندك شخص مع تحدي بيستنى على المحطة لازم يكون عندك الصبر إنه تتعامل معه بطريقة محترمة متساوية بطريقة آمنة إنه تضمن أمانه تضمن راحته وتخاطبه. يعني مثلا طلع عندك على الباص تقول له وين المحل الفاضي اللي لازم تقعد فيه.
0: وبالنسبة للكلاب المرافقة للمكفوفين عباس إيش بيقول القانون؟ إيش مسموح يطلعوا مش مسموح؟
5: إنه الكلب المرافق لازم يطلع على الباص بشكل مستقل. احنا وصلنا
0: عباس شكلك هيك راي على شيء محل ما بعرف وين انت.
5: لا انا تقريبا وصلت على المحطة عشان هيك لازم انزل.
0: فهمت عليك. فاذا بدك تنزل ايش؟ بدك تنزل من الباص؟
5: من الباص ايوه.
0: فاذا
5: يعني احنا وصلنا
0: يعني انت هلا هيك انت عم بتعطينا مثال حي وتجربة مباشرة ايش بمرق بشخص اللي هو كفيف لما بوصل المحطة بده ينزل من الباص.
5: وبصراحة شوفير الباص كان كتير لبق ولطيف واستناني حتى وانا بعدني بحكي معاك وتعلي انه وصلنا ومعي حتى كمان زميلي معي جاي من دالية الكرم المرشدة عندنا في المنارة اسمها إلزا فيعني مرأت كمان بساط
0: يعني إذن تحياتنا لسائق الباص اللي كنت راكب معه يا عباس على تعامله اللطيف وعلى بالفعل
5: صحيح
0: صبره
5: صحيح صحيح
0: فبنبعث له تحية من هون إذا سمعنا
5: بدي أحكي كمان على فعالية
0: لا بس عشان كبيرة. نعرف أي خط وين نزلت
5: أنا طلعت باص 339 من رمات يشاي على مدينة الناصري بلدي الحبيب اللي أنا بتمنى تتحسن وتتطور يعني لأنه بتهمني كتير هاي البلد.
0: نعم فإذا نرجع لموضوع الإمكانيات في العطلة الصيفية لأصحاب الإعاقات إيش في ناقص؟ إيش في مطلوب؟
5: كمان عملنا شغلة كتير مهمة إنه مثلا في كمان مش بس فعاليات ترفيهية كمان ممكن نعمل دورات تعليمية بفترة الصيف وبادرنا من الأسبوع الماضي دورة للغة العبرية المحكية لأنه أهالي كتير توجهوا لنا قالوا لنا إنه أولادنا كتير بيستصعبوا يحكوا لغة عبرية بالآخر رح يكبروا يفوتوا جامعات ويطلبوا خدمات فعملنا دورة مع مرشد يهودي اسمه جور باركاي وعربياته بجننه فقاعد بيعمل شغل رائع رائع رائع إيمان يعني أنا اليوم بآمن عن جد كل موضوع هاي الدورة واللي بيميز هاي الدورة أنه تدمج أصحاب تحديات وبدون تحديات يعني.
0: عباس بتحب توجه كلمة للي عندهم مجمعات ترفيهية براك بتعرف كل هاي المحلات الترفيه في عامة وفي بلداتنا العربية بتحب تقولهم إشي يمكن اللي مش منتبهين عليه؟
5: أول إشي في شغلة مهمة بدي أنوهها للأهل إنه بيطلع لكم عنده تخفيض على إنه تكونوا مع ابنكم ويكون معاكم تخفيض ما تفوتوش يعني تخفيض كامل لكل شخص اللي هو مرافق لولد مع تحدي كل اللي مطلوب بس انه تجيبوا بطاقة صغيرة يعني تكون معكم البطاقة هاي اللي بتعطيكم الإعفاء. أنا بقول كتير بهمنا جدا إنه تكون عندكم الصبر يكون عندكم الإتاحة مثلا إذا في ألعاب اللي بحاجة لدور تعطوا الأولوية لأولاد مع تحديات عشان يحضوا يحصلوا على الفرصة أنه يقدروا يلعبوا بطريقة حلوة بطريقة يحسوا أنه عن جد هني شركاء وتحاولوا إذا بتحبوا هيك تفاجئوهن زي ما إحنا بنعمل بالمخيم نوزع لهن هدايا إذا عندكم هيك شغلات حلوة كتير يعني كل ما قدرنا نرسم البسمة على الأولاد بشكل عام واللي مع تحديات إحنا بنكون عاملين إشي كتير إنساني وعمل مقدس صحيح. كتير
0: أي لفتة صغيرة بتعطيهم شعور كتير
5: طبعاً.
0: حلو بغض النظر بمختلف أنواع الإعاقة. المحامي عباس عباس مدير ومؤسس جمعية المنارة بدي أشكرك وبتمنى لكم عطلة صيفية ممتعة وآمنة وناجحة. شكرا عباس. شكرا
5: إيمان. كلمة واحدة بدي أقول
0: يلا.
5: إيمان القاسم هي شريكة كل إنسان في المجتمع العربي في التنوير والتأثير والتغيير فشكرا لك ونهارك أكثر من سعيد.
0: شكرا عباس دورينا. شكرا مؤثر جدا. شكرا لك يا عباس تحياتي.
5: إلى اللقاء. باي باي باي
0: باي باي. وننتقل الآن إلى الحادث المأساوي الذي تأثرنا به سواء كنا نعرف أو لم نعرف الشاب شخصيا، علم فارس ابن قرية حرفيش. بداية أود أن أرحب بضيفي وهو منيب فارس. طبعا منيب إعلامي معروف وزميل، ولكن أيضا هو ابن البلد وقريب القتيل ويعرف العائلة. أهلا بك منيب، تحياتي.
6: تحياتي، صباح الخير وشكرا ست إيمان.
0: هلا فيك، وبداية تعزينا على هذا الحادث المأساوي اللي كمان يعني غير متوقع، حادث اللي بيخلي كتير ناس تفكر تقول يا رب يعني ليش صار شاب اللي كان في رحلة ومتسلق جبال. قبل ما أسمع عنه وكمان عن الأجواء عندكم بالعيلة وفي البلد، كان في شريط فيديو اللي هو صوره وهو موجود في المناطق اللي بتسلقها. خلينا نسمع مع بعض إيش قال علم فارس يمكن في آخر فيديو نشره على شبكات التواصل. خليك معي منيب.
7: هذا التيول بدي أخليك وتعدوا معي كم نير ديت إكسبرينس رح أخبيه. رقم واحد،
8: هلي خالق لاسيرز لحالي، بلا مدريخ بلا حبل بلا بطيخ.
7: لا سمعتوش مني شيء، طاطولو جثي بالصيف.
0: منيب فارس، كيف شعرت لما سمعته بحكي هذا الكلام؟
6: أنا صرت سامعه عشرات المرات، مش بس أنا، حتى إسا أنا بسمعه وببكي، كثير مؤثر. يعني يكاد لا نصدق الحافية المأساوية إنه صفعة البلد حرفيش كلياتها، بيت بيت، شاب شاب، مرة شيخ كبير ولد صغير، يعني البلد بحالة هلع.
0: إنه نسمعه بيحكي هذا الكلام وكأنه يعني كأنه من جواته عارف إنه في احتمال إنه يقتل عمليا في هاي الرحلة.
6: لا، هو الظاهر إنه هو كان على يقين وعلى معرفة على مدى الخطورة في هاي الرياضة اللي هو بيمارسها. يعني معقول إنه هاي بالفرقة اللي معه أو أصحابه اللي الرياضيين اللي بيحبوا تسلق الجبال.
0: نعم.
6: يعني هذا إشي متداول بيناتهم للأسف الشديد.
0: إيش كان المميز في علم فارس بحيث إنه يعني كان هالقد شغوف، هالقد يبحث عن هاي رحلات التحديات؟ يعني هذا إشي بتطلب شخصية كتير مميزة وقوية وجريئة، احكي لنا عنه منيب.
6: بس قبل بس ملاحظة صغيرة بالنسبة للشريط هذا.
0: نعم.
6: يعني في تداول كان مبارح، وهذا إذا هذا شريط فعلا من هاي الرحلة الأخيرة ولا من رحلة السنة الماضية، بس منشان يعني المصداقية تبعت
0: الشريط اللي انتشر.
6: يعني مش مأكد 100%، يعني إلا مش مأكد 100%، إحنا كأهل كبلد كأولاد بلد، أما الاحتمال الكبير إنه هذا من السنة الماضية،
0: بس بكل الأحوال وبيعبر عن نفس الإشي. نعم. عن المخاطر.
6: أكيد أكيد أكيد. يعني وبالنسبة للعالم، يعني حتى إذا بتعرفوش لما تسمع إسا عنه بشوف صوره وبشوف الأشرطة اللي انتشرت من العيلة ومن الأصحاب ومن أقارب، يعني بتقول أنت وين كان هذا زلمة هذا؟ يعني هو اسم على مسمى، كان علم في الوصول إلى القمم، مش بس الجبال يتسلق قمم العلم. خلص مدرسة ثانوية بحرفيش، توجه للتخنيون بحيفا وتعلم هندسة ميكانيكا.

0: الإنسان إلى الأفضل.
1: كنتوا أنتم مواكبين يعني قديش هو بيروح على هيك أماكن غريبة، بتسلق جبال عالية، جبال الثلوج، كنتم مواكبينه لهذا الشاب وتقولوا يا واو وين راح وين وصل؟
0: لا بالتفاصيل الصغيرة لا، لأنه تعرف اليوم الشباب اليوم تطلع وبتيجي محدا حتى يمكن أهلهم بصعوبة بيعرفوا.
1: فإذا
0: يعني هذا أما كان فيه يعني معروف إنه هو عنده هاي الهواية المميزة الغريبة جدا، تعرفي هاي مش الرياضة اللي إحنا متداولة عنا أو منتشرة عنا بكثرة. إن كان هي أو تزلج على الثلج، كمان في إن كم شاب عندهم هواية تزلج على الثلج وبيطلعوا على الخارج بالشتاء وبتزلجوا بتزلجوا. أما يعني هيك يعني أوكي بتسلم مع
1: بس تسلق ومحلات من هالشكل هذا كتير إشي. إيش بتعرفوا عن الحادثة منيبو؟ كان في معه كمان شاب كيف ما إحنا فهمنا، بس اتضح إنه مش من حرفيش التاني.
0: لا كان معه كمان شاب اللي فهمنا إنه من بيلوروسيا. هذول أصدقاء في عندهم فرقة واتساب، مجموعة واتساب، هذول بيحكوا مع بعض من كل العالم والتقوا هناك مع بعض. وهناك بما إنه ممنوع تسلق لوحدك أو بشكل منفرد، لازم يكونوا على الأقل بأزواج اثنين اثنين.
1: نعم.
0: فهذا كان رفيقه للتسلق وكمان قضى حتفه في نفس الحادث.
1: نعم. واللي فهمته منك كمان إنه يعني إيش هلأ أنتوا بتستنوا كيف أولا كيف أجواء البلد لما عرفتوا عن الخبر، وكيف عم تستنوا الجثمان لأنه الإشي معقد يعني بالنسبة لنقل الجثمان إلى هون إلى إسرائيل؟
0: يعني أخت إيمان الله يساعد أهله على الوضع هاي. يعني إشي ما الشاب اتوفى من يوم الأحد الساعة 11 وهن نزلين من تزلج عن الجبال على علو 4000 متر، انقطع الظهر على ما يبدو انقطع الحبل على آخر 300 متر وهو ثيناتهم إلى الموت. بتعرف في إجراءات لازم تتخذ في سويسرا من فحص الجثة. أول إشي كان انتشال الجثة الجثتين أخذ يوم كامل. وبعدين أمبارح كانت بعثوا لسويسرا عيني لفحص الدم تبع أهله مشان فحص الدي إن إيه يتأكدوا يعني من هاي وبعدين لازم قاضي محكمة في سويسرا يصادق على التقرير الطبي اللي بيقدموا له إياه. يعني ما ممكن إنه يحرروا جثة بدون موافقة القاضي.
1: إذن في إجراءات هنا اللي هي أكثر من وفاة عادية.
0: أطول من هيك بدناش نفوت في كل التفاصيل اللي إحنا وبعدين وهذا سوى، لكن الحمد لله يعني الأمور عم تتيسر على أمل إنه جثة نسلمها قديش أسرع أكثر بكون أهون لأهله وأهون لأهل البلد.
1: نعم.
0: ممنوع أن أنا بديش أنسى إنه يعني هذا هذا هذا أب الأسد لحرفيش. إحنا قبل أقل من شهر إحنا قبرنا شاب عمره 50 سنة اللي قتل بدم بارد في قرية أبو بقاثة، هو وكمان مروان أبو شاهين من بقاثة بإطلاق نار من
1: فإذا
0: من عائلة الإجرام.
1: نعم. فإذا هي كمان مأساة تضرب مأساة قرية حرفيش.
0: يعني بأسبوعين ثلاثة في يعني فقدنا أربع ثلاث شباب وصبية يعني بظروف إشي مرضية وإشي. نعم. هذول الحوادث والبلد يعني شو بدي أقول لك، البلد مش لابسة أسود، البلد مدهون بأسود.
1: أولا إحنا من شاطركم العزاء والحزن منيب فارس زميلنا الصحفي الإعلامي المعروف وأيضا قريب وابن بلد القتيل عالم فارس اللي قتل أثناء تسلق الجبال في سويسرا في ظروف مأساوية كيف ما وصفت لنا إياها. منتأمل إنه طبعا يتم جلب الجثمان بأسرع ما يمكن حتى يوارث الثرى هون في البلاد، وطبعا إكرام الميت دفنه، والله لا يعني الله يبعد عنكم أي شر والله لا يورجيكم أي مآسي أخرى كيف ما شرحت لنا بالنسبة لقرية حرفيش. منيب فارس شكرا إنك شاركتنا وتعزينا إلكم ولأهله بالخصوص. شكرا لك منيب.
0: تستمعوا شكرا لكم.
1: تحياتي.
0: أعطيك العافية.
1: الله يعافيك. تنضم إلينا الآن ألفة حيدر وهي رياضية متميزة نشيطة جدا تراها في أهم وأبرز المواقع ولديها شخصية مميزة وهي متسلقة جبال. أهلا بك ألفة

0: تحياتي.
1: يسعد صباحك.
0: هلا ألفت، يمكن تبعتي أنت الحادث المأساوي اللي صار مع علم فارس اللي قتل أثناء تسلق جبال في سويسرا. إيش بتعرفي عن هاي المناطق، عن هذا النوع من أنواع الجبال؟ لأنه في جبال ثلجية وفي جبال صخرية بدون ثلوج.
1: أول شيء بحب أهدي تعزياتي للعائلة والأصحاب والأصدقاء، مؤسف الواحد يسمع هيك خبر.
0: نعم.
1: بصراحة هواية تسلق الجبال فيها مخاطرة. في جبال اللي بدرجات مختلفة، زي ما قلت في جليد، اللي جبال جليدية اللي هي كمان خطرة من ناحية إنه في شقوق بالثلج، وأمرات هاي الشقوق بتوصل لغمق 30 و 40 متر.
0: نعم.
1: اللي أمرات بتكون مغطاية بطبقة خفيفة من الثلج الجديد اللي احنا بنشوفوش. وفي الصخرية اللي ممكن زي الميتاهورن اللي بنزل بتحتلو، يعني كل ما دعست على الحجار غاب. بصراحة هاي الهواي بما ان فيها خطورة لعدة اسباب، ممكن الاشي بتطلب منا مسؤولية كبيرة.
0: نعم.
1: ورغم يعني في محترفين كتار بتسلق الجبال اللي لقوا مصيرهم في الجبال. يعني
0: إشي إيش عادة بتكون الأسباب؟ يعني هل المتسلق من اجله زحلقات، ولا تلج فجأة انهار، ولا يمكن الحبال ما كانتش كافية حسب المواصفات؟ ايش بتكون الاسباب انه متسلق جبال ما يكملش بامانه ويقتل؟ لانه صعب الواحد ينجي من هيك وقعة.
1: شوفي، اول شيء التسلق يعني دايما حتى بيقولوا انه النجاح هو مش وصول للقمة الا النزول فيها. التسلق الجبال يعني مثلا ناخذ المتاهورن اللي صار فيه الحادث، الصبح بدك تقومي بكير تطلعي تتسلقي وترجعي نهار طويل. يعني انت بتبدي نهارك بالليل على وجه الصبح على الساعه 2 3 الدنيا عتمه. في عندك المجهود الجسماني اللي كل ما تعبتي انت اقل مركزي. عندك الارتفاع عند عامل، عندك تغيير الطقوس، الطقس ممكن يتغير بسهولة كل ما ارتفعنا احنا.
0: نعم.
1: المجهود التعب بعد هيك يوم، كل ما نتعب اكثر التركيز تبعنا. وبعدين العوامل الطبيعية اللي ما حدا له سيطرة عليها.
0: نعم.
1: ان كانت يعني بنزل، ان كان ثلج، سقوط، إن كان
0: رياح فجأة، طقس هبوط لدرجة الحرارة. ألفت، على موجب اللي بتوصفي لنا إياه، أنت أولا ذكريني على أي جبال تسلقتي وقديش وصلتي مرتفعات؟
1: وصلت 6000. تسلقت عدة جبال، الميتاهورن على فكرة تسلقته 100 متر كمان. يعني واحدة من عظمة المتسلقين أنه أنا وصلت 100 متر قبل القمة وكان برد ورعد. فالبرق كمان لما أنا حطب إجري زي صندل اللي هو كله حديد اللي بمسك بالتلج.
0: نعم.
1: وبإيدي في شاكوش الحديد، فلما في برق كتير خطر لأنه صح. أنا بقدر أوصل، فتبلش البرق، نزلت لتحت. جبل
0: يعني هذا الجبل اللي صار فيه الحادث أنت تسلقتي وصلت 100 متر قبل القمة
1: بالضبط. يعني والآخر 100 متر فيه حبل اللي بسموه فيكس روب اللي هو موجود ممكن تتساعدي فيه. ويعني بوصل المنطقة اللي هي هويني، بس بالآخر يعني انزلت وتسلقت عليه كم جمعتين، ما حدا غادر يتسلق عليه بسبب الظروف الطبيعية.
0: كنت يعني لحالك ولا كنت ضمن مجموعة؟
1: لا، فدايماً يعني هاي واحدة من الأغلاط الشائعة. احنا بنفكر انه بالإشي بدهش خبرة وبدي أطلع بس لياقة بدنية. لا، ولا خطوة بمشيها بجبال لحالي. أنا دايما مع مرشد على القليل كمان واحد اللي مربوطة بحبل.
0: نعم.
1: جبل تهرن أنا وقعت فيه مرتين والمرشد اللي بسكني، لأنه كان في عليه على الصخور كان في طبقة من الثلج اللي بلشت تنزل. فالإشي بتطلب كتير كتير مسؤولية تبعتنا. انه نمشي مع الادوات اللي تتطلب اللي خصوصي اللباس المناسب. خبرة واحد مختص بالمنطقة نفسها, يعني انا باخدش مرشد من محل بنفس البلد مهم, لانه هو اللي عارف التضاريس, هو بيعرف اني ساعات مع الغروب بتصير يعني دي شغلات دقيقة اللي بس واحد مختص من المنطقة.
0: وأي جبال تانية كمان تسلقتيها يا ألفات؟
1: تسلقت بأفريقيا الكليمنجارو بالهيمالايا وصلت
0: للإيفرست بيس كام. ألفات أنا بعترف أني أنا مبهورة فيك كتير وأنا متابعتك يعني منذ سنوات, وبضل دايما بثيرني هالسؤال يا ألفات, إيش الدافع اللي جوا اللي بيخلي شخص بدل ما يكون عادي في مجال عادي حتى لو راح رحلات ما فيهاش هاي الخطورة بأنه يقول لا أنا بدور هاي الخطورة أنا بدي أتسلق جبال؟ خدينا لأعماق ألفات اللي هي كمان كانت أعماق علام وأعماق كل المتسلقين اللي موجودين.
1: أول إشي الحب للمغامرة, في يعني بدك عدة هوايات, يعني حب للطبيعة, حب للمغامرة, الجسم عنده قدرات هائلة استكشاف هاي القدرات يعني الداخلية والجسمانية. الواحد بحب زي بمتحن حالي لحديت وين, يعني وقت الجسم بيقول لي لا. فالشيء يعني حب لأعرف هاي الأشياء لوين بتوصلني, وأكيد كل تجربة هيك بتخليك, مثلا التجربة تسلقت في أنتاركتيكا بالقطب الجنوبي على جبل غيرت حياتي, يعني كل شغل كل تسلق أنت بتكتشفي بعد في ذاتك, وحب للطبيعة وللمغامرة. يعني
0: بتأمل دائما أنك تروحي وترجعي بالسلامة يا ألفات. ألفات حيدر رياضية متسلقة جبال رياضة التحديات وامرأة شجاعة وجريئة جدا. أنا دائما بحس أني بفتخر فيك ألفت, وبتمنى لك من كل رحلة ترجعي بسلام وبأمان وتضيفي أكتر وأكتر لذكرياتك الحلوة من تسلق الجبال. فشكرا ألفت على هالمقابلة. شكرا,
1: سلام ونهاركم سعيد.
0: هلا عزيزتي هلا.

0: ننتقل إلى مقابلة أخرى ضمن برنامج على الأجندة. ينضم إلينا عارف خياط وكيل سياحة وسفر نزارين تورز. أهلا بك عارف، تحياتي.
1: صباح الخير إيمان، إليك ولجميع المستمعين.
0: هلا بيك. تعرف كان عندي مقابلة مع ألفت حيدر في عقاب مقتل علم فارس في تسلق جبال سويسرا. فقبل ما نخوض في قضية السفر حاليا وهيك مختلف الرحلات، في يعني بتطلعوا ناس اللي بيجي بقول لك أنا بدي تذكرة، بدي أروح على جبال الأهل، بدي أروح أتسلق كذا، يعني هاي الرياضات الخطيرة.
1: في مجموعات قليلة يعني بشكل عام مجمعين مع بعض، يعني مثل ما تفضلت حكيت الست ألفت عندها برامج من هذا النوع تسلق في
0: عادة. كيف الإشي بيتم؟ يعني شخص بوصل على سويسرا على البلد عادي، وهناك بعدين بيكمل كل الترتيبات الداخلية، لأنه كيف أنت بدك ترتب إشي بهالقد رياضة التحديات، بدها تصريح وبدها تنسيق مع هيئات رسمية، عارف الإشي مش سهل.
1: في أوروبا مش شرط أن يكون تنسيق، المفروض في مسارات معروفة، في مسارات اللي الشخص ممكن يمشي فيها مثل المحميات الطبيعية، المناطق الجبال العالية، في منها درجة صعوبته بتبلش بالبداية لحديت درجة خطرة مثل ما شفنا مبارح اللي فيها انهيارات تلجية، اللي فيها سهول مجمدة. فالمفروض اللي طالع يكون محضر حاله بالضبط وين قاعد يرتب برنامجه، إن كان في سويسرا، إن كان بجنوب أمريكا، إن كان في منطقة نيبال والهيمالايا، المناطق خطرة.
0: نعم.
1: مضبوط، حلوة للي في قلبه في دمه الأدرينالين لازم يعملها هاي الشغلات. تعرف اللي بيكون يتسلق كل حياته بيعمل هاي الرياضة، فبالنسبة له كمان إنجاز وكمان إنجاز وكمان إنجاز. لازم
0: في شغف داخلي. وعلى ذكر الأحوال الجوية، خصوصا أنه في الأيام الأخيرة سمعنا عن موجة حر شديدة في أوروبا، قديش مثلا بيكون في توعية أو تعريف المسافر بالأحوال الجوية اللي هو راي عليها؟ يعني هالمرة مش عواصف وإنما درجات حرارة عالية، معروف إنه أوروبا فيش عندهم منظومة مكيفة الهواء مثل ما عندنا، فإيش بتعمل صحيح. عارف مع الناس اللي بيسافروا
1: بتجهزوا انه احنا بمنطقتنا بالشرق الاوسط تعودنا على درجات الحرارة العالية، وتعودنا انه كل شيء مكيف، ان كان السيارة، ان كان المواصلات العمومية، ان كان المكاتب والبيوت.
0: بس اذا مسافر بدك تسافروا على اوروبا وفيش هناك مكيفة، بدك تحضروا للاشي.
1: في مكيفات بس في مكيفات بتعمل او بتبطل تشتغل تبرد بعد درجة حرارة معينة، وهون المشكلة. ففي درجات حرارة عالية المكيف بالباص بعدش يبرد، المكيف في المحلات العمومية ما بعود يكيف. أوكي؟
0: نعم.
1: هذا أولا. ثانيا أغلب الدول الأوروبية في إلها نظام الحفاظ على البيئة، ففرضا القاعات الاستقبال بالفنادق مش مكيفة، أوكي؟ غير الغرف. فإذا بفوت الشخص وبيقول حم وشوب وين جايبيني، لا، في قوانين بلد للمحافظة على البيئة بساعات تشغيل المكيفات.
0: نعم.
1: ساعات الكهرباء بالذات باليونان بنشوفها.
0: نعم.
1: والدول حوالينا بلغاريا، اليونان، قبرص بنحسها كتير. أوكي؟ ساعات معينة.
0: نعم.
1: طبعا خلال النهار المسافر موجود إما بفعالياته أو على شط البحر أو رحلات خارج الأوتيل، فعشان هيك كمان بخففوها.
0: نعم.
1: ففي في في أنظمة بده يعني يتفهم المسافر وضع الدول اللي هو موجود فيها،
0: يفحص قبل ما يروح، ما يتفاجئش إنه إيش
1: مليون في
0: الوضع هناك.
1: أغلب الفنادق عم تعمل النظام التكييف.
0: نعم.
1: لكن كمان مرة درجات حرارة عالية المكيف نفسه بالذات بالبساط ما بيصير، ما بعود يشتغل. بصير ينزل المي بدل ما يطلع تبريد. ف في اشكاليات فيها. المفروض المسافر يكون واعي انه في درجات حراره يعني قصوى اللي عم بتصير هذا الاسبوع.
0: نعم.
1: مثل ما عم بتصير عندنا، يعني
0: طيب.
1: الجو الحامي واصل لعندنا.
0: نعم. عارف بعد الاخبار جهز لي حالك، بدي اسالك عن كم نقطه من ضمنها. علمنا انه في اشكاليه بالنسبه للطائرات الامريكيه اللي صافه في مطار بن غوريون، ويمكن تلغى كتير تذاكر سفر أو رحلات اللي طالعة من المطار. المواطن العربي بده يعرف إيش يساوي، هل رح يصير؟ وأيضا بشكل عام الدول اللي في سفر فيش سفر، قضية دبي وغيرها. أما عندي نشرة أخبار رح تكون قصيرة، وبرجع لك عارف خياط وكيل سياحة وسفر نزارين تورز عشان نكمل هاي النقاط كتير مهمة للمستمعين بهاي الفترة. اتفقنا عارف؟
1: اتفقنا.
0: برجع لك. إذن إعلانات ونشرة أخبار ثم نعود إليكم. كل الطاقم نادية أسمر مارون، حين عزرة، حايم زاكن، وإيمان القاسم سليمان لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة. بستناكم بعد الأخبار.

0: الليلة في العاشرة على قناة مكان. كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الليلة في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
1: ديكولاين أحسن شلخ تتسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
4: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
3: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس. مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
5: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز زيليو، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو إنكاب، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: هذه عناوين الساعة من مكان. نبأ يفيد بأن قيادة من حماس طلبت من مسؤولين إيرانيين دعماً لإعادة تأهيل الحركة. مقتل 4 فلسطينيين في دير البلح إثر غارة إسرائيلية وفقاً لمصادر محلية. وزير الثقافة يدعو إلى قطع الميزانية عن مسرح يافا. إلقاء قنبلة على مطعم لشبكة جابانيكا في روشبينا. وأجواء صيفية حارة.
0: راديو مكان الأخبار.
6: 9 في أورشليم القدس. طاب صباحكم. طلبت قيادة حماس من طهران دعما ماليا وشبكة أمان دبلوماسية وربط ملف غزة بالتفاوض الأمريكي الإيراني. ويفيد مراسل قناة كان إليور ليفي بأن هذه الطلبات قدمت في وثيقة على هامش جنازة المرشد الأسبق علي خامنئي، وأوضح المسؤولون الحمسويون أنهم لن يوافقوا على وصاية خارجية على القطاع أو نزع السلاح، مطالبين بإعادة تأهيل خطوط الإمداد للحركة. وبدورهم استجاب الإيرانيون وبينهم قائد الحرس الثوري لتوجه حماس، وتعهدوا بدعمها بالوسائل المتاحة. تفيد أنباء دير البلح بمقتل 4 أشخاص فجر اليوم إثر غارة نفذتها مروحية إسرائيلية طالت منزلاً. وذكرت مصادر طبية محلية أن القتلى أفراد عائلة واحدة ولم يردن تعقيب عن جيش الدفاع. طلب وزير الثقافة ميكي زوهر من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قطع الميزانية عن مسرح يافا بشكل فوري، وأشار إلى عرض مسرحية تحت عنوان عايشة على خشبة المسرح بعد أكثر من أسبوع، وتتضمن مزاعم مسيئة إلى جنود جيش الدفاع بادعاء أنهم ارتكبوا جرائم حرب، وتصوير إسرائيل على أنها دولة لا تحترم حقوق الإنسان. ألقيت فجر اليوم قنبلة يدوية على مطعم تابع لشبكة جابانيكا في روشبينا ولم تقع إصابات. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن الخلفية جنائية، ويبعد هذا المطعم مسافة 100 متر تقريبا عن المخفر.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتصبح أعلى بقليل من معدلها الموسمي وتشتد وطأة الحر. وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، وتكون بحيرة طبرية خفيفة ارتفاع الموج إلى مائجة. بهذا انتهت نشرتنا الإخبارية. النشرة القادمة في العاشرة.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: الليلة في العاشرة على قناة مكان. كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الليلة في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان.

0: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة. الطاقم تنتج البرنامج معي نادية أسمر مارون، تنقلنا إلى الراديو المصور حين عزرة، انضم إلينا من الهندسة الإذاعية ظافر سالم، ومعكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. ومباشرة أعود إلى ضيفي الكريم لاستكمال الحديث الهام حول موضوع السفر في هذه الفترة، عارف خياط وكيل سياحة وسفر نزارين تورز. أهلا بك مجددا عارف، تحياتي.
1: صباح الخير إيمان.
0: صباح النور. إذن خليني أبدأ بقضية ما نشر أمس، إنه في إشكالية حول إنه كتير طائرات أمريكية صافة في مطار بن غوريون، حتى في اللي سمى مطار بن غوريون اللي هو الموقف الحنيون تبع الطائرات الأمريكية اللي موجودة في المنطقة لتعبئة الوقود وغيره، وإنه هذا ممكن إنه يأثر على إلغاء رحلات جوية للي شروا تذاكر. فإيش بتقول للمواطن؟ إيش كيف تشرح له؟ إيش يعمل؟
1: اللي بيصير انه الطيران اللي مطاره الرئيسي بن غوريون، يعني الطيران الاسرائيلي إلى أركيع اسرائيل، موجودين بالمطار، وهون هو المقر الرئيسي، فهون الباركينج تبعت الطياره. اوكي، الطياره الاجنبي لما بتوصل على البلاد بتجيب الركاب، بتستنى عشان تغير الركاب وترجع تسافر على أوروبا.
0: نعم.
1: بهاي الفترة الطيران لازم يطلع من مبنى التيرمينال ويصف بالباركينج.
0: نعم.
1: إذا كان عنده وصول نص ليل، بما أنه في تحديد على الإقلاع من مطار بن غوريون خلال ساعات الليل عشان الإزعاج، فالطيران المفروض تصف بالباركينج. لما الباركينج ملان ما فيش وين تصف الطيارات، فهذا السبب أنه الطيران الأجنبي كمان مش راجع بالوتيرة اللي كنا متعودين عليها قبل الحرب. فإذا اليوم بترجع شركة مرة خلال اليوم بدل ما كان عندها 4 طيران خلال النهار وخلال الليل، اللي بيأثر على عرض المقاعد، على ارتفاع الأسعار، على عدم وجود أماكن
0: طب اللي شاري تذاكر يعني في احتمال انه مثلا فجأة يقولوا له التغت الرحلة الجوية؟
1: ما فيش شيء اسمه فجأة، في شيء كله تحضير. شركات طيران بتشتغل على منهاج، على مسار مخطط لقدام.
0: نعم.
1: اوكي، ما بتشتغل من اليوم لبكره، غير اذا في حالة حوادث يعني مش بايد المشغل او مش بايد الانسان مثل ما بقول، شغلات بالطبيعه. لكن الشركات الطيران بتشتغل على برنامج مخطط لقدام، فكل مسافر يضمن مثل ما دائما بنحكي انه كل تفاصيله الشخصيه موجوده بالحجز، ان كان عمل طريق الموقع لشركه الطيران او اي موقع داخلي لشركات إسرائيلية أو خارجي.
0: نعم.
1: رقم تليفون، الإيميل، ينتبه في حالة وصل إيميل على الجنك ميل، على سلة المهملات، يعرف يقرأ أنه في شغلات واصلة. وكتير مهم أنه كل مسافر ينزل تطبيق شركة الطيران على تليفونه، فعمليا أي تغيير بيطلع له إياه فكأنه مسج على قلب التليفون اللي في إيده.
0: نعم.
1: ففي كتير شغلات بتخلي المسافر يعرف أي تغيير بيصير بالطيران. وطبعا إذا حجز الطريق وكيل سياحة معناته التغيير الأول يوصل لشركة الوكيل السياحة، إن كان بالإيميل إن كان.
0: وهذا اللي إحنا عم نقوله بالفترة الأخيرة عارف، بالذات فترة الحرب وإلغاء وحجز وغيره، بهاي الفترة اللي هي مقلقة الأمور ومش واضحة، أفضل يكون في وكيل سياحة اللي هو يضلم هو عادة بيضلم تابع، فبيرتب لك، بيغير لك، بنقولك لشركة تانية. هذا الحجز اللي لحاله عالنت صار اليوم في مجازفة، وبتلاقي حالك لحالك. في ناس لهلأ سنتين وثلاثة ما رجعت لهم فلوسهم. يعرف
1: هو مش مجازف كتير، لازم ينتبه وين قاعد يشتري، مثل اللي ممكن يشتري سيارة من وكالة سيارات وممكن يشتريها من بالشارع، لا مكتوب عليها للبيع واشتراها. نفس الحاله، ممكن وكيل السياحه يكون قاعد على كل انظمه الحجوزات.
0: نعم.
1: مباشره مع الطيران والمقدمين الخدمات، ان كان فنادق او رزم سياحيه خارج البلاد، فبوصلوا التحديث على الايميل بنفس الدقيقه اللي بتصير.
0: صح.
1: هذا واحد.
0: نعم.
1: ومش ممنوع طبعا، مش مرفوض انه الانسان يحجز طريق المواقع، بالعكس مفضل يحجز طريق المواقع، تكون آمنة، يتأكد إنه اسمها موجود عندنا في البلاد عشان القانون الإسرائيلي يحميه، قانون حماية المستهلك.
0: نعم.
1: وقانون الإلغاءات يحميه إذا هو اشترى في موقع اللي هو تابع لشركات إسرائيلية، الشركات الكبيرة كلها عندها مواقع، حجوزات وتسهيل الحجوزات والفنادق والتغيير. وأغلب هاي الشركات في إلها طواقم اللي بتهتم بالحجوزات وبترجع للزبون.
0: تمام.
1: الزبون مش متروك لحاله.
0: نعم. يعني. بدي أسألك عن السفر إلى دبي. كمان أنا بربط الإشي مع أمور تنشر. وقبل يومين اطلعت على نشر بأنه رح يكون في تمديد عدم السفر في عن طريق الشركات شركة الإمارات حتى كما شهر 10. وضح لنا بالضبط مين بيسافر مين بيسافرش أنو شركة.
1: مثل ما حكينا إنه الطيران بترتب لأشهر لقدام. الطيران بترتب بأكثر من مجال، مسار الرحلة، شركات الطيران اللي بتشتغل، والترتيبات الأمنية اللي بيلزم انه شركات الطيران تتبعها. فالتنبيه كان من التمديد الامني من الشركات الاسرائيليه بعدم الوصول للامارات اللي هي دبي وابو ظبي حاليا.
0: نعم.
1: اللي بتركنا بوضع انه الطيران اللي قائم على الخط هو طيران الاتحاد من تل ابيب لابو ظبي، وفيه تكمله السفر لكل وجهات السفر ان كان بالشرق الاقصى او شرق افريقيا او حتى شمال امريكا بخطوط مباشره. وطبعا شركه فلاي دبي اللي هي بتسهل وصول الناس للطيران تبعت الإماراتية من دبي، وتيرتها عم تعلى. يعني اليوم بعد الحرب شركة فلاي دبي رجعت على 12 سفرة يومية بالخط بين تل أبيب ودبي.
0: نعم.
1: للعمال الأجانب، لكل السفر للشرق الأقصى. فالمسافر بيقدر يوصل على دبي ويكمل طيرانه. عمليا الشركات الإماراتية اللي هي فلاي دبي والاتحاد واصلات وبيشتغلوا عادي.
0: تمام.
1: شركة الطيران الإماراتية الرسمية هي لغت أو وقفت رحلاتها قبل سنتين يوم 7 أكتوبر بثماني الشهر، وبعدها ما رجعت على الخط لأسباب مش بس متعلقة بال بال بال بال بالحرب أو بالوضع الأمني، إنما متعلقة بكل حركة الطيران العالمية. اليوم عندنا نقص شركات الطيران، موصين بشركات إنتاج الطيران قريب 14 ألف طيارة. أوكي؟
0: نعم.
1: شركات طيران موصين 14 ألف طيارة بيستنوا بالمصانع. كل سنة المصانع بيقدروا يلبوا طلب 2500 طيارة. يعني بدك تعمل كمان 6 سنين
0: عشان تكفي الحاجة اللي راح تصير كمان مرة بيزيد كمان الحاجة. يعني مش راح يتسكر
1: بس عشان تكفي الحاجة وترجع هاي الخطوط نرجع نشوفها بكل العالم. مش بس بالخط عندنا، إنما الشركات هي شركات في الآخر بزنس مالية فيها ربح، فبتشغل الخطوط اللي فيها ربح اللي فيها عليها طلب كتير.
0: نعم.
1: وبتجرب تشغل شركات تابعة لإلهمة الفلاي دبي توصل الزبون لدبي عشان يكمل مساره مع الشركة الإماراتية. نعم.
0: فإذا اللي بده اللي عنده فكرة وعنده إمكانيات يفتح شركة لتصنيع الطيارات، في طلب كبير على الموضوع.
1: على فكرة السوق الصيني فات بإنتاج الطيران، لكن بسبب الأسباب السياسية بالعالم والقوى بين أوروبا وأمريكا بين بوينغ وإيرباص والشركات.
0: يعني الصينية ممكن نركب طيارة صناعة صينية
1: بالصين موجودة. بالصين موجودة، لكن بعد باقي الشركات في العالم والدول الثانية ما أعطت لها تصديق للسفر حسب القوانين.
0: طب هون مش راح أدخل أنا بموضوع صناعة صينية أو مش صينية، بخلي للمستمع طبعا يفكر إيش بده يقرر.
1: أجيب.
0: كلمة أخيرة عارف خياط للمستمعين اللي هلأ طلعوا إجازة صيفية، إشي حاجز، إشي بده يحجز، إشي مسافر، إشي لا، كلمة أخيرة عارف.
1: للأسف الحادث اللي سمعناه امبارح والحادث اللي سمعناه اليوم الصبح عن غرق طفلة في شرم الشيخ، رجاء ما يعني ما تفكروش تسافروا حتى لو انكم طلعتوا على الأردن بالمعابر البرية أو على سيناء بدون تأمينات، والتأمينات تكون واضحة.
0: هذا مهم اللي ذكرته، وضح لنا كمان مرة الحادث اللي حكيت عنه.
1: الحادث اللي كان امبارح في سويسرا طبعا للشاب اللي من حرفيش، التزلج على الثلج او
0: كمان بشرم الشيخ، كمان باي محل ممكن يكون في حوادث غرق وغيرها،
1: فينتبهوا انه التامينات تغطي. يقروا الكلمات الصغيره ببوليصه التامين، تغطيه الفعاليات الاكستريم، الفعاليات المائيه. اوكي. اذا بتطلع على جتكي ولا بنانا يعرف اذا داخل بالتامين وبيغطيه في حاله صار عنده مشكله او حادث فيها. فكتير مهم التامينات، كتير مهم المسافر يكون مجهز جوازه، ما يستناش لآخر لحظة في ضغط بالمطار لتجهيز جوازات خالص سارة المفعول، ويرجعوا سالمين ويتركوا تفاصيلهم كاملة عند المواقع أو عند الوكيل لأي تغيير ممكن يصير يبدو عليه خبر ويطلعوا يرجعوا سالمين وينبسطوا
0: يطلعوا يرجعوا سالمين. وتأمين صحي طبي، تذكروا هذا أكيد. التأمين كتير كتير مهم، ما تهتلوا فيه يعني، لا اعملوا تأمين قبل السفر. عارف خياط وكيل سياحة وسفر نزارين تورز، بدي أشكرك عارف، تحياتي. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: هلا فيك. هلا. ونعود الآن إلى البلاد، نحن نحط ما بين الخارج والداخل وما يحدث في البلاد والاستعداد للانتخابات. هذا الأسبوع سوف تنهي الكنيسة دورتها وتخرج إلى عطلة عمليا، هذه ستستمر وتنقلنا إلى الانتخابات القريبة. نلاحظ في هذه الفترة ومنذ أيضا عدة أسابيع تكثيف لاستطلاعات الرأي العام لمعرفة ماذا ينتظرنا، أي الأحزاب، أي الاحتمالات. تعالوا بنا نرحب بالخبير الدكتور عاصة أطرش، مدير معهد يافا للأبحاث والاستطلاعات دبوريا الناصرة. أهلا بك دكتور عاص، تحياتي.
2: أهلا بك وجميع المستمعين.
0: هلا فيك. قديش الاستطلاعات اللي عم تنشر في هاي الأيام دكتور عاص أطرش هي بالفعل حقيقية وممكن هي نفسها تكون يوم الانتخابات بآخر شهر عشرة؟
2: يعني خلينا نقول انه هيك، انه الاستطلاعات حاليا بتدل على توجه معين قريب من يوم الانتخابات. زي ما احنا شايفين كمان بالاستطلاعات انه في تغييرات من يوم ليوم، من اسبوع لاسبوع، يعني بمقعد او اثنين او ثلاثه لحزب اكس لحزب واي، وهيك الامور بتتغير لان المواقف عم تتغير. السؤال لحد اليوم، يعني اليوم او الاسبوع هذا تقرر نهائيا إنه 27/10 راح تكون الانتخابات، ففي بعد أحزاب ما تشكلت، في بعد مواقف بتتغير، في بعد اندماجات بين أحزاب ما حدت، في اندماجات بين أحزاب حدت. فعملياً الوضع الآن خلينا نسميه متحرك متغير، ولكن الاتجاه العام، الاتجاه الجماهير هو واضح. يعني عملياً اليوم في اتجاه، الاستطلاعات بتدل على اتجاه قريب بيكون من يوم الانتخابات.
0: نعم. قديش هاي القوانين الأخيرة اللي عم يتم تشريع سنها بسرعة، ومن ضمنها يعني الجزئية اللي كتير عم تشغل بال المجتمع الإسرائيلي بالذات اليهودي الذي يؤدي الخدمة العسكرية، قضية القوانين التي تعفي الحريدين من الخدمة العسكرية، قديش هاي بتأثر وبتنعكس من خلال الاستطلاعات والتوقعات حسب ما بتشوفه دكتور عاص أطرش؟
2: نقول هيك انه عمليا في مجموعه اللي هي بالاحزاب بتكون القاعده، هاي بتضل الى حد ما مع الاحزاب يعني. نعم. في نفس المواقف.
0: نعم.
2: ولكن في مجموعه اللي هي عمليا ما اتخذت قرار نهائي، وبتتاثر من توجهات مختلفه، بتتاثر من تشريعات مختلفه، من احداث سواء كانت محليه او خارجيه، من وضع اقتصادي او وضع اجتماعي.
0: نعم.
2: وضع سياسي. فهذول الناس طبعا يعني عمليا بيكون في تغيير. احنا شايفين مثلا على سبيل المثال في البلاد انه في احزاب عم تطلع خلال فتره قصيره وبتطلع لعدد مقاعد كبير. هذا بيدل على شيء معين، انه عمليا التوجه هو توجه تجاه مواضيع محدده اكبر، اللي هي عمليا محليه بتخص المواطن وكمان بتخص السياسي في المنطقة.
0: وماذا تقول سياسي. أبحاثكم بالنسبة للمواطنين العرب يا دكتور عاص أطرش؟
2: المواطنين العرب زي ما كلنا نعرف إن حاليا كمان في بعد تغيرات راح تكون، يعني عمليا الأمل اللي كان عند الناس إنه تكون قائمة مشتركة واحدة من الأربع أحزاب لحد إسا مش موجود، وفي حديث كمان على قائمتين أو ممكن يكون ثلاث قوائم. فعمليا كمان عند العرب الأمر متغير. يعني عمليا في الشيء اليوم نهائي، ولكن في توجه أيضا، ولكن توجه أنه عمليا أكثر اتجاه قائمتين بدأ يكون أكثر واضح، يعني قائمة المشتركة اللي جمعها تجمع التغيير، وقائمة الثانية القائمة الواحدة. هذا الاتجاه اللي سائر، حاليا، رغم انه في لحد هسه في عمليا عقبات وما تشكلت القائمه بشكل نهائي.
0: نعم.
2: فمتوقع انه تتشكل، وكمان الجماهير العربيه بعد في عندها تغيير من المواقف، كمان الجماهير العربيه بتتاثر من الاحداث المحلية وذات داخل المجتمع العربي والسياسي.
0: وحسب ما أنت شايفه دكتور عاصي، يعني بالنسبة للمجتمع العربي، يعني إيش أكتر القضايا اللي بناء عليها راح يقرر إذا يروح ينتخب أو لا، ومين ينتخب؟
2: يعني إحنا في بالمجتمع العربي في قضيتين اللي بيقفن على رأس سلم أولويات الناس، اللي هن عملية قضية العنف المستشري حاليا داخل المجتمع العربي، هذا واحد. والناحية الثانية القضية السياسية، طبعا إضافة إلى قضايا محلية، لكن اليوم عمليا أقل أهمية سياسية محلية داخلية وكمان منطقية. الأمرين هذولا خلينا نسميهم يعني هن بيقفوا برأس سلم أفضليات المواطن العربي، وبالذات اليوم يعني بشكل أو بآخر قضية العنف المستشري هي عمليا تألم كل مواطن عربي. فبتسأل باستطلاعاتنا، بنسأل إيش القضية اللي عمليا بتشغل بالك؟
0: نعم.
2: فبيكون هاي القضية تقريبا الأولى، ومن ثم القضايا السياسية وقضايا يومية أخرى.
0: نعم. الدكتور عاص أطرش، مدير معهد يافا للأبحاث والاستطلاعات، طبعا رح يكون لنا كتير حوارات دكتور عاص، لأنه هلأ حسينا أنه القطار خرج من المحطة، نحن مقبلون على الانتخابات القادمة، خلال هذا الأسبوع تنهي الكنيسة عملها. وبشكرك دائما على كل ما تقدمه لنا في البرامج بمهنية عالية دكتور عاص. شكرا جزيلا. شكرا.
2: شكرا لك ولجميع المستمعين. شكرا.
0: تحياتي. ننتقل الآن إلى وصال كنانة، خريجة برنامج قادة للسلطات المحلية. أهلا بك وصال، تحياتي.
3: صباح الخير إيمان، لك ولكل المستمعين لراديو مكان.
0: هلا فيك، وأنا متابعتك وهيك أعجبني الطاقات اللي عندك، وبالذات أنك أنت صغطيها في إطار برنامج مرتب ما يسمى قيادات للسلطة المحلية من قبل وزارة الداخلية بمشاركة صندوق روتشيلد وجمعية عتيدين بعد 3 سنوات من التأهيل. فأعطينا فكرة عن البرنامج وإيش تعلمتوا خلال ال3 سنوات.
3: طبعا بكل سرور إيمان، كيف قلتي أنا خريجة برنامج بسعاري من السلطان هميكومي، بالعربي طالع على شكل المحلة. برنامج التسعريم هو بمبادرة من وزارة الداخلية لبناء بنية تحتية للقدم مهنية الشبابية ترافق كل الأقسام بالمجالس المحلية، إن كانت عربية يهودية شمال مركز جنوب البلاد. البرنامج هو موجود بـ4 محلات، بكريات شمونه، بجامعة حيفا، بالتخنيون، وببير السبع. هناك تم تأهيلنا 17 مشترك بكل مجموع. الهدف كان هو جمع بين الدراسة الأكاديمية والتجربة العملية. يعني كل حدا فرد منا طلع مع كمان لقب أول وكمان مع برنامج تسعريم.
0: وعمليا كل هاي الأدوات اللي اكتسبتوها في البرنامج في داخل السلطات المحلية بالشمال ومركز وجنوب البلاد كل هاي الفترة، كيف رح تستعمليها أنت كوصال عشان تكملي سيرورة حياتك كمان المهنية، العمل، تكملة الدراسة؟
3: هيك احنا بال3 سنين يعني تألمنا الإدارة العامة كمان الإدارة المحلية، كمان كيف نخطط من ناحية استراتيجية، ندير مشاريع، بناء شركات، إن كانت كمان مع أقسام المجالس، إن كانت مع مبادرين محليين، مع جمعيات، مع وزارات حكومية وما إلى ذلك. يعني احنا اليوم طالعين مع سل هالقد ملان أدوات، ملان شركات،
0: عشان هيك بدنا نستفيد منكم يا وصال، نشوفكم هيك كمان بتعطوا إضافة يعني حلوة للحكم المحلي
3: شبابية إنه يفوتوا على برنامج التسعريم اللي هو اليوم كمان كبروا ووسعوا المجال، بطل بس للحكم المحلي، صار كمان للحكم المركزي اللي هو الكناسة، صار كمان بالهايتك، صار كمان بمجال الهندسة. يعني اليوم هني بيستقطبوا شباب وصبايا اللي نحبين يغيروا يأثروا، ناخد عالمنا لواقع تاني، واقع أفضل، واقع اللي هو مش عادي ومش اعتياد ومش كمان تعليمات، يعني أسفة، لقب اللي هو عادي، إنما لقب اللي هو يعني بطور الإنسان، بعطيه أدوات تفكير استراتيجي، قيادة، حتى كمان يعني integrated work اللي هو العمل المتكامل. يعني اليوم أنا إيد واحدة بتذكرش، يعني إذا أنا اليوم بشتغلش مع كل المؤسسات مع كل الأقسام بطريقة اللي هي زي كأنه أنا عم بركب بازل لبناء مصلحة عامة تخدم المواطن بطريقة win-win، يعني الكل ربحان، ما بنفع. فاليوم الفكرة نفسها بالمجالس المحلية المركزية بكل محل لازم يتغير ويصير أكثر فيه طاقة، يكون فيه أكثر حيوية للتحسين.
0: نعم، وأنا بتمنى لك النجاح والتوفيق وأنه نشوفك بأعلى المراتب وكمان في الحكم المحلي وفي غيره. وصال كنانة، شكرا لك وصال، بالنجاح عزيزتي.
3: نهارك سعيد،
0: إلى اللقاء.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ، في بركيه؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقولك
6: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
6: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
7: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في السادسة صباحا
8: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
9: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
10: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
11: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
6: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: مونديال 2026 والمباريات تزداد حماسا والمفاجآت كبيرة على أرض الملعب. أود أن أرحب بيوسف جد الله، مدرب كرة قدم ومحلل رياضي. أهلا بك أستاذ يوسف، تحياتي.
2: هلا، تحياتي، يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
1: هلا، يسعد صباحك، وإحنا عم نحاول كمان نتواصل مع الزميل محمد شيخ خليل الموجود هناك في موقع المونديال إلى حين ما يكون معنا على الخط ونسمع منه عن الأجواء. بهمني أبدأ معك بمباراة مبارح بالليل. إن توقعت إنه إسبانيا تغلب فرنسا؟
2: شوفي، هو قبل ما نحكي عن مباراة مبارح لازم نحكي عن قبل مباراة مبارح. يعني في صار في توتر في الأجواء قبل المباراة. هذا الولد اللي اسمه لامين يامال ابن 19 سنة بقول إذا كان على فرنسا أن تخشى أحدا فهو نحن. تخيلي.
1: واو، هذا جرأة إنه يقول إشي من هالشكل.
2: أكيد أكيد. وتخيلي إنه حط صورة على الستوري تبعته عن فوز إسبانيا على فرنسا 5-4 في دوري أبطال أوروبا. فمن هنا بدأت شحن المباراة.
1: نعم.
2: قبل المباراة نفسها
1: اللعب كمان على الناحية النفسية، يعني دمرهم نفسيا.
2: أكيد.
1: قبل
2: أكيد.
1: ما يبدو يلعبوا دمرهم نفسيا.
2: بس من والمحللين والمحللين شو جاوبوا بعد إذنك؟ المحللين شو قالوا؟ قالوا فرنسا في كأس العالم ليست فرنسا في اليورو. بحب أطمنهم إنها قدام إسبانيا نفسها.
1: طبعا. طيب، فإذا تعالي أفهم منك المباراة مبارح، كيف بتشوف هاي النتيجة؟ على فكرة إمبابي بنفسه قال ما كناش بمستوى نصف النهائي في المونديال، يعني اعترف إنه أدائهم ما كان الأداء اللي بدعوا فيه خلال المباريات السابقة.
2: هذا مدرب فرنسا ديشان، صح؟
1: نعم، امبابي هو اللي اعترف حاليا، بشوف امامي العنوان.
2: اوكي، امبابي، اوكي، تمام. هلا شوفي، يعني كانها صارت عقده لفرنسا اسبانيا. طبعا يعني انا اذا بدي الوم حدا وبدي ابدا بتحليل المباراه، اول شيء بلوم ديشان. انا يعني بحكي لديشان، يعني 4 كؤوس عالم انك تاخذ من كاس عالم في جيل ذهبي زي الجيل اللي موجود في فرنسا اليوم.
1: نعم،
2: انت لازم يعطيك العافيه، صف على جنب. يعني ايمان، انا وياك لو مندرب منتخب فرنسا، انت مدربه وانا مساعد لك، اكيد رح نجيب نتائج اكثر من ديشان في الجيل الذهبي اللي موجود عنده، تجدد الجيل اللي عنده.
1: يا الهي، هذا يعني إشي كتير مهم اللي عم بتقوله، مع انه يعني بعرف قديش هو بيعترف في هذا الإشي. ما اظنش.
2: شوفي، أنا بدي أحكي لك إشي، هو بيعترف، هو بيعرف إنه في عنده جيل ذهبي.
1: نعم.
2: هذا الفرق ما بين فرنسا وإسبانيا. إسبانيا بتعرف كيف تستغل الجيل اللي عندها، وهذا واضح من خلال المباراة مبارح. يعني إذا بدنا نحل المباراة مبارح، إحنا شفنا إنه التكتيك واللعب الجماعي فاز وأنصف في مباراة مبارح ضد اللعب الفردي والعشوائية. يعني منتخب زي منتخب إسبانيا اللي بيدخل بيدري في آخر 12 دقيقة من المباراة، هذا منتخب بقول إنه منتخب ثقيل، وزنه ثقيل.
1: نعم.
2: يعني
1: بالنسبة لتكتيك اللعب، إيش التكتيك اللي استخدمته إسبانيا اللي شفته مبارح، وهل هو مختلف عن مبارياتها السابقة في هذا المونديال؟
2: هو نفسه ما تغير إشي، هو نفسه الثقة اللي عند اللاعبين. ولما أحكي لك عن واحد زي لامين يامال، عارف قديش قيمة المنتخب الإسباني. المنتخب الإسباني شفناه في تصاعد. طبعا أنا مبارح، يعني أنت بتعرفي، إحنا كنا في عرس، وإحنا كلياتنا في العرس، وإحنا قاعدين على الطاولات، بتشوف الطاولات في عليهم تليفونات، كل طاولة في عليها التليفونين، بحضروا في اللعبة. فما حضرت اللعبة 100%، لكن حسب ما شفته وعدت اللعبة بالإعادة.
1: نعم.
2: يعني الشيء ما تغير إشي على المنتخب الإسباني، بالعكس اللي تراجع لورا واللي خاف من المنتخب الإسباني هو المدرب الفرنسي ديشان.
1: نعم.
2: وتراجع لورا وشوفنا الفرق بين اللعب الجماعي وكيف الضغط العالي والاستحواذ يا سيدتك العزيزة، كان قطع الطابة من الفريق الخصم من إسبانيا على فرنسا.
1: نعم.
2: كان ما يأخذ أكثر من 13 إلى 15 ثانية. تخيل الضغط.
1: نعم.
2: الثقة بالنفس.
1: أوكي يوسف جد الله خليك معي لأنه بهمني تحليلك وبهمني كمان إيش التوقع لليلة، ولكن بدنا نضم إلينا الزميل محمد شيخ خليل، طبعا مسؤول البرامج الرياضية في راديو مكان اللي متواجد الآن هناك في المونديال. خليك معي يا يوسف. محمد شيخ خليل تحياتي.
3: تحياتي لكم جميعا من دلس بالمدينة، المباراة المركزية الأولى في نصف النهائي.
1: يا عيني عليك يا محمد. أولا محمد أنت بعد سنوات من مواكبة الرياضة من ضمنه بطولات كأس العالم والمونديال، شعورك اليوم إيش؟ يعني تنساش أنه عدد الفرق كان أكتر، البلاد غير، ثلاث دول، شاركنا بإيش بشعر اليوم محمد شيخ خليل وأنت في موقع الحدث.
3: واضح أنه شعور المتواجد في الحدث وليس كمشجع وإنما كناقل للمباراة، كمتواجد بالقرب من اللاعبين وكمتواجد بالقرب من نجوم القدامى الذين تواجدوا كمحللين من شتى أنحاء العالم، يختلف اختلافا كليا عن شعور أي شخص يحضر المباراة. شعور الحاضر يحضر المباراة رائع جدا بالمونديال مرة كل 4 سنوات، ولكن عندما يكون في هذا الوضع فالشعور الذي ينتابني، الشعور الذي أعيشه أنا هذه اللحظات وأمس في المباراة، هو نوع من فرحة عيد لا ينتهي، عيد لا يمكن أن نتوقع نهايته، لا يمكن أن نتوقع نتيجته، فهو عيد يختلف وفرحة غامرة من الطراز الأول، لا أقول لا توصف، لا بل بالعكس فرحة توصف من شدة إعجاب ما كان منذ أن وصلنا إلى هنا حتى هذه اللحظة.
1: طيب فأنت أيضا أحضرت لنا بعض الأصوات ومقابلة. نعم. هات نبدأ مع المقابلة محمد.
3: نعم إذن دعيني أقول لك، عندما تواجدنا في غرفة الإعلاميين كل منتخب كان يحضر معه عددا من النجوم القدامى من أجل التحليل، فأحد هؤلاء النجوم الذي رفع كأس العالم مرة واحدة على الأقل في البرازيل هو النجم الكبير دونجا الذي تواجد الكثيرون حوله وكان شديد التواضع. سألته دونجا لماذا البرازيل في الخارج، فلنستمع.
4: Why Brazil outside?
5: It's no not good game. The school to Brazil is technical school, control ball. This time no control ball, no dribbling, no good condition.
4: Ancelotti good for Brazil?
5: Ancelotti is good trainer, win many, many times. Our national team is different design.
4: Thank you.
5: Thank you.
3: إذن هنا دونجا النجم الكبير، لمن لا يعلم هو درب منتخب البرازيل أيضا.
1: نعم.
3: لفترة قصيرة قال بأن يعني تحدث بالإيجاب عن المدرب الحالي أنشيلوتي ولم يفصح بأن أنشيلوتي لم يقدم الأمر الجيد للبرازيل، وتحدث عن ضعف المنتخب البرازيلي، لا سيطرة على الكرة ولا تحكم في الكرة، يعني نعم. هذا كان من أسباب خروج المنتخب البرازيلي مبكرا.
1: تمام، فإذا هذا بالنسبة لهذه المقابلة، ولكن ما حول المونديال هناك أيضا المشجعين يا محمد. أول شيء أوصف لي هيك الأجواء وكل هاي الناس اللي بتقطع تذاكر وبتوصل لآخر الدنيا علشان تحضر المباريات.
3: أولا الطقس كان حار للغاية في دلس منذ أن وصلنا، على الرغم من أنها أمطرت بالأمس بعض الشيء، ولكن الحرارة والرطوبة عالية للغاية، فمن الصعب التواجد خارج الملعب. يتوجب على كل شخص أن يجد له مكانا في الظل، أن يجد له مكانا آخر كي يحتمي من حر الشمس، ولكن هذا لم يمنع من 70,000 من المشجعين. قبل المباراة طبعا نحن كصحفيين مفروض أن نصل على الأقل 3 ساعات قبل المباراة لنأخذ أماكننا لنتعرف على التركيب، وبدأنا من تلك اللحظة بمشاهدة يعني جداول من البشر، من الناس الذين بدأوا يصلون إلى يعني محيط الاستاد حتى بداية فتح البوابات من أجل الدخول.
1: نعم.
3: فكنا نشاهد أعدادا هائلة من الفرنسيين، عدد المشجعين الفرنسيين كان لهذه المباراة منذ 3 أيام منذ أن وصلنا كان واضحا جدا، على الأقل الأولى من حيث الفرنسيين أنفسهم الذين وصلوا أكبر من أعداد الإسبان الذين وصلوا. أضيف إلى ذلك إيمان بأن الأمريكيين الذين يشجعون كرة القدم مقابل كل 3 يشجعون المنتخب الإسباني من الأمريكيين أقول هنالك 10 يشجعون المنتخب الفرنسي، فكان واضحا.
1: فإذا الجمهور اللي احنا بنسميه انه هو كمان كأنه كمان لاعب للفريق كان موجود مع فرنسا، بس مش كتير أسعفوا الإشي ولا فادهم هذا الإشي. محمد بفهم من كلامك؟
3: لا، لم يفيدهم هنالك عدة أسباب، سأيضا يتحدث ضيفك عن ذلك. وصل

0: من الخلف بشكل رائع.
1: نعم
0: كوكوريا المتميز بهدوئه التام استطاع على ضوء ذلك اللاعبون في
1: لحظة، خليني أسمع ما زال
0: على
1: معنا يوسف جدلة مدرب كرة القدم والمحلل الرياضي معنا على الخط محمد، وهو يصغي إلى كلامك كمان. يوسف أنت تصغي إلى ما يقوله محمد شيخ خليل، فبالنسبة للاعبين أنفسهم أنت كمدرب إيش شفت؟ يعني وين الخلل كان عند الفرنسيين، وين القوة اللي كانت عند الإسبان كلاعبين، وقضية تيم وورك لعب جماعي ولا لعب فرداني؟ أنا اللي بدي أبين يوسف.
2: صباح الخير أستاذ محمد.
0: صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك. يعني امبارح المباراة امبارح بوافقني الرأي الأستاذ محمد أنه كانت درس للفرق بين اللعب الجماعي واللعب الفردي. منتخب إسبانيا لعب جماعيا وكانوا يدوروا على كيف يوصلوا جماعيا للجول، والمنتخب الفرنسي كان يلعب فردية تامة، كل واحد بده يدور، وهذا اللي أثنى عليه وحكى الأستاذ محمد. فالموضوع كان يعني كرة القدم مبارح أنصفت اللعب الجماعي، بتوافقني رأي الأستاذ محمد؟
0: حقيقة حقيقة حقيقة 100%. وأنا في التحليل ذكرت قبل أن تبدأ المباراة سنشهد منتخبا يلعب جماعيا منظما، ومنتخب وأحد المنتخبات له فرنسا سيلعب بأنانية تامة اعتمادا على السرعة، ومن هون جاء الكبرياء.
1: وهذا الفرق بين كرة القدم والتنس الأرضي مثلا. كرة القدم هي مفروض فريق، ولكن محمد أنا اللي فهمته في عندك كمان أصوات جمعت لنا من مشجعين إسبان، فوين التقيت فيهم؟ إيش حكيتوا عشان بعدين الأخذ ظافر يسمعنا؟ نعم. الأصوات اللي جمعت لنا إياها
0: بعد انتهاء المباراة لم يتحرك مشجعو المنتخب الإسباني من ملعب من حول الملعب على الأقل لساعة واحدة. بعد ساعة من هناك سافروا جميعا إلى المراكز المختلفة في درس حتى ساعات الفجر يحتفلون، لأن معظم الطائرات والانتقال من هنا سينتقلون جميعا ابتداء من الساعة 11 أو 1 اليوم. هناك ستنتقل الطائرات كثيرة جدا بعدد هائل إلى نيويورك نيوجيرسي حيث المباراة النهائية. فتواجد حول الملعب العديد من الإسبان ينتظرون خروج لاعبي المنتخب الإسباني، وكانت الرقصات والفرحة عارمة. فالتقيت بعدد من المشجعين الذين يشجعون منتخب إسبانيا، فلنستمع ماذا قالوا.
3: Why Spain won today?
4: Because Spain has dominated France the last favorite major tournaments. You know what Yamal said? Yamal said, I'm not afraid of Spain. Be afraid of me.
3: What I would say? Spain was better. That's it. Better team. They play better.
5: You expected?
3: I thought it was going to be more even. But yeah, Spain played way better. It looked like France was tired.
5: Who will take the cup?
3: I think it's going to be Spain and England. And I think England might win this time.
5: Yes?
3: Paquito.
5: Thank you.
1: فإذا هذا نلخص يعني أبرز ما قاله هؤلاء المشجعين اللي أنت التقيت فيهم. فذكروا أنه إسبانيا سيطرت على المباراة، وذكروا أنه يعني عمليا لعبوا كفريق. واحد قال أنا توقعت أنه يكون أكثر تعادل، آخر قال فرنسا كانت متعبة، وصلت إلى المباراة متعبة، وهناك من توقع أنه المباراة النهائية ستكون بين إسبانيا وإنجلترا، والغريب أنه إسباني ولكن متوقع أنه إنجلترا هي اللي تأخذ الكاس. إيش كمان لفت انتباهك من أقوال المشجعين؟ لا. محمد
0: جملة بسيطة رائعة لفتت النظر قبل الكل. ببساطة المنتخب الإسباني كان أفضل.
1: نعم.
0: ليش فاز؟ كان لأنه شوف البساطة في تحليل كرة القدم للمشجعين. لماذا فاز؟ لأنه المنتخب الإسباني كان أفضل، وفعلا كان أفضل بكل المعايير. ولكن هذا المشجع عندما قال يعني صار متوقع نتيجة المباراة اليوم التي سينقلها زميلان يوسف شداد كمعلق وفي التحليل النجم عباس صوان بين منتخب إنجلترا والأرجنتين، هو صار مقرر أنه سيفوز منتخب إنجلترا وسيلتقي إسبانيا مع إنجلترا. وتوقع فوز إنجلترا في المباراة، الأمر الذي أثار غضب الزملاء، غضب زملائي من المشجعين حول ذلك.
1: خلينا أسمع يوسف شطر الله ماذا يقول في ذلك. يوسف، إسبانيا ستلعب أمام إنجلترا ولا

0: أمام الأرجنتين حسب رأيك يوسف؟
1: يعني بيقدر يضيف على الغضب كمان غضب يوسف جد الله.
0: والله
1: يعني إذا إنجلترا بدأت تفوت على إسبانيا، هلأ شوفي على الورق، قبل ما نحكي عن مباراة أرجنتين وإنجلترا،
0: نعم،
1: يعني في أحد المحللين شو قال عن تحليل مباراة إسبانيا وفرنسا؟ قال حصة تدريبية للمنتخب الإسباني، ووصف ديشان بالجبان انه تراجع لورا وسكر.
0: نعم، تمام.
1: اي واحدة الشغله الثانيه بالنسبه لمباراه الارجنتين وانجلترا، على الورق المنتخب انجلترا افضل، بين شراسه اكثر، كان جدا حاد في مبارياته، لكن كل مباراه وفي لها ظروفها.
0: نعم.
1: يعني من كان يتوقع فوز اسبانيا بهذه الاريحيه على منتخب فرنسا؟
0: نعم.
1: فما بنعرف لسه، يعني احنا لما حللنا قبل قلنا في اربع فرق اللي هم اللي مبينين انهم راح يوصلوا النهائي، برازيل، فرنسا، اسبانيا، الارجنتين.
0: نعم.
1: وبالفعل اللي فاجئنا او الحصان الاسود بنسميه، ويعني منتخب انجلترا منتخب عريق، اللي هو منتخب انجلترا وصل للتوب فور بجدارة واستحقاق بصراحة، ومبارياته كانت أصعب من مباريات فرنسا والأرجنتين.
0: نعم محمد شيخ خليل، لما راح تكون المباراة بين إنجلترا وبين الأرجنتين، طلع هاي قارات مختلفة، وعادة إحنا منقول يعني لعب القارة الأوروبية مختلف عن أمريكا اللاتينية، مختلف عن دول عربية. فإذا محمد شيخ خليل، كيف أنت بتتوقع تكون المباراة بين إنجلترا والأرجنتين اللي كل واحد جاي من أسلوب مختلف؟
2: أولا أنا أوافق الرأي يوسف بما حلله عن وصول هذا المنتخب وذاك. منتخب الأرجنتين كانت طريق المنتخب الأرجنتيني سهلة للوصول إلى النهائي، يعني وكأنه لعب في كأس العرب، لعب أمام الأردن، لعب أمام الجزائر، لعب أمام منتخب المصري في المباراة المشهورة مع النقاط الثلاث الكثيرة حولها.
0: نعم.
2: وكانت مباريات سهلة، ولم يقدم في أي واحدة من هذه المباريات ذلك الأمر الكبير جدا. بالنسبة للمباريات، هو صحيح منتخب أرجنتيني من أمريكا اللاتينية، أمريكا الجنوبية، صحيح إنجلترا منتخب أوروبي، ولكن فيما إذا نظرنا إلى العديد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني فقد لعبوا سابقا أو لا يزالون في الدوريات الأوروبية، فهنا باعتقادي لن أرى كرة قدم جنوب أمريكي أمام كرة قدم أوروبية، وإنما سأشاهد الأسلوب والطريقة الأوروبية.
0: نعم.
2: في كلا المنتخبين هذه المرة.
0: يوسف جد الله، أنت كمدرب يعني كيف شايف التغييرات اللي عم بتصير على المونديال، على مفهوم مباريات كأس العالم؟ إذا هيك بدي أرجعك وتقارن بين مونديال قطر والمونديالات اللي سبقتها، في تغيير عم بيصير؟ أي نوع من التغيير بين أساليب اللعب، بين التعامل بين اللعيبة والمدربين؟ تغير إشي على هذا الفرع الرياضي؟
1: هو صحيح، يعني الفرق بين كأس العالم السنة هاي وقبل 4 سنين واللي سبقتها، أو حتى لاحظناه من السنة اللي فاتت في صعود المغرب، يعني صرنا نشوف فرق ما كانت بالحسبان، ما كان يأخذها حدا بالحسبان، اليوم بتوصل لدور الـ16 ودور الـ8 ودور الـ4 زي المغرب، زي مصر، زي يعني هايتي، كمان الرأس الأخضر كانوا نت قوي ومنافس. فهذه الفروقات زمان قبل، يعني نرجع لفترة التسعينات، خلص انت عارف انه البرازيل، فرنسا، انجلترا، اسبانيا هم اللي راح يوصلوا للادوار النهائيه.
0: نعم.
1: اليوم في مفاجآت، وهذا بدل على تطور كره القدم، وانه الدول صارت فعلا
0: تستثمر في هذا الفرع الرياضي،
1: تهتم بالضبط، تهتم، وهذا ما نتمناه عنا طبعا.
0: نعم. محمد، قديش الساعه عندك حاليا؟
2: حاليا الساعه 1:47 بالضبط.
0: 1:47 نعم، فجرا. فإذا بهمني كمان إنه يعني نوضح للمستمعين، وكمان شوي رح نضم إلينا كمان أحد الزملاء من القسم الرياضي، نوضح للمستمعين الشغل الحلو اللي عملتوه منذ بداية المونديال. يا محمد، كيف بتجمل الفترة اللي عندي هلأ لما وصلنا لنصف النهائي، المباريات اللي بثتوها، البرامج اللي أنت قدمتها، المقابلات؟ شاركنا في في هالتجربة الحلوة اللي عم نعيشها؟
2: جميل جميل جدا السؤال. أبدأ أنا من النتيجة. يعلم كثيرون ولا يعلم البعض بأننا في مكان استطعنا من استقطاب عدد هائل جدا من المشجعين الذين اعتادوا على مشاهدة المباريات في محطة عربية أخرى، وأنا لا أنتقص من أي محطة أخرى، بل بالعكس هنالك معلقون ومحللون يتميزون. تعرف أنت لا ينقل هذه المباراة إلا إحنا في العالم العربي كله كمان محطة واحدة، فقط اثنين عرب. نعم. يعني أنا نقلت المباراة وفي النهاية أنقلها أنا، وسينقلها أيضا محطة أخرى عربية واحدة في شتى أنحاء العالم.
0: نعم.
2: في البلاد نشهد ونلمس جيدا العدد الهائل الذي اختارنا. يعني جينا مع أسلوب جديد، جينا مع طريقة قريبة وتحاكي المجتمع المحلي الذي يحب أن يستمع إلى المباريات بشكلها الطبيعي دون الصراخ الكبير ودون التطرق خلال المباراة إلى ماضي وتاريخ وما إلى ذلك. خضنا غمار المباراة فكانت النتيجة. فمنذ المباراة الأولى وحتى هذه المباراة ونحن نشهد عدد متزايد كبير من المشجعين الذين يشاهدون مكان.
0: نعم.
2: والذين يستمعون إلى راديو مكان بشكل كبير، والذين يدخلون إلى كان بوكس. فهنا يقاس النجاح، وإن شاء الله تبقت مباراة الليلة والنهائي وكلنا أمل، ونستقبل مئات الرسائل.
0: نعم.
2: وعيدة كل مباراة من مشجعين نعرفهم ولا نعرفهم. أشكر كل هؤلاء الذين اختاروا مكان راديو وتلفزيون،
0: لأنه أنتم عم بتبدعوا على فكرة. يعني الطاقم هالقد متنوع، من كل واحد بموقعه عنده الخبرة وعنده المهنية. بس خلينا نضم إلينا أيضا
2: جبنا إشي جديد مغاير جديد.
0: وخلينا نضم إلينا أيضا الزميل والمحلل الرياضي محمد عوضي. صباح الخير محمد.
3: صباح الخير لكل جميع المستمعين.
0: وهي محمد شيخ خليل معنا من دالاس، ومعنا أيضا المدرب الذي أيضا يحلل ويضيف الكثير من خبرته يوسف جدلة. محمد عوضي، كم كلمة عن مباراة مبارح محمد؟
3: مباراة مدربين، مباراة اللعب الجماعي الإسباني هو اللي فاز فيها. منتخب فرنسا بلعب من بداية كأس العالم في شكل فردي قدرات شخصية، ولكن منتخب إسبانيا ومنتخب يلعب كفريق جماعي كل عارف شو بده أرض الملعب، وهذا شفناه امبارح في المباراة.
0: إذن هذه نفس الفكرة اللي ذكرها يوسف جدلة ومحمد شيخ خليل، إنه اللعب الجماعي هو اللي بالفعل أثبت إنه هو المهم. محمد عوضي، إيش عم بلفت انتباهك خصوصا إنه الليلة مباراة نصف النهائي الأرجنتين إنجلترا، ماذا تقول عن هاي المباراة؟
3: مباراة حسب رأيي 50-50 زي بقولوا، مباراة للفريقين استحقوا أن يوصلوا لنصف النهائي. منتخب إنجلترا حسب رأيي هو كفريق في خط الهجوم أقوى من منتخب الأرجنتين، ولكن منتخب الأرجنتين بيلعب أكثر كمجموعة. فالفريق اللي راح يستغل حسب رأيي الفرصة الأولى أو الثانية اللي بيوصلها وبيحقق الهدف الأول لصالحه راح يوصل للنهائي.
0: يوسف جدلة، بدي أسمع منك عن ميسي بالذات، لأنه يعني حول هذا اللاعب أيضا كان الكثير من إنه اللي قالوا إنه هو اللي ساعد إنه هو عم بياخد فريقه معه، مش مثل رونالدو اللي كان هو يعني أكتر يفكر في ذاته، إنه هو بيقود، إنه هو يعني. أنت كيف شفت ميسي في مونديال 2026؟
4: يعني أنت وصفتي، أنت خلصت الوصف تبعه. هو القائد. هو المتعاون، يبحث عن نجاح الفريق، لا يبحث عن أي إنجاز شخصي، لأنه خلص كل شيء.
0: نعم.
4: يعني امبارح
0: بتشوف هذا الإشي في تمريراته، في كلامه، في كيف تعامله مع بقية اللاعبين، مش بيدور بس على حاله، بيدور على الباقيين.
4: سيدتي العزيزة، أنت شفت دموعه بعد لعبة مصر؟
0: نعم.
4: من القلب. هذا دليل على أنه اللاعب ميسي يبحث عن اللاعب الجماعي وعن فوز المنتخب وليس إنجاز شخصي. يعني امبارح إذا الجمهور، واحد من الجمهور امبارح في العرس واحنا قاعدين
0: بالضبط، بس خلينا نوضح محمد عوضي ومحمد شيخ خليل انه يوسف جدلة كان امبارح بسهرة عرس. ويوسف، كيف كانت السهرة؟ يعني الناس مهتمين بالعريس والعروس ولا بيدوروا على المباراة؟ ويمكن حطوا لهم الشاشة قالوا خلاص ما دام الاشي يعني فيش احتمال انه نقدر نجذب المعازيم.
4: اشاكك في اشي.
0: يلا.
4: امبارح انا حاطط التليفون، اول اشي بحب ابارك لعروستنا الحلوة ياسمين داكور اللي احنا تربطنا فيهم علاقة جدا جدا قديمة وعائلية، ومن هون بتمنى لها التوفيق.
0: احنا كمان بنقولها ياسمين دكور الف مبروك.
4: الف الف مبروك. الله يخليك. يعني كنت حاطط التليفون انا وبحضر في اللعبه ومتخبي، فروحت الف على الطاولات، كل طاوله في عليها مش اقل من تليفونين بيحضروا في اللعبه
0: وبيعطوا تقرير للبقيه المعازيم اللي قاعدين
4: والكل لما اشوف فيه نظرات هيك يعني انه اجى جول او شيء او
0: يعني كان عرس مميز خلينا نقول
4: لدرجة انه عم العروس صار بده ياخذ منا التليفون لانه اجى جول في اسبانيا ومن مشجعي اسبانيا
0: فإذا ما نقدرش نستغني عن المباريات حتى في المناسبات. محمد عوضي، انت كيف عم بتشوف كمان هيك الاهتمام الجماهيري بالمباريات اللي اجت في موسم صيف وموسم اعراس وتخريج وغيره؟ محمد عوضي،
3: انا شايف اليوم كثير من الشباب اللي بقعد معهم حواليهم اللي بشوف على راديو وتلفزيون مكان المباريات،
0: حلو،
3: هذا شيء بيبسط طبعا وبيستحقوا طبعا يعني محمد شيخ خليل وكل الجماعه وكل الطاقم بيعملوا شغل جدا كبير. المباريات اللي حماس بالاخير في الادوار هاي، كنا نتامل المنتخب العربي يوصل نصف النهائي ولكن ما وصلوا، ولكن كل احترامي لهم. واليوم راح نشوف مباراه كبيره كمان مره، تكون مباراه كبيره ان شاء الله ونمسك من الاداء الفريقين
0: ان شاء الله. محمد شيخ خليل، فيما تبقى لدينا كيف هيك شايف الترتيبات لكم كصحفيين، الاقامه، بتعرف كل التسهيلات الانترنت وكلها علشان تقدروا تقدموا البث؟ محمد
2: قبلها، محمد عوضي مشجع ألمانيا خائب الأمل بشكل كبير.
0: إيه دول زمان روحوا نسينا أنه كانوا
2: ونحن برازيل سحبنا حالنا وروحنا على البكير وتبقت مباريات نهضرها. من ناحية التسهيلات رائعة جدا، يعني من الخروج من البيت توصيل إلى المطار، المطار على الطائرة نصل، وصلنا إلى بوسطن ينتظرنا عدد من الزملاء في الإنتاج وإلى آخره، السفر رأسا إلى الفندق، في الفندق كل يعني رزم الإنترنت جاهزة موجودة، يعني هناك طاقم مختص يأخذنا إلى الملعب، يأخذنا إلى مكان إحضار البطاقات الخاصة للتأهيل للدخول، يعني تتم مرافقة كبيرة من طاقم إنتاج ضخم ينتظرنا بالسيارات بالحافلات، تنقلنا من الفندق رأسا إلى إلى مكان تواجد الصحفيين وليس إلى مكان بعيد يعني يسير به المشجعون، ونعاد بشكل منظم. أروع من هيك ترتيب ونظام، فقط تعال يا محمد، تعال يا يوسف، تعال يا فلان، فوتوا يا باسل زريك، أنتوا اهتموا بتقديم والتعليق على المباراة والتحليل، وكل الأمور الجانبية أنتوا تتعبوش فيها، في ناس تشتغل. فشكر كبير للطاقم في مكان العبري، نعم، والعربي على اليد الواحدة والعمل الجبار.
0: الزميل محمد شيخ خليل مسؤول البرامج الرياضية في راديو مكان. محمد رح أكون معك على تواصل كل برامجي لحين النهائي، فشكرا لك واستمتع بهاي التجربة الرائعة مونديال 2026، أنت متواجد هناك في موقع الحدث. شكرا محمد شيخ خليل. شكرا.
2: آخر برنامج سأليني شو الفرق بين مونديال قطر وبين مونديال،
0: تمام، عندنا كتير رح يكون لقاءات. شكرا محمد، شكرا لك محمد عوضي، وشكرا لك أيضا يوسف جضلة على مرافقتي في تحليل المباريات. شكرا يوسف، شكرا محمد،
3: شكرا لك، شكرا.
0: وإلى اللقاء بعد المباريات القادمة. إلى هنا أجندة بطعم المونديال، نادية أسمر مارون، ظافر سالم، حين عزرة، وإيمان القاسم سليمان، أترككم في رعاية الله.

0: الليلة في العاشرة على قناة مكان. كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الليلة في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز سيليو، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
2: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
3: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
2: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
4: أيها

0: ينقلك وينقلك أيضا.
1: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش تراكتورون، اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: عناوين الساعة من مكان: وفاة مسن من حيفا من جراء إصابته بصاروخ إيراني قبل 3 أشهر. نبأ يفيد بأن قيادة من حماس طلبت من مسؤولين إيرانيين دعما لإعادة تأهيل الحركة. إصابة سائقة إسرائيلية بجروح طفيفة في منطقة رام الله إثر إلقاء الحجارة. وطأة حر شديدة في إيلات ومنطقتي البحر الميت والغور.
3: راديو مكان الأخبار.
2: العاشرة في أورشليم القدس، طاب صباحكم. في حيفا توفي أحد السكان متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها قبل 3 أشهر من جراء سقوط صاروخ إيراني على منزله في المدينة، والمرحوم هو ميخائيل كاتس وعمره 82 عاما. طلب وفد من حماس من طهران دعما ماليا وشبكة أمان دبلوماسية وربط ملف غزة بالتفاوض الأمريكي الإيراني. ويفيد مراسل قناة كان إلي أور ليفي بأن هذه الطلبات قدمت في وثيقة على هامش جنازة المرشد الأسبق علي خامنئي، وأوضح المسؤولون الحمساويون أنهم لن يوافقوا على وصاية خارجية على القطاع أو على نزع السلاح، مطالبين بإعادة تأهيل خطوط الإمداد للحركة. وبدورهم استجاب الإيرانيون وبينهم قائد الحرس الثوري لتوجه حماس، وتعهدوا بدعمها بالوسائل المتاحة. أصيبت صباح اليوم سائقة إسرائيلية عمرها 60 عاما بجروح طفيفة قرب قرية سنجل شمالية شرقي رام الله من جراء تعرضها للرشق بالحجارة. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد بأن قوات من جيش الدفاع قامت بتمشيط المنطقة وتطويق سنجل. اعتقل أمس عند معبر زعيم إلى الشرق من أورشليم القدس فلسطينيان من سكان طول كرم مختبئين داخل سيارة في محاولة لدخول البلاد بخلاف القانون. ويشير مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب إلى أن أحدهما مطلوب بشبهة التخطيط لارتكاب اعتداء في المدى الزمني الفوري. في إطار الصراع بين عصابتي موسلي والجروشي، ألقيت فجر اليوم قنبلة يدوية على مطعم تابع لشبكة جابانيكا في روشبينا، ولم تقع إصابات.
3: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي، إنجلترا ضد الأرجنتين، مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح أعلى بقليل من معدلها الموسمي، وتشتد وطأة الحر. هذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في إيلات 42، غور بيتشان 39، منطقة البحر الميت 38، هضبة الجولان 36، الناصرة 35، بئر السبع 34، الجبال الشمالية 33، أورشليم القدس 32، تل أفيف 30، حيفا 29. إلى هنا نشرتنا الإخبارية، النشرة القادمة في 11 بإذن الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صيف معنا مع شاد.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
0: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن صيفوا معنا مع شادي ومريح.

0: صباح الخير. صباح الخير ماريا.
1: صباح النور شادي.
0: كيف حالك؟ كيف صبحتي؟
1: يعني
0: كالعادي. اه
1: يعني يوم. لا يعني امبارح فرنسا خسرت وانا
0: زعلتي بس الاسبان لعبوا احلى برايي.
1: طيب سادة اوكي تمام شادي انت برايك
0: امبابي زعلتي عليه امبارح؟ تمام
1: يعني خلص كل
0: شو خلص المونديال بالنسبة لك؟ أنا لما خسرت المغرب وخسرت مصر بالنسبة لي كمان خلص.
1: نحن كمان فقلنا يلا إسا في إمبابي
0: إسا يعني نتفرج
1: وهيك أنا شوية أوه تعرف كل يوم في إشي جديد
0: صح.
1: وفي تراجيديا جديدة
0: صح
1: إف بس نحن هون عشان نخفف على حالنا وبدنا نشارككم ساعتين فيهن هيك خفة وضحكة وقصص صيفية جديدة نصحى على يوم جديد وكل واحد فينا بيقوم بمزاج مختلف مثلي يعني اليوم أنا فايقة هيك
0: لسه منحسن لك مزاجي
1: بالضبط هذا دورك اليوم لأنه عادة أنا اللي أنا اليوم بدي حدا يعدل لي مزاجي
0: يلا منعدله
1: وفي ناس يومها أصفر مليان طاقة وضحك وفي ناس أيامها زرقاء بدهن شوية هدوء في ناس يمكن رمادي وبعدين مستنين إنه يلونوا يومهن بآخر النهار مهما كان لون يومنا في لحظة كلنا نستناها لما نوصل على البيت وأول شغلة بنعملها شو لما بنوصل على البيت
0: شو؟
1: بنشغل المكيف وفي ناس إيش بيعملوا؟
0: بيطلعوا البرندة
1: بيطلعوا البرندة وناس تانين إيش بيعملوا؟
0: إيش؟
1: بيفتحوا البراد وفي ناس شو بيعملوا؟
0: شو؟ قعدوا على الكنباي
1: بالضبط برموا حالن على الكنباي وفي ناس اللي بقعدوا على الفرندة وبيشربوا كاسة القهوة فاليوم نحن رح نحكي عن الألوان وعاداتنا
0: شو خاص المقدمة اللي إسا؟
1: قلت لك كل الألوان
0: لا كل واحد وين بقعد بالألوان
1: لأنه نحن رح نحكي اليوم عن الألوان وعن شو بنعمل لما بنوصل أول شيء على البيت
0: تمام هذا السؤال كان سؤالين عندك
1: في عنا سؤال الساعة الأولى زي كل
0: أوكي.
1: زي يعني كل يا شادي نحن صرنا 10 برامج
0: اشرح إلى المستمعين بدون ما تعملي دور المعلمي
1: بس أنا معلمي كنت معلمي يعني بالدي إن إيه تبعي المعلم هو إيش في بالمخيم اليوم رح تسمع عن مخيم
0: مرشدي بتكون
1: يعني اليوم رح نسمع عن مخيم بالناصري كل المرشدين إن معلمين بالأصل يعني معلمات يعني
0: مش عارف إذا بكيفوا الأولاد بهيك حال
1: بكيفوا مهن أنت بتغير دورك يعني
0: متعودين على المعلمات فبكملوا معهن
1: بكملوا معهن وبغيروا الأشياء يعني وفي مهنية المعلمات فأنا دوري المعلمي على كل حال
0: الألوان
1: فرح نحكي اليوم على الألوان الصيفية بالساعة الأولى والساعة الثانية رح نحكي شو بنعمل أول إشي لما
0: نقعد نرجع على البيت بالصيف
1: نعم فهذا برنامجنا مع الزوايا
0: والأغاني
1: أهيها الغناء تفضل شادي
0: شكرا تكملي بعد الأغنية

0: تشاركوا معنا وتتصلوا فينا على 072-335-5993.
1: نعم.
0: واتساب لماريا
1: 050-970-1321.
2: ونروح ندور
0: سؤالك.
1: بدك نسأل السؤال ولا بدك تسأل الأغنية؟
0: خلاص سمعنا الأغنية.
1: خلاص سمعنا. بقولوا أنك بتقصر الأغاني كتير شادي.
0: سمعنا مقطع.
1: سمعنا مقطع.
0: طيب. أنت بتحبي تحكي فتفضل.
1: لكن لأن إحنا موجودين هون على الهواء.
0: عشان نحكي.
1: بس عشان نحكي.
0: يلا قولي لهم سؤالنا.
1: فهيك لو كان بإمكانكم تختاروا لون برافق يومكم من الصباح للمساء. فأي لون بتختاروا وليش؟
0: أي لون بتختاروا وليش؟ أنت شو بتختاري؟
1: طلع صار موقف قبل شوي. كنت فتت على أسانسير. تعرف بحب أنا القصص الطويلة. وأنت بدك تقصرها بس أنا رح أحكيها كلها بالكامل.
0: أحكيها.
1: المهم فتت على أسانسير وفات شاب هيك بقولي صباح الخير. بقولي واو شو ملونة أنت اليوم. أحلى الواحد يشوف حدا ملون.
0: حلو.
1: فقلت له طلع الألوان منيحة بالوضع أوضاع إن إحنا الموجودين فيها اليوم.
0: لازم شوية حياة.
1: بدنا نفوت لون على ال.
0: أكشن.
1: على الحياة. فهو ضحك هيك وابتسم وقال لي والله بتعرفي معاكي حق يعني لازم هيك عملتي لي نهار حلو.
0: حلو.
1: فبما إني ملونة. فأنا بحب كل الألوان.
0: حلو بلوستي كمان فيها ألوان.
1: نعم نعم أنا بحب الألوان يعني. حلو. وبفكر إنه الألوان.
0: أحمر هذا وأزرق.
1: أحمر وأزرق وأسود وأزرق وبإجري لابسة أصفر يعني.
0: امبارح كنت لابسة إشي مميز.
1: شو كنت لابسة امبارح من بتذكر؟
0: كل لون.
1: لا هي أول امبارح كل فردي لون. زهرية والصفرة.
0: حلو.
1: بحب الألوان.
0: إشي.
1: يعني الناس بتعرف انه انا غريبة الاطوار بملابسي يعني.
0: كيف اجتك الفكره شفتيها قلتي هاي ملائمه لي؟
1: حلو.
0: حلو حلو
1: مش احلى كل فردي لون؟
0: صح كانت واحده صفرة واحده ايه
1: حسب الاوعيه زهريه. فهيك يعني بتقدر تلبق
0: عندك من لون ولا هن هدول التنتين؟
1: لا عندي كمان واحد.
0: كمان حلو حبيت.
1: حلو لا
0: حلو صح.
1: فانا اليوم لون رح يرافقني من الصبح للمساء هو اخترت الاصفر.
0: الاصفر
1: الاصفر
0: انا محتار بعدني
1: ليش الاصفر. تعال نشوف

0: ليش الأصفر؟
1: المساعد مساعدة. تعال نشوف إيش رح يقول لي. لون الأصفر بفكر. فإذا اخترت الأصفر واضح إنك قررت من الصبح إنك ما تخلي حدا يعكر مزاجك.
0: ممتاز.
1: ليش؟ عشان بحب الضحكة والشمس والناس الإيجابية.
0: حلو.
1: ويمكن كمان عندي قدرة أنقل هاي الطاقة للي حوالين للي حوالي. وإذا اليوم أنا مش مبسوطة زي ما بلشت نهاري يمكن الأصفر هو اللون اللي
0: يحسن لك الوضع.
1: بالضبط.
0: طب شوفي أنا اخترت الأبيض.
1: الأبيض الأبيض لون حلو كمان. الأبيض حلو
0: بس كلها حلوة شوي. لا
1: لا ليش الأبيض دائما تقدر تكسره بكتير ألوان تانية.
0: صح. بس الأساس هو الأبيض.
1: الأسياء بالضبط. فالأبيض واضح إنك محتاج لبداية جديدة. صفحة نظيفة وهدوء بعيد عن الضجة. بتحب البساطة وما عندك مشكلة تترك وراك كل اللي تعبك وتبدأ من جديد. شكلك اليوم عامل إعادة تشغيل للنفسية يا شادي.
0: والعامل إشي الصراحة.
1: وبتكاشي الكل وتركك بحالة.
0: لا.
1: لكن إيش الأبيض بالنسبة لك؟
0: مش عارف. هذا اللي طلع براسي الأبيض.
1: بس يا قلت لك التحليل. طيب اللي بيحب
0: يقولنا. ماريا الخبيرة امبارح كنت خبيرة بإيش؟ بالعصائر.
1: بالعصائر.
0: اليوم خبيرة الألوان.
1: اليوم أنا خبيرة الألوان.
0: آخر المخيم تكون خبيرة 30 موضوع.
1: ده أفتح شركة خبيرة
0: خبراء مع ماريا.
1: إيه فاتصلونا وشاركوا معنا أي لون بحب يرافق كل يوم من الصبح للمساء على 072-33-55993
0: واتساب ماريا 0509071321.
1: وصباح الخير. صيفوا معنا مع طاقمنا الرائع والكبير مع فاتن حداد طبراني جوستين بريك رانيا رشيد أبو نمر اللي معنا كمان بالإنتاج ريان حجير بيكي لينا شحادي رزق وأمجد حسين وطبعا مع الزملاء محمد الشيخ خليل سوزان دبيني وغازي أبو بكر.
0: معنا كمان خين دهان بالهندسة الإذاعية ومن الراديو المصور نادية أسمر مارون. تحيات للكل. نضحك شوي؟
1: نعم.
0: يلا
2: إن ما خليتك ركزي. تندم على اليوم اللي دخلت فيه هنا.
3: كلنا حنندم يوم الأيام.
2: يا حيوان.
3: كلنا حيوانات ربنا.
2: يا جلف.
3: جلف الأطلنطي.
2: يا خرونج.
3: هاني مقيدي وليه شرشوحة باين بتاعت فشة. خرونج ده إيه؟
2: ايه ده انت بتعمل ايه هنا؟
3: جاي ياخد الزباله ليه؟
2: قوم من هنا.
3: قوم فين؟
2: ما بعرفش انام على الناحيه الشمال تعودت انام على الناحيه اليمين. قوم.
3: يعني جيت في جمل انا نسيت حاجه في
2: ابعد كده ابعد.
3: انت لابسه ايه خروف؟
2: اسمع اوعى تكون بتشخر ولا بتعمل صوت وانت نايم.
3: انا في حياتي ما اعمل حاجه زي كده.
2: غسلت رجليك؟
3: عشنا وشوفنا رجلين بتتغسل كمان.
0: عندك فكرة؟ الصوت الأول اللي عرفتي أكيد الرجل
1: عادل إمام؟ أوكي
0: أوكي. هويني صارت
1: هويني.
0: شو؟ شاهد ما شوفش حاجة. لا.
1: لا. لا أنا مصرة عليه.
0: كل يوم بتقول عنه إذا المسرحية لعادل إمام ولا لا. دائما شاهد ما شوفش حاجة. المساعد راح تجيك من المستمعين
1: بالضبط.

0: ونص نانسي عزرم. في اتصالات ماريا، سابل اتصالات على 0723355993.
1: نعم، وفي عنا رسائل كمان على 050 وصلتني.
0: حلو.
1: 050-907-1321.
0: سامي مستقبل. سامي صباح الخير. سامي
2: صباح الخير،
0: كيف حالك؟
2: يسعد صباحكم.
0: يا هلا.
1: صباحك
2: الله يخليكم.
1: شو الوضع؟
2: ماريا وعري ماريا وشادي.
1: نعم.
2: الله يسعدكم رب.
0: تسلم.
2: والله حابب أشارككم في اللون اللي بحبه أنا كثير.
1: وهو
2: معني اللونين بس بعطيكم لون واحد. اللون الأخضر.
1: الأخضر. ليش ليش بتحبه؟
2: أحلى من الخضر.
0: صح.
2: إنه وين ما تروح بالشمال الخضار منور الدنيا
0: صح.
2: كلها.
0: صح.
1: مع إنه بالفترة هاي إسه هيك الخضار بيصير أكتر على لون ناشف. صح.
2: مزبوط مزبوط، بس في بضل الخضار منور لونه ناشف.
1: صح.
2: بالذات بالشمال.
0: طب شو الأخضر بيقول؟
1: ايه ف
0: النهار وكيف رح يكون
1: هيك الاخضر شكك اليوم عامل هدنه مع الدنيا وما حدا يجي يعكرك الروقان. واضح انك رايز. اليوم محتاج شويه راحه وهدوء، بتحب الطبيعه وبتامن انه مرات اجمل علاج هو التمشاي بين الشجر او جلسه بعيد كتير عن الضجه.
0: تعملها هاي بتروح على الطبيعه بتمشي سامي؟
2: أنا كلها في الطبيعة بمشي.
0: حلو حلو.
1: وشكله اليوم أنتوا طالعين على الجبل هيك، في طلع على الجبل.
0: تنبؤات ترى عندك
2: أنا صراحة أنا ستطلع على الجبل.
1: شفت؟ شوف التنبؤات كيف عند الحاسس هاتسي. أنا
2: ستطلع على الرامي.
1: على الرامي. ما أحلاها، ما أحلى أجواء الرامي، أحلى كل المنطقة.
2: بالنسبة للمسرحية اللي حطتوها إسراء.
0: شو المسرحية؟
2: مسرحية البديجار داعد الإمام رغدة عزيز أبو عوف.
0: صح كلام مزبوط. صح مزبوط.
1: إيش هي يعني؟
0: مسرحية عادل الإمام آخر مسرحية قدمها على المسرح.
2: أكيد.
0: لا مش الزعيم. قلها كمان دور اسمها سامي.
2: البوديغارد.
1: اوكي
0: شكرا على المشاركه الحلوه.
2: الله يسعدك.
0: سعد نهارك. الى اللقاء. باي باي. معنا كمان اتصال.
1: مين معنا؟
0: سهيله.
1: صباح الخير يا سهيله.
0: صباح الخير.
3: صباح النور حبيبتي، شو الاخبار؟
1: تمام، كيفك؟
3: الحمد لله الحمد لله. في رساله بدي اوصلها سوزان حجار نجار، انه احنا بنحبك وحرة برجع لك الراحة، ايش انت مبسوطة وايش وين تبقي، بس حابين ان شاء الله انه نشوفك بأقرب وقت بالإذاعة مكان
0: ان شاء الله. عم تسمعنا سوزان وان شاء الله رح نعمل لقاء كمان.
3: اللون الازرق الفاتح اللي لون السماوي اللي هو الفجر اول ما يطلع، والبحر لونه بقوله رمادي مش هاي، بس انا
1: هو البحر لونه شفاف عمليا وباكس
3: زي بين الرمادي الازرق الفاتح. فهذول الاحلى الوان لإلي، بس انا بلبس كل الالوان. بس
1: حلو.
3: طبعا ما عدا الاحمر وهيك اشي لجيلي بلبسوش، بلبس الالوان اللي طبعا اللي تليق لسني كمان. ما بيقول مثل بعرف اذا بتعرفوه،
0: في الوان لسن معين برايك
3: ادرك حتى توصل ابرك. هاي احنا بصيرش ختيارية بسن، هذا نقول نلبس احمر وزهر وابصر
1: ايه. ليه لا؟
3: ممكن ابيض.
1: ليه لا؟
3: ممكن. شوفي كل واحد زي ما بقوله
1: يعني، فستان زهري حلو مع عقد حلو او قطعة ذهب حلو مع الكندرة المزبوطة. وباي جيل بتقدر تلتبس؟ بكل جيل يعني، وين المشكلة؟
3: دقول لك شغلي.
1: نعم يا سهيلة.
3: احنا الاسلام حجه بيت الله وإشي، وهناك كان أبيض كنا نلبس ولا
1: صح.
3: أحلى منه
1: صح.
3: زي الحمامة البيضة. أما لما جيلنا صار فوق سبعينات وهيك إشي، طبعا إحنا مناش يعني نقول نمشي حسب الموضة، نمشي حسب الذوق اللي إحنا مرتاح له.
1: هي هاي الذوق اللي أنا برتاح له
3: بالضبط.
1: فإذا أنا بحب برتاح للزهري والأحمر أو الأصفر،
3: أكثر إشي برتاح الأسود على فكرة.
1: ليه؟
3: مش معناته أنا متشائمي، لا
1: لا. أوكي.
3: أنا تفاؤل، بس الأسود بلاقيه أركز حتى للصبايا. حتى لعراس بتروحيها بتلاقي أغلب الألوان أسود. ملك الألوان هو على فكرة، وصاح ملك الألوان.
1: حلو.
3: وهذا هو، ونعطيكم العافية.
0: شكرا شكرا. سهيلة إلى اللقاء. عنا فاصل إعلاني قصير، بعد هيك بنعود لنتابع معكم صيفوا معنا.
4: الليلة في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي الليلة في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
4: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن صيف معنا مع شادي وماريا.
0: صيف معنا، رجعنا بعد الفاصل الإعلاني لنكمل معكم هالبرنامج اللي يوميا احنا مع المستمعين ماريا من الاثنين للخميس
1: من 10 إلى 12. شادي بلانو هنا لهذا الأسبوع.
0: حلو.
1: الأسبوع الجاي
0: عارين
1: عارين رح تكون معي. أيوة شادي،
0: مونديال
1: مونديال
0: حضرتي وزعلتي قلتي لي امبارح.
1: حضرت وزعلت، والصراحة مديرنا هذه اللي شغلي يقول لي فيها
0: إنه
1: هو مصري على فكرة. يعني بالأصل فرنسا خسرت باستحقاق لأنه حكمهم خسر مصر. خسر مصر
0: كمان دور
1: الحكم حكمهم خسر مصر.
0: فرنسي
1: فيعني فأيك ميخيل أنا مش عارفة. أنا بطلت أعرف. أنا على أول جول فتت نمت. كنت محبطة. فتت
0: لا
1: نمت.
0: انا كملت.
1: انت كملت. انت تحب ال
0: بحب الاكشن والدراما.
1: تحب الفوتبول، تحب كرة القدم. انا جننت هن امبارح ما صدقوا امتهن.
0: اسئلتك كان
1: اسئلتي تمقلت. هاي مرته وهداكي هيك وهي امه وهيك يعني صفنوا فيه كلات مش عارفين ايش يعملوا. هذا القعدة
0: اتمنوا تقومي.
1: وليش هيك وليش واقفين؟
0: شو أغرب سؤال سألتي امبارح مثلا؟
1: هو أنا أكتر أعطيت تعليقات من سؤال بعدين بفهمش ليش كلهم بتجمعوا بالنص وبعدين بتفرفطوا لي لهنا. خلاص قلت لهم خلاص هون أنا فايتي. أنا بفكر نفسوا الصعداء لما أنا فتت نمت. فالصبح صبحت وقريت.
0: أنا حضرت امبارح على مكان زميلنا محمد الشيخ خليل
1: وباسل
0: شاطرين كان
1: كتير حلو كان.
0: نسمع شو عنده اليوم يحكي لنا زميلنا محمد زميلنا. الشيخ خليل.
1: نعم
0: يلا.
7: طب ليش بطولة كأس العالم تقام كل 4 سنوات؟ طبعا عدة أسباب تاريخية تنظيمية. من الأسباب أنه تمنح هذه الفترة البلد المستضيف، مثلا شفنا قطر استضاف، بمنحوه فترة طويلة من الوقت حتى تكون كافي يبنوا الملاعب، يجهزوا البنية التحتية، وطبعا حتى تتاح للمنتخبات فرصة التصفيات تأهيلية طويلة ممكن سنتين تبدأ من البداية حتى يتم تأهل هذا المنتخب أو ذاك، بأخذ وقت كبير طبعا. ويتم هنا الحفاظ على عنصر التشويق لكل الجماهير. هذا النظام المتبع منذ انطلاق البطولة لمن لا يعلم عام 1930 توقف خلال الحرب العالمية الثانية لعدة عوامل رئيسية: الاستعداد والتنظيم، إقامة منشآت رياضية ضخمة وبنية تحتية متطورة يتطلب وقت طويل وجهد هندسي وأيضا عبء مالي كبير جدا حتى يتم استيعاب ملايين المشجعين والزوار. منشان هيك تعطى فرصة 4 سنين، ما بقدر يعملوا هاي السنة وكمان سنة وكمان سنة. ما تستطيع أي دولة خلال سنة أو سنتين أو ثلاثة، فبيعطوهن 4 سنين. فمنشان هيك فليعلم الجميع أنه تقام مرة كل 4 سنين حتى تتاح الفرصة للتنظيم، استقبال الزوار، تجهيز الأموال، كل هاي الأمور قيست بدها 4 سنين. هكذا إذن دقيقة ونص زاوية المونديال معي أنا محمد الشيخ خليل، ولكن هاي المرة المونديال غير شكل.
1: سمعت ليش كل 4 سنين؟
0: حلو، معلومة مهمة.
1: يعني أنا سمعت عنا بشي محل مش متذكر أي برنامج إنه بالمليارات أمريكا حطت مليارات. يعني إذا الواحد بفكر إنه رح
0: بس رجعتهن فكرك سياحة؟
1: لا بترجعهنش بالسياحة كلها. يعني لا هي مبالغ. الفيفا بفكر نفسها هي اللي بتربح أكتر إشي. فواو مليارات.
0: مليارات طبعا.
1: يعني أمريكا بتقدر تستحمل المليارات. محلات تاني نقوله
0: بإفريق
1: يعني بس تخيل محلات اللي هي يعني البرازيل وقتها.
0: صح.
1: واو
0: صح. شوف المغرب بعد كم من سنة
1: رح يكون بالمغرب. واو. برستيج.
0: كيف؟
1: بس هذا برستيج لكل بلد.
0: أحسن إعلان.

0: اليوم
1: اتصالات بدك تغني مريم غني يلا
0: حدا بعت لي انه صوتي حلو فهسه صدقت وبصير بدي يعني اطلع السديسكات وهيك
1: كل المواهب
0: ايوه
1: حفزك طلع مواهبك
0: شوفي بكتب بحب اكتب
1: حلو معنا مازن بعدين بنعود لهوايات مريم مازن صباح الخير
0: هوايات شادي كمان
1: اوكي مازن معنا
0: مازن
1: لا مازن
0: مازن صباح النور
1: ياتو مازن كيف حالك
0: مازن مازن مازن شابتر 4 5 6 نحن بقنوا شابتر امبارح عطتني تنبؤات يعني بس
1: مازن
0: شو مع اليوم
1: مش عم بسمعك
0: ايش في ليه
1: شكرا لمازن ان شاء الله نعود ونحكي معك
0: ايش صار
1: مش عم نسمعه ولا عم نسمعه
0: تمام
1: عندك رسائل شفتك بتضحكي بتبسمي
0: بحب لما في شيء حلو هيك بالتفاعل
1: احكي لنا شو بكتبوا لي
0: فسها بعثت لنا هيك قويها وكل الالوان بتلبق لك وتليق عليكي
1: الله
0: بحاول قويها ومن غيرك يا غالي حليها بلمسه ايديكي قويها مثل القمر بليله الايش منور الحاره حواليكي قويها الله يحميكي من عين الحسد والرب يخليكي ليش هاي بعرف شو اعملها فسهى كتبت انه بتحب كل الالوان الزاهيه مثلي
1: فيش لون محدد
0: فيش الالوان الزاهيه شكلك يا سهى ما بتعرف تعيشي بالابيض والاسود بدك كل يوم يكون فيه فرحه وحركه وشويه جنون حلو الالوان الزاهيه اصحابها عاده بنشروا الطاقه الحلوه واذا دخلوا محل بتحس الجو صار
1: حلو
0: ابها
1: حلو
0: فحلو شكرا يا سهى على القاويها حبيتها
1: بحاول
0: في هيك من من بعتنا عدلة بعتت
1: شو بتقول عدلة
0: انه انا جاي مع طاقات حلو في راسي بس لون واحد اللون الزهري لون زهري. حلو انا بحبه اللون الزهري
1: شو بقول
0: بحب كل الالوان الصراحه فيش احلى من الالوان الدنيا
1: الوان
0: فزهري واضح انك بتحب اللطف اكتر من الصراخ وبتأمن انه الكلمة الحلوة لها مفعول اكبر من اي نقاش بتحب تفرح اللي حواليك وبتشوف الجمال حتى بالتفاصيل الصغيرة
1: حلو.
0: شكلك اليوم يا عادلة قررت تعيشي على المود خلوا الحياة ألطف والابتسامي ببلاش والزهري لون الناس اللي بيعرفوا انه القوة مش دايما بالصوت العالي مرات القوة بتكون بالهدوء والذوق
1: حلو
0: كيف
1: حلو.
0: كيف شو
1: عندك كمان رسائل
0: في منان
1: طب قولي لنا شو بدك
0: يسعد صباحكم صديقتي وخيتي ماريا بالنسبه للون اللون الاخضر هذا من امجد احنا قلنا اللون الاخضر
1: قلنا.
0: بنرجع كمان مره على اللون الاخضر الاخضر هو الطبيعه والواحد يطلع على الجبل حكى معنا سامي اذا اخترت الاخضر يا امجد اليوم واضح انك من الناس اللي بتعرف توقف شوي تتنفس وترجع ترتب افكارها بتحب الطبيعه والهدوء بتدور دائما على التوازن بين الشغل والراحه الاخضر يعني شكلك اليوم محتاج طلعة على الجبل زي ما قلنا او قاعدة تحت شجرة المهم بعيد عن الضجة الاخضر هو اللون الناس اللي وجودهم مريح حتى لما ما بيحكوش كتير
1: نذكر بالسؤال لو كان بامكانك تختار لون يرافق يومك اليوم من الصبح للمساء اي لون بتختار وليش هذا هو سؤالنا لكم اللي ممكن تبعتوا رسائل لمريا او تحكوا معنا على الهواء
0: كمان في كمان
1: يلا
0: اوكي امل بعتتنا يسعد صباحكم نورين
1: شكرا
0: انا بحب اللون الكحلي
1: كحلي
0: كحلي الكحلي بذكرني كتير بالمدرسه كنا لازم نلبس بناطلين وطنانير كحلي فيا امل اذا اخترت الكحلي واضح انك من الناس اللي بتحب العمق اكتر من الضجه ما بتحكي كتير لكن لما بتحكي الكل بسمع بتحب النظام بتفضل الخطوات المدروسه عن الاستعجال الكحلي شكلك اليوم رايقة بس مش رايقة لأي عشان ما حدنش يزعجك الكحلي لون الناس اللي عندها هيبي هادية وبتحب الجودة أكتر من الكمية
1: حلو إسا بدنا نروح مشوار
0: رايحين
1: مع منى أبو العسل
0: نعم
1: حضرت لنا هزاوي مين لينا شحادي رزق
0: لوين رايحين اليوم
1: تعال نسمع
0: طيب أنا عارفة وين
1: أنا لا مشوار رايحين
2: رايحين مشوار ومش أي مشوار، رح نمشي بأحضان الطبيعة ونكتشف مسارات جديدة بتخلي كل خطوة إلها حكاية وكل محطة إلها ذكرى.
3: صوب الغرب صوب الشرق ويمكن ما في فرق، مش مهم لوين نروح.
4: مرحبا، معكم المرشد السياحي منى أبو العسل. أنا حابة أنصحكم بكثير مسارات، واحد منهم اللي هو اسمه ناحل عمود أو وادي عمود. تخيلوا أنكم ماشيين بقلب الجليل الأعلى بين صفد وجبال ميرون، فجأة بتدخلوا بواحد من أجمل الأودية بالبلاد، وادي عمود. اسم عمود مش صدفي، وادي اللي أخذ اسمه من الصخرة الكبيرة اللي واقفة بقلب أحلى نهر طبيعي في المكان، اللي هو بيمتد من منطقة الجليل الأعلى والمياه توصل فيه لحديق بحيرة طبرية. وهذا المنظر ملان بكتير كتير مناظر خلابة بصخور ونباتات اللي بتعطي للمنظر مش بس منظر طبيعي جميل، بكل مشي بكل خطوة منظر جديد. فمن أجمل من هاي الأشياء اللي وجدت غاد من بين النباتات والطواحين القمح القديمة والكهوف اللي هي جاي من العصور القديمة بالتاريخ، هي في أجمل المحلات هناك الكهف اللي كان عايش فيه الإنسان القديم من قبل آلاف السنين، واللي سكن فيها اللي بيعطيها إحساس

0: نشحاد رزق
1: في اشي عجبني بالحكته المرشد منى ابو العسل انه نحن بنروح على محلات وهي طبيعه وهي المحلات اللي بنروحها في كتير يعني في قبلنا اجيال واجيال واجيال وهي من الاف السنين صح. واللي كانت موجوده قبلنا واللي هن مشيوا بهذا المسار قبلنا فهيك لفتت نظر لما حكت يعني انه في ناس مشيت هناك يعني انت عم تمشي بخطى ناس كمان كانت هيك
2: انت لما بتروحي هاي المحلات بتفكري
1: مرات مرات بفكر محلات القديمه او المغر او في في في ناس عاشت هون اجيال بتشوف كمان مرات اثرات او اشياء بتقول والله وهذا كله بعده محفوظ لليوم السؤال ايش نحن رح نخلي ورانا
2: زباله كتير
1: كتير زباله والتكنولوجيا
2: صح

0: أنجح أغاني لطيفة تونسية. حبيبي ما تروحش بعيد.
1: نعم.
0: عندك رسائل شكلك مهتم بالآيفون
1: يعني في رسالة اختفت لي وينها؟
0: دوري دوري.

0: Η Φουμάνα.
1: Τι Τζίδι. Φουμάνα.
0: Να κλεμά τη Τζίδι.
1: Σαν μπεμπατούλη, ναι, σιω. بدبر حالي يعني ما مش مشكلة أنا بحب أكتب يعني كمان فيش مشكلة اللي بدوش يبعث ما يبعثش البعث
0: لا بنحب يبعثوا لنا طبعا
1: لا لا لا لا أنا بترشاش حدا يبعث سوري يعني
0: زعلتي شايفك
1: يعني طبعا أخذت على خاطرك
0: افحص إني حبركي بعثوا لك
1: لا ما بعثوا ليش لسه أنا بفحص كل إشي هيك صباح الخير ماريا وشادي أنا بحب بالألوان بحب اللون البني بحب ألبسه وبالنسبة للون الأخضر هو لون شعبي كل الناس بتحب لون الأخضر يوم سعيد مع برنامج ماريا وشادي سيف معنا بتابع كل يوم برنامج كل حلو عيسى من الخليل ماريا إن ماريا أنا وردي في بستان الخليل
0: الله الله
1: ألف تحية إلكو أنا وردي
0: كيفت ماريا
1: وردي بستان بخصوص اللون البني تعال نشوف لعيسى شو بدنا نقول له البني لون البني هاي فرصات إذا اخترت البني واضح أنك من الناس اللي بتحب الأشياء الحقيقية والبسيطة بتحب الدفء واللمة وريحة القهوة بتحس أنه الراحة أهم من المظاهر يعني يا عيسى أنت من جماعة البيت الدافي فنجان القهوة وقاعدة مع الناس اللي بتحبهم وما بدك أكتر من هيك واللون البني هو الناس اللي ممكن تعتمد عليهم هاديين ثابتين وإذا وعدوا بيوفوا كيف
0: حلو
1: حلو البني البني لون حلو كل الألوان حلوة
0: نسمع المستمعين شو اللون اللي بإمكانهم يختاروه ليرافق نهارهم اليوم من إسا للمساء
1: مساء
0: أي لون بتختاره وليش هذا هو سؤالنا ماريا مختصة
1: ام طلال بعتها تحطوا غناية يما ويما
0: يما يما
1: لديستينك صح
0: ولا يهمك ان شاء الله
1: مين هون بموت الكحلي اللون الكحلي حكينا عنه
0: حكيت
1: حكينا يلا بس نقدرش يعني نفش
0: طبعا نحكي
1: اللون الكحلي وهذا هيك بعتولنا كمان رسالة صباح الخير كلمتين وبس مباراة الليل بين إنجلترا والأرجنتين هي تاريخي بحد ذاته والكل بعرف مشكلة جزر الفوكلاند أنا متذكرتين
0: هل سيكون الليل المشكلة
1: بس بدي أحكي كمان شو بحكيها
0: أوكي.
1: هل سيكون الليل احتلال الفوكلاند سنشاهد مباراة ولا أحلى ولا أجمد ضد الأرجنتين طبعا من نبيل صبيحات نهاركم حلو فهو بحب اللون الكحلي وبيموت عليه فبخصوص الكحلي واضح انك من الناس اللي بتحب تسمع اكتر ما تحكي بتفكر قبل ما تقرر وما بتحب الضجة او الاستعراض انت كمان الناس اللي وجودهم بيعطي ثقة وراحة حتى لو كنت ساكت الناس بتحس فيك انت الشخص اللي بكل طلعة بيقول خلينا نفكر شوي قبل ما نقرر
0: حلو تعالي نحاول نحذر أنا وياكي نراهن
1: نراهن
0: إسبانيا إيش. بالنهائي رح تلعب مع الأرجنتين ولا بريطانيا إسبانيا ضمنت حالها ضلت الليلة الأرجنتين ولا بريطانيا شو بتقولي النهائي رح يكون مين ضد مين
1: أنا بدي بريطانيا
0: بريطانيا أنا بدي إسبانيا زي هيك
1: لا قلنا
0: يعني الأرجنتين روح
1: يعني تروح الأرجنتين يعني بدك بدك مين يربح
0: إسبانيا
1: إسبانيا
0: لا النهائي مين ضد مين إسبانيا
1: ولا إنجلترا ولا الأرجنتين مش عارفة مش فارقة معي أكتر خلاص بالنسبة لإلي خلصت
0: خلص المونديال
1: مش عارفة
0: نسمع رأي المستمعين شو رأيهن ومين بيشجع كمان
1: مين بتشجع
0: مخيم
1: مخيم
0: نروح على المخيم لسه
1: مخيم لذيذ بالناصري
0: بالناصري شو تفاصيله
1: بدك انا احكي اسا كل تفاصيله لكن
0: انت بتعرفي ما انت بتقولي
1: انا بسمع كل إشي بحب
0: مين
1: اسمع
0: حضرها طيب
1: فاتن حداد طبراني ورح يكون اليوم كمان
0: شايفي كيف تعرفي
1: لا شو مش حافظي كل إشي
0: الاستاذ عنان
1: جرجور
0: المشوار على مخيم
1: صيف بالناصري مخيم صيفي بالناصري
0: اسمع

0: صيف معنا وجولة بين مخيماتنا من الشمال للجنوب ومن البلاد لبرامج السمر سكول حول العالم. كل مخيم له حكايته وله ميزته. بزاوية صيف معنا رح نلف بين تجارب مختلفة ونكتشف أفكار جديدة ونخلي صيف أولادنا أكتر أمان، مليان فرح، ضحكات وذكريات حلوة.
1: سلامات، معك أستاذ علان جرجورة، مدير مخيم السيف للكيف بالناصري. إحنا وعلى مدار سنوات عديدة بجمعية الوصول بعيدا منقوم بعمل مخيمات صيفية للأولاد. الأولاد بيستنوا بشغف وحماس كبير جدا مخيماتنا، لأنه مخيماتنا موجود فيها فعاليات وأنشطة مميزة جدا، ممتعة جدا. مخيمنا هاي السنة رح يكون من تاريخ 13/7 ل 31/7 في مدرسة رهبط السلزيان في الناصري. الموقع جدا مميز بحيث انه المدرسة موجود فيها ملاعب كبيرة واسعة، مباني عصرية، مباني حديثة، وجميع الصفوف كلياتها مكيفة. وهذا مخيمنا من جيل 5 لجيل 14 سنة، وهذا المخيم بيكون فيه عمليا 3 مخيمات: مخيم بفعالياته لجيل 5 سنين 6 سنين 7 سنين، مخيم لجيل 8 سنين 9 سنين 10 سنين بفعاليات تانية، ومخيم من جيل 11 وطالع لفعاليات تلائم الجيل. فهذا الاشي بعطينا التميز بحيث انه احنا نعرف كيف نلائم الفعاليات للأجيال هاي. بالإضافة الطاقم اللي بيشتغل معنا بالجمعية بالمخيم هو طاقم صاحب خبرة واسعة جدا بالمخيمات، هن معلمين ومعلمات مدرسة صلهن سنين في هذا المجال. لأن إحنا للأجيال الصغيرة اللي بأجيال الطفولة المبكرة بيكون معنا حاضنات اللي هن بيشتغلوا بالمخيم، ما منجيب أي شخص يشتغل. طار من طاقم المخيم هن أساتذة ومعلمين ومعلمات رياضة بتميزوا وبيبدعوا خلال المخيم. إحنا مخيمنا مخيم مرخص من قبل وزارة المعارف، ومعنا رخصة بلدية رشيون عيسك ما يسمى، معنا كل التصاريح الممكنة، بحكي على أمان كهرباء، كبؤوت، إطفائية، أي شغلات ممكن تخطر ببال حدا. بالإضافة إحنا مخيمنا مؤمن، وهي رسالة يمكن للأهل إنه اليوم مهم جدا الأهل يعرفوا وين يحطوا أولادهم. بدك تحط أولادك لازم تحط أولادك في محل أولا آمن، محل مرخص، محل عنده طاقم اللي عن جد بيقدر يحضن الأولاد بحب واحترام وأمان، ويفعلهن ويخليهن يجوا يوم بعد يوم على المخيم، يجوا متحمسين، يجوا مكيفين. كثير من الفعاليات اللي احنا بنسويها هي فعاليات اللي احنا بنجيبها لأول مرة، بتكون الناصري، بتكون بالوسط العربي حتى. بالإضافة للفعاليات اللي برا المخيم احنا عنا طبعا رحلات، كل أسبوع بنطلع رحلة، وطبعا إضافة لها احنا كمان كل أسبوع بنطلع مرة على البركي. مهم جدا لما احلام مخيمنا بفوت على البركي، البركي بتتسكر، بتكون خاصة بس لإلنا. برجع وبشدد على أهمية تخصيص الأشياء للمخيم، تخصيص البركي أو المكان للمخيم، عشان أولا للأمن والأمان ولراحة الولد، لراحة المعلم، ولراحة الأهل، أهل مغلين يفكروا. وثانيا عشان الأولاد ينبسطوا، النظام لازم يكون بالمخيم، والأمن والأمان هي أهم شغلات اللي لازم تكون في مخيماتنا الصيفية. بالنهاية باسمي وباسم الطاقم اللي بيشتغل معنا في مخيم السيف للكيف في الناصري، بتمنى لجميع الأولاد عطلة صيفية آمنة وممتعة. انتبهوا كيف تعملوا الفعاليات، بتأمل الأولاد يروحوا وينبسطوا في كل المخيمات، وكل عام وانتم بخير.
0: فاتن حداد طبراني، معدة زاوية المخيمات.

0: صيفوا معنا.
1: حلو المخيمات بشتاق مرات الأيامات أنا بدي مخيم.
0: كنت قلتي دائما تروحي
1: يعني ما يستي كانت تعمل المخيمات مجبورة. فكنت مجبورة أروح على المخيمات.
0: كنت تساعديها ولا تشاركي بس؟
1: بعدين لما كبرت كنت مسؤولة على كل
0: من هناك إذا
1: الأسبكات يعني كل
0: المواد
1: كل الصبغ والعيدان
0: والبريستولات أنت كنت المسؤولة عنها؟
1: نعم.
0: حلو حلو.
1: أنا أعد كان كل يوم قديش راح وبقي. لا المهم إنه بالمخيمات في شيء حلو المشاوير بتطلعوا مرة
0: البركي نفسه الاجتماع نفسه
1: البركي وحكى حلو انه يعني انه البركي والامان تبعت البركي يعني في اشي حلو انه بهالصيف الاولاد يكونوا باطار واطار يعني
0: حلو
1: حلو غير شكل يعني حكى كمان الاستاذ هناك
0: عنان
1: انه طاقم المرشدين والمعلمين والمعلمات بس المعلمين والمعلمات بيكونوش معلمين ومعلمات بالمخيم بيكونوا مرشدين وبيكونوا يعني عادة بيكونوا كمان كتير سنين ففاهمين بالضبط ايش الولاد
0: بحبوا وين رايحين
1: لوين رايحين ايش الفعاليات هاي مش مدرسة
0: صح
1: ففي شيء حلو بالمخيم تعال نعمل مخيم نحن في مخيمنا
0: بدي كمان مخيم
1: بس انا بدي مخيم انا اكون فيه
0: اللي كل عم بسمع الولد ماريا
1: هيك انه
0: بحاجة لمخيم تنضمي فكرت تكوني مدربة
1: لا لا بديش اكون لا مدربة ولا ايش انا بدي استمتع من الفعاليات
0: سمعك والنايس سيري
1: غناية جديدة
0: سمعتيها؟
1: لا ما لحقتش بعرف انه اول مرة كانت عندك لانه هي حصريا هي لعالم ابو جبل لراديو مكان اللي فاز بمسابقة
0: المايك إلاك
1: والجائزة كانت الاغنية فطلعت الاغنية والكليب ما احنا بحب كمان تبعتولنا شو رأيكم بالاغنية
0: اسمعي

0: ادم ابو جبل هذا فزتيها؟
1: عم بحفظ.
0: حلو، احنا راجعين بعد الاخبار والاعلانات، خليكم معنا لتصيفوا معنا.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
3: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
2: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD، العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعا في العالم، يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طيرك وخاف يائير والخضيرة الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواطنين.

0: يحملك وينقلك أيضا.
1: عناوين الساعة من مكان: الحكم بالسجن لمدة 5 أعوام على جندي من جيش الدفاع بعد إدانته بالتخابر مع إيران، وفاة مسن من حيفا من جراء سقوط صاروخ إيراني في المدينة قبل 3 أشهر، هدم 4 منازل شيدت بخلاف القانون في حي ضاحية البريد شمال أورشليم القدس، حادث سير في أشدود يوقع إصابة خطيرة.
2: راديو مكان الأخبار.
1: 11 في أورشليم القدس، طاب يومكم. قضت المحكمة العسكرية بالسجن لمدة 5 أعوام على جندي في الخدمة الإلزامية بعد إدانته بالتخابر مع إيران وتسليم معلومات للعدو، وذكر أن المدان قام بإرسال صور ومقاطع فيديو لعميل إيراني عن سقوط صواريخ إيرانية خلال عملية حملة الأسد الصاعد مقابل المال. في حيفا توفي أحد السكان متأثراً بجراح خطيرة أصيب بها قبل 3 أشهر من جراء سقوط صاروخ إيراني على بناية سكنية، والمرحوم هو ميخائيل كاتس وعمره 82 عاماً، وبذلك ارتفع إلى 5 عدد ضحايا الاعتداء الإيراني على البناية. في ضاحية البريد شمال أورشليم القدس، هدمت طواقم من الإدارة المدنية 4 منازل لتشييدها بدون ترخيص، ومباني متنقلة استخدمت لنشاطات غير قانونية واسطبلا. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن قوات من حرس الحدود وفرت الحماية للطواقم خلال عملية الهدم. في منطقة رام الله اعتقل الليلة الماضية فلسطينيان بشبهة تصنيع عبوات ناسفة بهدف الاعتداء على قوات جيش الدفاع، ويشير مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد إلى إلقاء القبض كذلك على مطلوب آخر يشتبه فيه بالاتجار بالوسائل القتالية. أدى تصادم سيارتين في أشدود إلى إصابة سيدة 30 بجروح خطيرة، وأربعة آخرين توصف حالتهم بطفيفة.
2: حالة الطقس
3: الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وغائم، وتبقى درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر. إلى هنا نشرة الأخبار، النشرة القادمة في 12 بإذن الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً.

0: الليلة في العاشرة على قناة مكان. كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الليلة في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. الآن صيف معنا مع شادي ومريح.

0: يسعد الصباح. الحب ايه؟
1: الحب ايه؟
0: شفتي كيف ربطت الحب المصاري؟
1: جيل اليوم
0: فكرك؟
1: يعني
0: كل معاني الحب بالنسبة لها مصاري.
1: مصاري من هاي روبي.
0: نعم. روبي معنا بالهندسة الإذاعية.
1: روبي.
0: ريتا معنا
1: بالراديو المصور. نعم. ورانيا رشاد أبو نمر بالإنتاج, وطبعا طاقم كبير
0: ذكرين لياهن على السريع
1: بيشتغل على مخيمنا صيفه معنا.
0: فاتن حدا الطبراني, جوسلين بريق, رانيا رشيد, أبو نمر ذكرتيها, شيرين حجير باكي, إلناش حادي رزق وأمجد حسين, ومعنا كمان زملائنا محمد الشيخ خليل, سوزان دبيني, وهازي أبو بكر
1: وأمجد حسين كمان. ف عن جد طاقم كبير بيشتغل.
0: وعندك رسائل كتير
1: كمان. وعندي رسائل. واو شو في رسائل بعدنا نحن على الألوان. طيب باسم كرواني بعت لنا صباح الخير شادي وماريا.
0: صباح النور.
1: اللون البطيخي أحلى لون.
0: بطيخي.
1: بطيخي. يعني اللون البطيخي يا باسم, هذا أول مستمع بيخترع لون جديد لأنه مش موجود بقائمة الألوان. صح. البطيخي. فهذا يعني عندنا لون برنامجنا المميز صيفه معنا, وممنوع الصيف يخلص عندنا هيك شكله. فيا باسم البطيخي واضح انك انت مش مستعد يخلص الصيف, ونفسك الصيف بالبحر وبطيخه باديه وقاعده مع اصحابك. وشي انت مبين انك شخص ما بيعرف يعيش الا باجواء الصيف, بتحب الضحكه واللمه والعفويه. وبتلاقي سبح للفرح حتى بابسط الاشياء. باختصار وين ما بتكون بتحاول تنشر جو صيفي. مين كمان البطيخي قلناها. فهيك صباح الخير بنفسجي. بعد فش بنفسجي, مش وصلنا البنفسجي.
0: مش كنت تقولي بنفسجي؟ لا سمعت غلط. انا
1: سمعت غلط. صباح الخير يا حلوين, مسعب دوابش من نابلس. الازرق الملكي لون الثقه والهدوء والراحه النفسيه, هو الاكثر شعبيه عالميا. وحللها. وصلتني رسالة صوتية من العزيز كتير على قلبي.
0: مين؟
1: الصديقة كمان ماري. ماري هي أخته لأخوي, مش عن جد يعني بالهذا, بس هو أخوي حبيب قلبي وديع. فماري طلبت وقالت إنه هي بتحب كتير اللون البني ترابي, والبيت عندها أغلبيته بهذه الألوان.
0: طب شو بقول عن شخصيتها, عن نهارها؟
1: البني ترابي. تعال نشوف شو مساعدي. المساعد يعني لولا ما بقدرش أعيش. فالترابي هو غير عن البني العادي. لأنه بيعطي إحساس بالأرض والجذور. فيا ماري شكلك من الناس اللي بتحب تكون على طبيعتها, ما بتحب التصنع, وبتحس إنه أجمل الأشياء هي البسيطة والصادقة, وجودك بيعطي إحساس بالثبات والراحة, وهي 100% بتنطبق على ماري. وضح انك من جماعه خلونا على الارض وبلاش وجع راس. اللون الترابي هو لون الناس اللي جذورهم قويه زي ما قلنا, بتحب العيله والبيت واللمه, وتتمسك بالاشياء الاصليه.
0: حلو.
1: كمان اوكي. بعتولنا حلوة هاي حبيتها من حمودة. احلى صباح لاحلى مقدمين برنامج راديو مكان. صباحكم شكراً. حلو من كفر مندا. في رسالة وأنا هيك عم بقرأ رسالة. يسعد صباحكم, بحب اللون الأخضر البرتغال. مظبوط, من ألوان البرتغال. واللي بعت لنا إياها إبراهيم خطيب.
0: تحية لإبراهيم.
1: وحكينا كتير على الأخضر. فيهم رسالة حلوة. مرحبا, بدي أعايد على صابر أبو علي من دار الأسد. حابي أحكي له العمر كله لروحي وحبيب قلبي وعشرة عمري. إن شاء الله سنينه كلها سعادة وفرح يا رب. وإذا بنفع أهدي أغنية.
0: أي أغنية بدين؟
1: أنت اختار. وبعتت لنا يلا متحمسة وبدي أصورك وإنت تحكي لي معايا دي. فبرجع وياي أم علي برجع رح أعيدها كمان مرة. عشان يعني أم علي تصور.
0: حضري حالك لأم علي. يا أم علي.
1: أم علي بتبعت لأبو علي, بدي أعايد على صابر أبو علي من دير الأسد. حابة أحكي له العمر كله لروحي حبيب كله. قلبي وعشرة عمري. إن شاء الله سنينك كلها سعادة وفرح يا رب.
0: نسمع من
1: أم علي.
0: حلو
1: حلو صح؟
0: حلو
1: حبيت
0: طبعاً. معنا سليم إسا؟
1: نعم. نعود
0: بعدين لرسائلك.
1: نعم.
0: صباح الخير سليم. مرحبا سليم.
2: صباح الورد والياسمين.
0: كيف حالك؟ يا هلا.
2: الله يسعدك الله يسعدك. شو الأخبار؟ كيف الوضع؟ إن شاء الله كل شيء تمام.
0: إن شاء الله يعني. أنت طمنا، مبسوط معنا بالمخيم؟
2: إيه طبعا، راديو مكان، راديو الأجيال.
0: شكرا.
2: إيه راديو بتنسمع بأي وقت.
0: تسلم.
2: الدنيا حامية كتير، أبو مايك ما تقدروا، خصوصا اللي بيشتغل بريت الاستديوهات وبريت المسجنين.
0: صح. سليم أنت شو بتشتغل حضرتك؟ شو بتشتغل حضرتك؟
2: أنا بشتغل تقني غاز، غاز يعني.
1: بتلف كتير.
2: بلف كتير وشغلي على الأسطح والسموسة مع راس. تحضيرات وتجهيزات للغاز بعد العرس طبعا.
0: لو كان بإمكانك تختار لون برافق نهارك اليوم، شو بتختار؟ أي لون؟
2: أنا المزبوط بحب اللون الأخضر.
1: الأخضر الكل الأخضر،
0: شعبية الأخضر اليوم عالي.
2: بحب اللون الأخضر والأزرق.
0: الأزرق والأخضر.
1: أخضر والأزرق.
0: احكي لنا على الأخضر.
1: أو بدنا إيش جديد عن الأخضر؟
2: الأخضر عن الربيع والقضاء.
0: طبيعة.
2: طبيعة الشجر الحلوة.
1: صح.
2: الأزرق على السماء والبحر، لأنه يعني بحر لونه مش أزرق.
1: شفاف زي ما قلنا، هو بعكس لون.
2: هو بعكس لون جميل.
0: صح، بعكس لون السماء.
2: طبعا بالغرب الغروب. بحب الهدوء، بحب الشلال يعني.
0: تسمع الخبير شو بتقول لك؟ شو ماريا؟
2: أنا
1: هم بيحكي إيش؟
2: شو
1: أحكي لك؟
2: أقول لك شو البرج تبعي؟ أنا برجي القوس.
1: القوس.
0: صرت خبيري.
1: بس أنا يعني بفهمش بالأبراج وما خصنيش بالأبراج.
2: حابب
1: بس أنا ما بفهم بالأبراج. خلينا على الألوان، أنا لسه أطلع بحل الأبراج ولا دخلني يعني.
0: خبيري قلنا.
1: مزبوط، بحب برج يعني. أنا برج الدلو، وعندي بالإنستغرام كل الوقت بيطلعوا لي كلياتهم بيحكوا لي على برج الدلو. بس أكتر من هيك ما عرفش، فبقدر أحكيك على.
2: خليكي خبيرة.
1: خلينا على الأخضر، خلينا على الأخضر
0: والأزرق.
1: والأزرق. فهيك يا محمد، إذا اخترت الأخضر واضح
0: سليم
1: إنك.
0: سليم اسمك لا.
1: سليم، سوري سوري، سليم سليم سليم كاتبه محمد مش تاني. هيك. فيا سليم، الأخضر، إذا اخترت الأخضر واضح إنك من الناس اللي دائما عندها أمل، حتى لو اليوم كان صعب بتآمن إنه بكرة يوم أحسن. من الناس اللي بتعرف تهدي أي نقاش وبتحاول تلاقي الحل بدل المشكلة. فإذا اخترت الأخضر يمكن لأنك بتحب تشوف كل يوم فرصة جديدة وما بتحب توقف عند الغلط أو الزعل. والأخضر هو لون الناس اللي بيعرفوا يكبروا الأشياء الحلوة بحياتهم، صداقة، حب، أو حتى فكرة صغيرة. حلو؟
0: الأزرق
1: اوكي. اسا الازرق، اذا اخترت الازرق واضح انك من الناس اللي بتحب المساحه، بتحب يكون عندك وقت تفكر وتحكي على راحتك، وانت من الناس اللي ما بتتوتر بسهوله حتى لو اللي حواليك مستعجلين. يمكن لانك بتحب تسمع اكتر ما تحكي، وبتلاحظ تفاصيل غيرك اللي غيرك ما بينتبه لها. والأزرق برجع بقول هو لون الناس اللي بتحب الحرية، مش شرط سفر، يمكن ساعة هدوء أو مشوار بسيط أو وقت لإلهم. كيف هيك؟
2: من دون مبالغة.
1: أوكي، يمكن هذا يمكن بنطبق للون لبرج القوس كله هذا كمان.
0: كله جائز.
2: بدون مبالغة، مليون بالمية.
0: خبيري خبيري خبيري.
2: مليون يعني بتحطي واحد وصفر.
0: أي عندك شهادة.
2: صار. بتحطي مية. مية يعني مليون بالمية.
1: ممتاز. شكرا سليم.
2: بدنا نعمل كمان خبيري بالأبراج يعني في فيلم مصري إذا في. لأحمد زكي.
1: حبيب قلبي أحمد زكي، ماله؟ إيش الفيلم؟ إيش اسمه؟
2: قلني يا عمي. أنا مش شيخ ولا فتاح. وكلهم بلا، أنت البركة، أنت البركة، خلني أقول أنت البركة. أترك تعليمه وأترك شغله،
0: صار دجال.
2: وصار. لا مش دجال.
1: مش دجال أحمد زكي، مش دجال.
0: بالفيلم
1: ولا بالفيلم؟ أحمد زكي، إذا أحمد زكي ما حداش يحكي له عن أحمد زكي.
2: زكي
1: بالضبط،
0: فنان قدير
1: وجميل.
2: ونا جد يعني بعد البلدان مش عارفين شو بدنا نساوي يعني.
0: مين بتشجع انت؟
2: انا المضبوط بحب فرنسا. فرنسا امبارح
0: روحت. فرنسا روحت.
2: لسه بشجع انجلترا.
0: انجلترا يعني بتقول النهائي اسبانيا انجلترا وانجلترا راح تربح.
2: النهائي اسبانيا انجلترا. على فكره اللي بعرفش فرنسا بعد لها لعب روحت.
1: ما روحتش كيف؟
0: نفس على المرتبه الثالثه قصدك؟
1: في كمان لعبه؟
2: طبعا فرنسا بدها تلعب مع اللي بيخسر اليوم.
0: بتنافسوا على المرتبه الثالثه.
1: اوكي.
2: الثالث رابع.
1: أول
0: ثاني ثالث
2: رابع يعني فرنسا بعدها
0: موجودة بأمريكا. بس الكاس راح منها خلاص. الكاس راح.
2: لا الكاس طبعا راح. خلاص. بس في ثالث رابع طبعا في مبالغ طائلة يعني. ثالث رابع.
1: أنا ما عرفتش باخدوا جائزة مالية كمان.
2: طبعا طبعا. الأردن يعني مصر طلع وين روحات أخذوا تقريبا 22 مليون يورو.
1: عن جد واو. ما عرفتش المعلومة جديدة.
0: نسأل زميلنا محمد شيخ خليل خلي حضرنا تقرير على المصاري بالمونديال.
2: المغرب أخذوا أكثر
0: أكيد لأنه كان مرحلة متقدمة. تخيل أنت
2: الأول والثاني.
1: واو هاي معلومة جديدة.
0: حلو سليم. استفدنا من هالمعلومة سليم. شكرا لك. شكرا. إلى اللقاء. نعود للمسرحية بدي أحكي لك قصة عنها.
1: بادي اللي هي البادي جارد.
0: عادل إمام. أيوة. سمعنا مين؟ رغدة.
1: رغدة. أوه رغدة. سورية.
0: سورية. سبحكي لك قصة عنها.
3: مين بتعمل ايه هنا؟
4: مين ايه؟ انت لسه حاسة بيها دلوقتي؟ انا بقالي ساعة هنا. وايه الزبادة اللي انت عاملاها دي؟ مين اللي كان بيتنحنح معاك في التليفون؟
3: انت مين وبتعمل ايه هنا؟
4: انا جاي هنا عشان اشتغل. ايه؟ انا جاي يلزق وراك.
3: ايه؟
4: جاي يلزق وراكي.
3: يلزق ورايا يعني ايه؟ هدول انت مين ولا خليهم يقطعوك؟
4: ليه كده؟ ما كنا ماشيين حلو وكنا رايحين قلعة الكبش عند الجحش. حد يعمل كده في الحارس بتاعه؟
3: حارس ايه؟ انا ما طلبتش حراس.
4: سعدي بجوزك هو اللي بعتني.
3: وانت شفت سعدي فين؟
4: عند ملكة انجلترا كنا بنتعشى سوا هناك. ما انت عارف هشوفه فين.
3: وسعدي قال لك تخش على ايه اوضه النوم؟
4: قال لي على كل حاجه. قال لي على وحمة عندي كمان في حته بس انا مش عايز انزل يعني.
3: يلا اطلع بره. انا مش عايزه حراس.
4: انا مش هطلع بره. انا مش هتعتع من جنبي.
3: رفدتك مستغنيه عن خدمات.
4: ولا انت كمان تقدري ترفديني ولا سعد بنفسه يقدر يفيدني. انا اعيد لك
3: هو ايه ده؟ فتوانه ولا بلطجه؟
4: والله انا اتفقت وقبضت ما اقدرش ارجع في كلامي.
3: قلت لك بره مش عايزه بادي جارد.
4: مش عايزه ايه؟
3: بادي جارد.
4: هي دي اللي انا جاي اشتغلها. والنبي اكتبها لي انه عشان لو حد يسألني ولا حاجة بقول له يعني.
0: صيفوا معنا بالتسعة وتسعين. رحت على القاهرة عامل لقاءات.
1: اوكي.
0: اول لقاء رحت عملته مع مين؟ مع رغدة.
1: اوكي.
0: هزمتني عند على البيت.
1: اول لقاء.
0: واو. هزمتني عند على البيت وعملنا اللقاء وهزمتني على المسرحية هاي.
1: اوكي. كانت حضرتها؟
0: لا وقتها ما رحتش.
1: ليه؟
0: مش عارف. كان عندي اشياء تانية اعملها. المهم رحت الايامات. اجت الايامات رحت كمان مره مصر. كان معي صديق بحب كتير عادل امام. أوكي. فرحنا حضرنا المسرحيه. بس مين كانت البطله هالمره؟
1: مين؟
0: شيرين سيف النصر اللي بدلتها لرغدة.
1: اوكي.
0: بعدين لما صوروا المسرحيه رجعوا رغدة. صورتها هي كانت البطله الاولى فتصورت
1: هي. مش زي ما صار مع هلا.
0: صار مع كتير حكينا عن
1: هلا مش صدقي هلا
0: فاخر. هاي مسرحية ذكرين
1: هذيك الجمعة أتذكر
0: نسينا كمان لعادل إمام.
1: واو حلو. فكيف رغدة
0: جنن حكتني.
1: حلوة عن جد بالحقيقة بالطبيعة.
0: طبعا حلوة وبيتها كتير حلو كله نحاس.
1: واو هي اختفت
0: شوية.
1: وين اختفت رغدة؟
0: الأجيال تتغير في جيل جديد. بتذكر انه كانت مبسوطه كتير انه عم تحكي معي شامي. تقول لي انا من زمان ما
1: حكيت الشامي. حلو.
0: عرفتني على بناتها كانوا بالبيت. لطيفه جدا.
1: حلو
0: كمان. ايه؟ كانت عملت حركه لذيذه. قالت لي اي رقم بدك تفضل. ففتحت الرقم اللي كان تليفونات.
1: اوكي.
0: فقلنا جربنا
1: رقم تليفونات يعني اصدقاء الفنانين.
0: عشان تساعدني.
1: واو
0: لطيفه كانت. فاتصلنا اول اشي بمين؟
1: مين؟
0: سمير صبري. فشو عمل؟ سكر التليفون بوجه.
1: ليه؟
0: فكرها معجبي.
1: مش عارف رقمها؟
0: لا.
1: وقت ما كانش في عنا
0: كان أرضي. بعدين عاودة اتصلت فيه وثبت عليه وقالت له أنا رغدة.
1: أو جاوب.
0: طبعا.
1: عملت لقاء مع سمير صبري. سؤال على سمير صبري. الله يرحمه يعني كنت أحبه. بيروكا على راسه؟ لا
0: أكيد.
1: كان مبين إنه بيروكا.
0: لا تفاصيل مش مهمة هاي.
1: أنا هاي تفاصيل مهمة إلي.
0: الزلمة رحل أول إشي بعدين عمل كتير أعمال.
1: لا أغنية بتجنن حمولها. لا فيه كان هيك إشي
0: كان مختلف
1: بين بين الأجنبي للمصري لل ده بسأل عم نحكي جيل جديد بعرفش عم نحكي نحن سمير صبري فحلو نايس
0: عندي ذكريات حلوة
1: عن جد كل الاحترام شادي تعبت بكتير نجوم
0: صح
1: حلو بغار
0: ينفع مش متأخر
1: وين ده أنا
0: بحب
1: مين
0: خدي حالك روح على مصر وعمل
1: أنا على مصر بعرف إن الشج ده
0: صح بإدام ثلاث أرباعهم صاروا رحلين على
1: يعني في ثلاثي المرح مين هالة صدقي وإلهام شاهين
0: ويسرى
1: ويسرى هدول بلاقيهن بالمهرجانات كلها يعني
0: لذيذات هدول الأفكار
1: بضحكوا
0: عندي كمان رسائل؟
1: عندي رسائل فهيك يعني مين نحنا يا اللي بتصلنا وآخر رقم 480 وحياتك مش حقدر أرد لأن أنا على الهواء فممكن تتصل على 0723555993 تحياتي لكم ماريا وشادي اللون الأزرق لون صيفي ولون الجو محمد الأحمد وحكينا كتير على اللون الأزرق صباح الخير معكم
0: أخضر اليوم أكثر الألوان مطلوبة
1: صح صباح الخير معكم أبو الوليد أنا بحب اللون الأخضر علشان تبقى أيامنا وأيام الجميع خضرة 100% أبو الوليد البطيخ حكينا منى بعتتنا يسعد صباحكم أنا هلأ دخلت على البرنامج سؤال عن الألوان أنا بحب كل الألوان وما عدا الأسود ولا بأي إشي بحبه بحب الأبيض البني والبني الفواتح الأسود عندي بس للبنطلونات مين كمان صباح الخير ماريا وشادي أنا بحب صباح الخير ماريا وشادي بكتب إنه من عمرك ببين بس 30 لازم تكوني مغني على صوتك
0: بتصدق ماريا
1: بلاش تمدحوا هذا المديح إسا بترك الراديو
0: بصير مغني
1: بصير مغني
0: بتصير تقدمي لي أغاني بسباق فنانين ماشي
1: فعنده اللون البني مفضل زي لون القهوة شادي أنت معزوم على منسف خليلي
0: شكرا
1: معزومين أنا وياك
0: شكرا
1: عيسى سائق شاحني بسمعكم كل يوم
0: شكرا يا عيسى إن شاء الله مبسوط معنا كمان اليوم
1: الخليلي.
0: حلو
1: كمان ولا نخلي لبعدين
0: لبعدين خلينا نسمع زميلنا غازي أبو بكر التقى بالممثلة سناء
1: لهاب ولو كنت
5: الآن مع غازي أبو بكر لو كنت الفنانة الممثلة والمؤلفة سناء لهاب لو كنت أحد أيام الأسبوع أي يوم بتحب تكوني
6: يوم جمعة
5: ليش
6: أول إشي قبل نهاية الأسبوع بعدين أنا برج التور فهو الحظ تبع إنه يوم الجمعة هو اليوم المريح من يوم ما خلقت ما كنتش عارفة بس جديد عرفت وفيه هيك إشي فيه قدسية مش عم بحكي على دين فيه إشي قدسية لإلي ما عرفش ليش بحبه بعدين بيكون صار تعبان
5: الفنانة سناء لهب لو كنت أحد أشهر السنة أي شهر بتحب تكوني
6: أشهر السنة
5: أيوة.
6: شهر 3 الربيع بكيف بيقولوا بعد كل عتمة في نور الربيع بعد الشتاء أنا بحبش الشتاء فبعد الشتاء
5: الفنانة سناء لهب لو كنت مدينة أي مدينة بتحب تكوني
6: زمان كنت القدس اليوم بعرفش
5: الفنانة سناء لهب لو كنت لون أي لون بتحب تكوني
6: أحمر
5: ليش
6: لأني تورة بحب الأحمر
5: الفنانة سناء لهب لو كنت كتاب أي كتاب بتحب تكوني
6: الرجال من المريخ النساء من الزهرة
5: الفنانة سناء لهب لو كنت آلي موسيقية أي آلي بتحب تكوني
6: ممكن يكون آلتين عود وقانون
5: عود وقانون ليش
6: فيهم إشي روحاني كتير ما أعرفش أكثر
5: الفنانة سناء لهب لو كنت أكلي أي أكلي بتحب تكوني
6: شرباته زاكي
5: عشان زاكي
6: لا استنوا بسيطة قديش هي بسيطة قديش سهلة بس هي ذكي
5: الفنانة سناء لهب، لو كنت أحد الكائنات الحية في الطبيعة، أي كائن حي بتحب تكوني؟
6: قط. بس
5: ليش؟
6: لأنه أنا مؤمنة أنه القطط هي كائن نوراني.
5: آخر سؤال، الفنانة سناء لهب، لو كنت أغنية، أي أغنية بتحب تكوني؟
6: لسه فاكر
5: لسه فاكر. أم كلثوم.

0: صيفوا معنا واليوم. شكرا لزميل غازي أبو بكر على هالزاوية. لو كنت
1: لو كنت مدينة، أي مدينة؟
0: أنا صراحة بحبش الأسئلة الفلسفية.
1: ليه؟ مدينة أكلي.
0: طب إذا جاوبتك شو بدي أستفيد؟ شو المستمعين بيستفيدوا؟
1: حلو حلو. لو يعني أنا سألوني مبارح لو أي مدينة، أنت سألتني مدينة القدس. القدس بحبها كتير، فيها إشي قديم، فيها تاريخ، فيها عظمة، فيها مشاكلها، فيها إشي حلو.
0: حيفا.
1: حيفا مدينتي. ليش حيفا؟
0: مدينتي. لأن
1: لأنا مدينتي يا شفت بسيطة.
0: استفادوا
1: استفادوا كتير أشياء. هاي لعبة حلوة وكل واحد بيسأل حاله. ومادة للتفكير، وأنا بحب مواد للتفكير. شادي
0: شكرا.
1: عفوا.
0: إعلاناتهم نرجع.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الآن صيف معنا مع شادي وماريا.
4: صيف معنا، رجعنا بعد الإعلانات مع هوا هوا سميرة سعيد. عندك رسائل ماريا؟
5: نعم،
4: يلا حضر.

0: أغاني الصيف اللي سمعناها كتير قبل 10 سنين ل 2015. سميرة سعيدي مريا عندها رسائل صح؟
1: نعم.
0: يلا احكي لنا شو بيقولوا لك، شو بيكتبوا لك.
1: اوكي، مروة بعثت لنا أحلى لون، يسعد صباحكم، أحلى لون الأصفر والأحمر. فإذا اخترت الأصفر واضح وين إحنا، إذا اخترت الأصفر واضح إنك من الناس اللي بتشوف النص المليان من الكاسة، حتى لو اليوم مش كامل بتحاول تلاقي فيه إشي فرحك. وإذا كمان إذا اخترت الأصفر يمكن أنك بتحب البدايات والشمس والأيام اللي فيها حركة وطاقة. أما الأحمر يا مروة، إذا اخترت الأحمر واضح أنك بتعيشي كل إشي بقلبك، إذا فرحتي بتفرحي من قلبك، وإذا زعلتي الكل بيعرف.
0: حلو.
1: الأحمر بيقول أنه أنت من الناس اللي ما بتحب تعيش على النص، يا كل الحماس يا ولا إشي. يمكن لأنك بتحب المبادرة وما بتستني حدا ياخد أول خطوة. حبيت، أنا كمان بحب الأصفر والأحمر.
0: منذكر أنه الرسائل مستمر ينفع تبعتوها على 050-9071-321. تحكوا معنا كمان على 072-335-5993.
1: وقبل الزاوية اللي بعدها الزاوية المفضلة على قلبي، بدي في كمان سؤال ما لحقناش نسأله، إذا حدا بحب إذا بحب إيش اسمه سؤالنا. أول إشي بتعملوه لما بتروحوا على البيت بعد الشغل، بدنا نعرف أول إشي بتعملوه لما بتروحوا على البيت
0: غير الأكل.
1: غير الأكل، أول إشي بتوصل البيت، تفتح الباب توصل على البيت، شو بتعمل؟
0: بشوف شو في بالطنجرة.
1: أنت بتشوف شو لما تروح عند أمك عبيتك برضو بتشوف إيش في بالطنجرة؟
0: لا، بطلع الأكل اللي جبته.
1: جبته أول إشي. تمام، هذا شادة.
0: حلو.
1: بحط الشنطة على جنب.
0: ترميها ولا بتحطيها؟
1: لا بحطها. وبروح بيكونوا بتعرف إذا بيستنوني البسس ينووا ويصرخوا، فبروح بحط لهم أكل.
0: بيستنوك.
1: بيستنوني والكلب بتعوي.
0: وبعدين شو بتعملي؟
1: بيكون يعني إذا عاملين أكل الجماعة الشباب عندي بالبيت، فبيكونوا خايفين مني، بقولوا لي إيش بس نخلص أكل ونضبضب المجلة والجلي، وأنا لا أنا بجلي
0: شوية أكشن في المطبخ.
1: لا حرام، إني يعني عن جد هذا، فأنا بجلي عشان بحب الجلي، عشان بعمل لي تركيز.
0: بريح لك أعصابي.
1: نعم.
0: حلو. معنا أميرة إسا؟ لا، كانت معنا أميرة.
1: شو رأيك نحط الزاوية؟
0: زاوية زميلتنا سوزان ديبيني.
1: أنا كتير بحبها. اليوم تحكي شو معنى البيت عن جد. نحن مرات بنفقد معاني البيت.
0: شو يعني البيت؟
1: يعني تعال نسمع، تعال نسمع. البطاقة التاسعة من القلب للقلب، يا أغلى من سكن القلب. بدنا نتقدم وبدنا نصير، بدنا نعمل مستقبل، بدنا نعمر بيت كبير ونعمر حجارة. البيوت مش بيوت الحجارة، ممكن يكون البيت كبير ويمكن حتى قصر، ما في شي ناقصه، ملان من كل شي، أحلى أتات وأحلى موقع من خلاله بنشوف العالم كله، وكمان ممكن يكون محط بحديقة ورد وبعيد عن كل الناس وعيونهن، أو قريب والكل بتطلع عليه ويمكن حتى يحسدوك عليه. ومننسى للأسف شو معنى البيت، ومننسى إنه البيت بسكانه، بأهله، بإحساس الراحة اللي منحسه وقت اللي مندخل عليه، مثل كأنه هو الحصن تبعنا، هالقلعة اللي هي إلنا وبس. البيت بالمحبة، المحبة اللي بتخليك ما تصدق أنت ترجع على البيت لتكون مع اللي بتحبن، اللي عم بيستنوك ليحضنوك ويخففوا تعب النهار عليك، بضمي ببوسي وبكلمة حلوة. هذا هو البيت بمعناه الحقيقي.
2: هالحكي من قلبي لقلبكم. سوزان دبيني.
1: لا بحب هاي الزاوية.
0: ليه؟
1: بتخلينا أفكر بكتير أشياء. يعني سوزان عم تكتب شغلات مظبوط المخيم، نحن بالفايب تبع المخيم، بس حلو كمان مرات المادة للتفكير نوقف للحظة بهاليوم ونفكر، وبتعطينا هيك مادة للتفكير. مبارح كمان أعطتني مادة للتفكير من هن الناس. اليوم البيت البيت عن جد، يعني سألنا السؤال أول إشي بتعمل فيه لما بتوصل على
0: البيت،
1: بتعرف إيش أول إشي بعملون؟ تذكرت بحط الشنطة البسس، أول إشي بروح عند أبوي وببوسه بقوله إنه أنا وصلت.
0: حلو،
1: يعني هاي كأنه راحت من بالي لأنه هيك بدي بس هذا البيت هو المحل، الحضن الدافي،
0: الأمان،
1: الناس، الأمان، الناس الموجودين فيه اللي أكتر ناس منحبها، ومرات مننساها هاي الشغلة كله كأنه مفهوم ضمنا. بس فهيك هاي بطاقة تاسعة من سوزان دبيني.
0: شكرا لزميلتنا سوزان دبيني على المشاركة،
1: عم تتعب يومي. عليها كتير حلو. بالتفكير وكيف تقدمها.
0: حلو زوايانا مكملة.

0: انه الله يهديه كل عام تبقوا بخير عقبال 120.
1: شكرا يا خالد.
2: شو اسمه للبابا؟
0: صابر ابو علي.
2: أبو علي. كل عام
1: بخير.
2: بخير. يعني أميرة قبل كمان بعتت لنا رسالة حلوة تعيد على
1: وإسا خالد
2: ابنه. وإسا خالد ابنه حلو. كل عام
1: أبو علي 120. شكرا الخير. شكرا خالد. عندك رسائل عبين ما
2: نعم بعتولي إنه في لون البوردو وينه البوردو؟ البوردو هذا لون ما حكيناش عنه. وين البوردو؟ إذا اخترتوا البوردو واضح إنكم من الناس اللي بتحب الأشياء اللي إلها قيمة مش بس بالشكل. ذوقكم هادي وبتختاروا بعناية حتى لو كنت حتى لو كان بالأشخاص أو بالأشياء. وانتو ناس ما بتحبوا الضجة لكن وجودكم بلفت الانتباه من دون ما تحاولوا. ويمكن لأنكم بتحبوا التفاصيل بتحبوا البوردو لأنكم بتحبوا التفاصيل الصغيرة اللي غيركم ما بنتبهوا لها وبتأمنوا أنه الذوق بيظهر بالأشياء البسيطة. والبوردو كمان لون الناس اللي بيعرفوا يستمتعوا بالحياة على مهل بجلسة حلوة حكي حلو ناس بيحبوهم.
1: السام النزاوي كمان صح؟
2: في كمان زاوي يمكن كمان رسالة
1: يلا
2: تعال في رسائل بعد خلينا بعد عنا وقت
1: رسائل كتار اليوم.
2: من بعد ايه على السؤال عن شو بتعمل اول اشي
1: لما بتوصل على البيت شو جوابك؟
2: بطلع من الدار وقبل ما اقعد بحط للبس اكل وبعدين برتاح.
1: حلو.
2: لا بتطلع مين بالدار؟ هاي من منى. بتطلع مين بالدار بعدين بتعطي اكل للبس وبعدين بترتاح. انا كمان بشوف شو في بالطنجره زي شادي كل يوم بتعجبني بس اروح على البيت. هذا من مصعب من نابلس.
1: اهلين يا مصعب.
2: هون بعتولي ماريا وحياتك بدي اطلب منك بما اني مش في البلد يا ريت تبعتي له تهنئه في عيد ميلاده اخوي لمين؟ صابر الصبري.
1: صابر
2: يا غالي ونسمع مقطع يا غالي يا اخوي هو عم بسمعنا
1: ان شاء الله.
2: يا ولا ممكن افشلك بالعكس منلبلك الطلب. مين طلبات له صابر؟ منال كل عام وصابر بألف ألف خير.
1: شكرا. إسا نسمع الزاوية تيلي توكس مكان توكس.
2: مكان توكس اليوم برنامج مكان توكس برنامج جديد على قناة مكان
1: جديد صار له فترة
2: يعني صار له بس هو يعني فكرة جديدة فمكان توكس على قناة مكان بعد النشرة الإخبارية
1: نسمع
3: نسمع بالأفعال وحلقتنا اليوم بدها حكي قبل الفعل.
4: اجمد تخن صوتك اوعك اشوف دمعة. جمل كلنا بنسمعها لما الاهل بقولوها لاخونا اللي بتبناها وبقولها لاصحابه اللي بدورهن بتبنوها وبنقولوها لاصحابهن واصحابهن بقولوها ل
3: اذا بنرجع لكلمة رجل ومعناها فهي بسيط. تعريف ومعنى رجل في معجم المعاني الجامع معجم عربي الرجل عامة فهو ذكر من بني ادم جاوز حد الصغر بالبلوغ. بس اذا نفتح القاموس الاجتماعي والدرامي فمعناها سبع ضبع عريض المنكبين زلمي صاحب هبة. الرجولي موضوعنا اليوم بمكان توكس بين الصورة اللي عرفناها عن الرجل وبين واقعها اليوم. شو يعني تكون رجل اليوم؟ سألنا الناس هل تغير مفهوم الرجول خلال العقد الأخير؟ نتائج كانت واضحة. 67% من المشاركين قالوا أن مفهوم الرجولي تغير بشكل كبير بينما 22% اعتبروا أن التغيير كان متوسط وبس 10% تقريباً رأوا انه المفهوم مش عن جد تغير.
5: معنى انك تكون زلمة انك تحافظ على حالك. خلال اليوم الزلام زلام اليوم كلبه كله حكي بحكي.
6: زمان كانت كلمة زلمة توصلنا جاهزة هي وتوقعاتها من البيت الشارع المسلسلات اللي حضرناها وقصص الكبار اللي كبرنا عليهم. كل جيل ورث صورة معينة عن الكلمة واضاف عليها من تجربته. فهل مع اختلاف الأجيال اختلف مفهوم الكلمة ولا ضلت التوقعات نفسها؟
7: بعض بيفكر إن دموع الرجل هي ضعف ومش زلمة. ولك

0: انت زلمه شو عم تبكي؟
1: ضيوف الحلقه المعالج النفسي الجنائي معتز قرطاوي، الباحثه في الفولكلور التراثي نائله لبس، الطالب الجامعي محمد رمضان.
2: احنا خلينا نقول بمرحله جدا صعبه، اللي الرجل اساسا عم بعيش بصعوبه تعريفه. احنا عالقين كرجال بين عالمين، القديم الرجل والحديث.
3: الرجل لازم يكون عنده فطره انه يحل مشاكل، لانه انت اذا ما حلتش مشاكل في بيتك، اذا انت ما عرفتش تبني بيتك صح، فانت هاي المهمه الاساسيه الاولى اللي انت لازم تقوم فيها كدورك كرجل، انت فشلت فيها.
4: لما بنغني للعريس مثلا نقول له طالع مين الخماره بيد اليمين سيجاره
5: قويه،
4: ما هي هاي كانت كانت صفات الرجولة اللي احنا بنعتز
2: بس اعتقد
4: الذكورة مش الرجولة.
1: حلقة بين النوستالجيا والتراث والتاريخ والمجتمع وآراء بين مع وضد ومن أجيال مختلفة. الرجولة اليوم على مكان توكس. كان معكم روجين طانس مقدم بمكان توكس.
6: شو معنى الرجولة بالنسبة لك شادي؟
7: ما عنديش فكرة،
6: بفكر بالآخر الإنسان
7: تغيرت، قالوا إنه الرجولة
6: لا تغيرت مفهوم الرجولة الشهامي ولونه بقدر وأنا الأوق، يعني تغير اليوم قلبة الموازين كمان هيك أنا بشوف الشغلات. بس يعني أنا مش لازم نحط كل إشي بإطار، الشخص مهما يكون لازم يكون إنسان،
7: إنسان
6: بالأول وبالآخر
7: إنسان
6: إنسان. فاليوم حلقة مكان توكس الرجولة، مكان توكس من تقديمنا أبو شحادي، جيانا فراج، دوريزا رقاوي وروجيم طانس. اليوم بعد النشرة الإخبارية على مكان

0: شيرين عبد الوهاب محمد محيي. الأغنية بالأصل غنتها دليدا بتعرفي؟
1: صح. ما حطيتش بعدك دليدا؟
0: نحطها بنسمعها بكرة.
1: أي واحدة فيها؟
0: أي واحدة بتحبي غير حلوة يا بلدي؟
1: بحبها كمان لما تغني بالفرنسي
0: تلياني.
1: بحب بورتوفينو كتير.
0: شاطرة.
1: المهم
0: عندك رسائل؟
1: عندي رسائل.
0: يلا على السريع.
1: أول أوكي. صباح الخير أحلى عالم ماريا وشادة. أنا بحب اللون البوردو، اللون اللي بعبر عن الحب والرومانسي والهدوء اللي بيعطيني كل الرقي والأناقة والذوق الراقي. أول على السؤال الثاني، أول ما أفوت على البيت بلاقي بسبوسي بتستناني عند الباب. بتناولها لا مياو مياو
0: بتنوي
1: وبدها حضن مني، وبفقد إذا عندها أكل بحط لها بكل حب، وبعدها بروح على مزرعتي وبشوف شو بده قطف وبحصده، ويا محلى وصولنا لبيوتنا راحة نفسية
0: وطمأنينة
1: وأمان. هاي من جاكلين غزلان.
0: يا ريت
1: إسا طلبت إشي جاكلين، يا ريت تهنئة مني لابن أختي قاسم أبو شيخة بمناسبة عيد ميلاده اليوم. ألف مبروك عيد ميلادك يا خلتو، محل الخلات عبال 120 سنة بالعشرين يا رب.
0: كالعشرين أصلا.
1: مقدمي من خالتك جاكلين. أنا بعرفش
0: لك حلو عبال 120. عندي كمان رسالة.
1: بس أنه بعتوا يسألوا ماريا أنت مين بتشجعي بكأس العالم؟ طبعا شجعت لإسا البرتغال وكريستيانو، بما أنه في جزء منه هو برتغالي.
0: بس روحوا
1: روحوا للأسف. يعني كنت لمبارح بدي فرنسا عشان إمبابي،
0: كمان روحوا
1: فبديش يعني خلص بطل في عندي مين يعني. خلص خلص معلك.
0: أنا إسبانيا.
1: إسبانيا ممكن يعني نقول آخر إشي
0: إذا بقي إسبانيا. بريطانيا والأرجنتين وإسبانيا. إسبانيا
1: نعم. سألتني سؤال وما فحصتوش أنا كيفتا
0: بالنسبة
1: لجزر الفوكلاند. متى كان في جزر الفوكلاند وبريطانيا؟ يعني كتير قديمة
0: احتلتهن.
1: والأرجنتين متى قلت؟ بعدني بستنى الكلمات. أنا يعني كنت أمزح إنه أنتم مش ماريا المعلمة بتقولكوا لو سمحتوا
0: تبعتوا لها كلمات لهالأغنية عشان نغير نضيف. تبعتوا هالكلمات على 0509-07-1321.
1: أوكي. اللي بقولنا في كان نزاع على السيادة بجزر الفوكلاند، تطالب الأرجنتين بجزر وتسميها جزر مالفيناس، معتبرة إنها ورثت المطالبة بها من الإمبراطورية الإسبانية. هذا أدى إلى نزاع إلى حرب الفوكلاند في عام 1982 اللي استمرت لمدة 10 أسابيع وانتهت بانتصار بريطاني.
0: رح يتنافسوا الليل البريطانية والأرجنتينية مع بعض الساعة 10 بالليل.
1: نعم.
0: اخترت انت اغنية للصيف. اسمعي.
1: انا اخترت اغنية للصيف. صح. ووك لك مش ووك لك
0: جيبشن اصدقاء.
1: لا انا اخترتها. شو بصت اليوم
0: تذكر يقولوا لنا
1: ووكينج اون سانشن لكاترينا اند ذا ويفز.
0: معلومات بدنا عن الاغنية بعد شوي. اغنية صيف اخترتها ماريا اليوم.

0: أغنية الصيف اللي اختارتها ماريا
1: صح لكاترينا عند ويفز ووكينج اون سانشن، واحدة من أشهر وأبرز أغاني البوب في ثمانينات القرن الماضي ب 1983، وحققت نجاح عالميا كبير.
0: أي سنة كانت؟
1: 1983. بلشت كأغنية هادية بلاد بس غيروها لإيقاعات. عن جد هي من أكثر الأغاني المتفائلة الموجودة، مع إنه كاترينا اند ذا ويفز هن شوي هيك مكتئبين بيكونوا الفرقة. بصنفوها كالأغنية كواحدة من أكثر الأغاني سعادة في العالم وفقا للعديد من القوائم، تقترب اليوم من حاجز المليار استماع على منصة سبوتيفاي.
0: حلو.
1: دولي بارتون غنتها على فكرة، مغنية الكونتري
0: الأمريكية. احنا ختمنا نختم
1: يما طلبوها
0: صح. شكرا لماريا ديبينا.
1: شكرا لك شادي بلان. بكرة نحن معكم
0: على سريع الأسماء اللي بتقولهم كل
1: يوم. فاليوم بالإنتاج كانت معنا رانيا رشيد أبو نمر،
0: كمان
1: فاتن حدا طبراني، جوستيني بري، شريهان حجير باكي، لينا شحادي رزق، والزملاء محمد الشيخ خليل، سوزان ديبيني، غازي أبو بكر، وأمجد إحسان.
0: شكرا.
1: بالراديو المصور مين كانت معنا؟
0: ريتا.
1: ريتا
0: تيودوري. نادية.
1: نادية أسمر مارون. شكراً. ومعنا بالهندسة الصوتية مين شادي؟
0: روبي.
1: روبي.
0: شكرا. يلا باي. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: الليلة في العاشرة على قناة مكان. كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الليلة في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
6: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
5: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
7: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعا في العالم يقدم طراز سيليو، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
8: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي اطلع لفة على البلد.
9: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
10: اكيد مش رح تعطوا اولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب اولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: عناوين الساعة من مكان: السجن لمدة 5 أعوام على جندي من جيش الدفاع بعد إدانته بالتخابر مع إيران. الجيش الإيراني يعلن مقتل 7 من جنوده إثر الضربات الأمريكية. هدم 4 منازل شيدت بخلاف القانون في حي ضاحية البريد شمال أورشليم القدس. مصرع رجل في مرج إسرائيل بعد أن صدمه قطار والحرارة على حالها.
0: راديو مكان، الأخبار.
11: 12 في أورشليم القدس، طاب يومكم. حكمت المحكمة العسكرية بالسجن لمدة 5 أعوام على جندي في الخدمة الإلزامية بعد إدانته بالتخابر مع إيران وتسليم معلومات للعدو. وذكر أن المدان قام بإرسال صور ومقاطع فيديو لعميل إيراني عن اعتراض صواريخ إيرانية والأضرار التي خلفتها خلال حملة الأسد الصاعد مقابل المال. أعلن الجيش الإيراني مقتل 7 من عساكره خلال الضربات الأمريكية الليلة الماضية إثر سقوط صواريخ على ثكنة إيران شهر، كما جرح ما يزيد على 260 شخصا بحسب وزارة الصحة في طهران. تناقش الكنيسة حاليا مشروع القانون الذي ينص على تجزئة منصب المستشار القانوني للحكومة تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. في حي ضاحية البريد شمال أورشليم القدس، هدمت طواقم من الإدارة المدنية 4 منازل لتشييدها بدون ترخيص، ومباني متنقلة استخدمت لنشاطات غير قانونية واسطبلا. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن قوات من حرس الحدود وفرت الحماية للطواقم خلال عملية الهدم. لقي رجل عمره 40 عاما حتفه في مرج إسرائيل بعد أن صدمه قطار في محطة مجدال هعيمك كفار باروخ. ويفيد مراسلنا وسام جابر أن هذا الشخص دخل سكة الحديد، وتشهد حركة القطارات تشويشات على خط بيت شان عتليت.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي، إنجلترا ضد الأرجنتين، مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
11: تظل درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر، لترتفع قليلا يوم السبت الوشيك، وتشتد وطأة الحر في معظم أنحاء البلاد. إلى هنا نشرة الأخبار، النشرة القادمة في الواحدة بإذن الله.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة اليوم الأربعاء 15 من شهر يوليو تموز من العام 2026، 104 أيام قبل إجراء الانتخابات، مساع متواصلة وحثيثة لكسر حالة الجمود التي تخيم على المحادثات بين الأحزاب العربية وتحول دون صياغة اتفاق الثلاثية. وفي الاستطلاعات جادي أيزنكوت يتفوق على سائر المرشحين وبات عرضة للهجوم من قبل الليكود وأحزاب الائتلاف. التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران قد يأخذ منحا آخر وقد يتطور ويصبح أسوأ مما هو عليه الآن، وهذا بالضبط ما يثير خشية دول المنطقة، والقلق يرافق عشرات آلاف المواطنين الذين حجزوا بطاقات السفر إلى خارج البلاد.
2: לפני שבעת הממשלה קיימתי ערכת מצב יחד עם יושב ראש רשת, מנכ"ל רשת רטה, מנכ"ל משרד התחבורה בעניין מטוסי התדלוק האמריקאים.
1: إذن وزيرة المواصلات ميري ريجيف تقول لا داعي للقلق، فإن الأمور تسير بالشكل الذي خططنا له تماما. إسبانيا تفاجئ العالم وتتأهل إلى الدور النهائي. 90% من المراهنين والمتكهنين في البلاد لم يتوقعوا إطلاقا فوز المنتخب الإسباني الذي خطف البطاقة من تحت أقدام نجوم فرنسا وبات على بعد خطوة واحدة من حلم التتويج. في الإنتاج لينا شحاد رزق، في الهندسة الإذاعية إيلان هولتسهاوزن، معكم في الإعداد والتقديم رائد دياب. وأيضا معنا من الراديو المصور ينقلنا إلى الشاشة ريتا نادر تيودوري. أهلا بكم جميعا في كل مكان. وإلى ضيفنا الأول دكتور سليم بريك، المحاضر والباحث في العلوم السياسية. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور سليم.
3: أهلا بكم جميعا.
1: ما هو أولا تعقيبك على الاستطلاعات الأخيرة التي تتوقع تفوق وأيضا في هذا السباق المرشح الأقوى على ما يبدو هو جادي أيزنكوت الذي بات عرضة للهجوم من قبل الليكود ومن قبل أحزاب الائتلاف؟
3: جادي أيزنكوت هو المرشح الأفضل أمام بنيامين نتنياهو في عدة أفضليات. لأيزنكوت هو كان رئيس أركان وإنسان موثوق ذو مكاني. أيزنكوت فقد ابنه في الحرب وفقد أبناء عائلته كمان في الحرب الأخيرة، وطبعا هو إنسان يعد إيجابي جدا وله مكانته في المجتمع الإسرائيلي ومن أصول شرقية. كل هذه الأمور تجعل أيزنكوت يعني صعب على رشاشات السموم التي يقيدها بنيامين نتنياهو، وهو بدأ عمليا يستحوذ على بعض الأصوات التي يعني بشكل عام نراها كمصوتي يمين مثل قسم من الشرقيين على سبيل المثال. هناك ربما قدرة على استقطاب على الأقل مقعد واحد من شاس لصالح أيزنكوت. نحن رأينا مثلا تراجع مثلا في ديمونا بلد الليكود البيبيزم، فنرى تراجع لصالح أيزنكوت لأنه من أصول شرقية وغالبية مصوتي الليكود وداعمين نتنياهو من أصول شرقية.
1: دكتور سليم، هل نحن أمام سيناريو الحسم ولا سيتكرر السيناريو الذي كنا فيه في المرات الماضية بأنه لن يتمكن أي مرشح من حشد 61 عضو برلمان؟
3: باعتقاد هو أسوأ سيناريو أن لا يكون حسم، لأنه رأينا في الماضي عدة جولات انتخابية وهذا أمر يضر بمصلحة البلاد من كل النواحي، ولكن باعتقادي سيكون حسم. أولا يعني نحن الآن نقترب من 60 وأحيانا نجتاز 60 بالنسبة لمعارضي نتنياهو أو القسم الآخر. الأمر الثاني ما حدث ويحدث اليوم في الكنيست من أمور يعني وقرارات وقوانين من أسوأ القوانين التي مرت في دولة إسرائيل. كل هذا يضعف الائتلاف، إلا إذا كان الائتلاف يعتقد بأنه سيسيطر على الحكم بطرق غير ديمقراطية. يعني وبدأنا نرى بوادر الضعف، يعني بدأت بعض الفئران يعني تهرب من السفينة، تقفز من السفينة. فأين مثلا نائبة وزير الخارجية ترسل قبل يومين من حل الكنيست لجدعون سعر أنها مستقيلة بأنه أنه كذب عليها وعلى الجمهور الإسرائيلي؟ هذا يدل ليس فقط على الانتهازية، وإنما أيضا أن هناك في الليكود وفي الائتلاف من يعتقدون بأنه حان الأوان للهرب من هذا الائتلاف ومن هذه السفينة.
1: فيما يتعلق بالأحزاب العربية دكتور سليم، هناك حالة من الجمود ويبدو بأنه الوضع سيء، هنالك أزمة حقيقية. ما الذي من الممكن أن يحدث في قادم الأيام بالنسبة لتشكيل المشتركة الثلاثية، علما بأنه بات من الصعوبة بمكان العودة إلى المربع الذي كنا فيه من حيث المحادثات لتشكيل قائمة مشتركة؟
3: لنبدأ بقائمة مشتركة، هذا غير موجود نهائيا على الطاولة باعتقادي. دكتور منصور عباس كان واضح في هذا الموضوع.
1: حسم الموقف.
3: نعم حسم الموقف. الآن بالنسبة للثلاثية، هناك أمر غريب يحدث في هذه المفاوضات، يعني وأنا أستغرب من موقف الجبهة. على ما يبدو هناك اتفاق سري بين الجبهة والتجمع على حساب دكتور أحمد طيبي، ولذلك نحن نرى هذه المفاوضات تدار بشكل، يعني المفروض أن لا تدار بهذه الطريقة. عندما تدير مفاوضات مع زملاء أو شركاء مستقبليين، أنت لا تستعمل أساليب take it or leave it، أي أن تضع أمور على الطاولة وتفرضها على الجانب الآخر. هناك أيضا بعض التسريبات التي تدل على محاولة للنيل من دكتور أحمد طيبي والتقليل من شأنه. يعني في هناك أمور غريبة تحدث وهي ليست إيجابية. أنا أستغرب كمان أنه قيادة الجبهة لا توقف هذه الأمور وتحسم، خصوصا وأن العامل الوقت مهم جدا. يعني في الانتخابات الأخيرة اللي كانت كارثية للمجتمع العربي ولدولة إسرائيل، كانت نسبة التصويت 52%. إذن السؤال لماذا لا يخرج الجميع للتصويت؟ واحد من الأسباب هو هذه المفاوضات وهذه الطرق التي تستعمل بين الأحزاب بشكل يبعد خاصة الشباب عن التصويت. بهذا عمليا الأحزاب العربية بهذه الحالة، مثلا الجبهة والتجمع، يقللوا من إمكانيات الخروج للتصويت، وهذا أمر مؤسف بحد ذاته.
1: نعم، شكرا لك الباحث والمحاضر في العلوم السياسية دكتور سليم بريك، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا.
1: الآن ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب، أهلا وسهلا بك فالح. تتمة للحديث حول المساعي الحثيثة لإعادة الأحزاب العربية الثلاثة إلى طاولة المفاوضات من خلال الاتصالات التي قمت بها وأجريتها مع قادة هذه الأحزاب، ما هو انطباعك فالح؟ أهلا وسهلا بك.
4: تحياتي لك رائد، تحياتي المستمعين والمستمعات يا هلا. اسمح لي بداية الرائد أن عطفا على ما جاء على لسان الدكتور الباحث سليم بريك، وأنا أتفق معه تماما بخصوص ما يحدث الآن داخل الائتلاف. سريعا إذا سمحت لي، الواضح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم تعد طموحاته بحجم دولة بأكملها، وإنما بحجم ائتلاف، بحجم معسكر، حتى وإن كلف ذلك نتنياهو ثمن خسارة أصوات داخل هذا المعسكر، داخل حزب الليكود، سيما وهنالك جهات من داخل الليكود حتى تخرج ضده وتتحدث بشكل علني بأنه من غير المنطقي والمعقول وغير مقبول عليها هذه القوانين الإشكالية الجدلية الخلافية. ومع ذلك نتنياهو مصر على الحفاظ على ائتلافه، والواضح الحفاظ على ائتلافه يأتي لدواعي أو من منطلقات حرب البقاء السياسي المستقبل الذي يعيشه نتنياهو. نتنياهو يريد الحفاظ على ائتلافه متماسكا، على الأقل إذا لم يتمكن من الحفاظ على الحكومة، على السلطة حتى لو بشكل انتقالي، ويريد قطع الطريق وسد الطريق على أي طيار مناوي يتمكن من تشكيل هذه الحكومة. الآن فيما يتعلق بالأحزاب العربية،
1: وهذا هو المهم،
4: أنا استمعت للدكتور سليم إبريك وأتفق أيضا معه هذه المرة. واضح جدا أنه في الوقت الذي فيه العربية للتغيير تتعامل مع موضوع المفاوضات على أنه موضوع استراتيجي جوهري، سيما وكل من أستمع إليهم يتحدثون بشكل واضح أنه من غير المنطق، من غير المعقول ولا المنصف أن يكون هنالك اتفاق قد أبرم خلف الأبواب الموصدة المغلقة وهنالك من يريد فرضه على التغيير بطريقة تيكت أور ليفيت. ليس هكذا يتعامل الشريك مع شريكه التي دامت شراكتكم لسنوات. لهذا
1: هناك مأخذ من قبل العربية للتغيير على الحليف على الحليف على الجبهة على وجه الخصوص وليس على التجمع.
4: واضح جدا أن هنالك تحفظات ومآخذ، رغم أن القطيعة يعني يمكن أن نقول قد تم وضع لها، تم وضع حد لها، وعادت الاتصالات على الأقل على الصعيد البرلماني هنالك تعامل.
1: بس لتذكير فالح، في المرة الماضية كانت التجمع في نفس المكان في نفس الموقف عندما اتفقت الجبهة مع العربي للتغيير، والتجمع كان خارج المشهد.
4: مهلا. لهذا أنا جايك بالحديث يا رائد، لهذا انتبه. في العربية للتغيير يتحدثون أنه غير مقبول عليهم أي اتفاق. هم يريدون كحال أي مفاوضات ثوية أن يجلسوا من حول الطاولة الثلاثة أطراف وفتح كل الأمور والتفاوض عليها، ويتحدثون بشكل واضح أنه بينهم وبين التجمع
1: ما الذي يمنع ذلك؟ دعنا نتقدم. ما الذي يمنع ذلك؟ ما الذي يمنع؟
4: واحد من يجيك بالحديث. أوكي. خذني بحلمي.
1: أوكي.
4: لهذا هم يتحدثون أنه آن الأوان أن يكون هنالك نتائج ملموسة على أرض الواقع لهذه الشراكة الآن، إجابة لكل تساؤلاتك واستفساراتك. بالمقابل الجبهة تتعاطى مع هذا الموضوع على أنه موضوع تكتيكي خاضع لأساليب التفاوض، وبالتالي هم يعولون على عامل الوقت أن يكثر شوكة العربية للتغيير استنادا على تجربتهم الماضية. هم يتحدثون أنه بشكل عام، ولربما هذا تحدثت عنه قيادات الجبهة علنا وتتحدث عنه أيضا في الغرف المغلقة سرا، أنه لطالما دائما العربية للتغيير تراجعت كلما تقدم الوقت، وإلا كيف يمكن أن نفسر يا رائد عندما تكاتب معي أحد قيادات الجبهة وشدد على أن المفاوضات تتقدم لكن ببطء، وهذا هو حال المفاوضات، بمعنى هنالك من يلعب على وتر كسب الوقت لكثر شوكة التغيير. الآن فيما يتعلق في التجمع، وأنت سألت سؤال وجيه جدا، الجبهة لا تريد العودة إلى خطأ الماضي، لربما كبريائها الحزبي لا يسمح لها أن تعترف بشكل علني واضح وصريح بأنها ارتكبت خطأ عندما سمحت للتجمع أن يخوض الانتخابات وحده ومن ثم اكتشفت قوته. لهذا الجبهة لا تريد أن يتحول أحد من الأحزاب الثلاثة إلى محرقة أصوات، والجبهة لديها قناعة أنه لدى كل قيادات هذه الأحزاب سواء في التغيير أو التجمع الحد الأدنى من المسؤولية التي لا يسمح لها الذهاب باتجاه خوض الانتخابات وحدها. لهذا انتبه، في الوقت الذي فيه التغيير ترى أن الموضوع موضوع جوهري ويجب ومبدأ أيضا يجب أن تتحد كل الأحزاب، في الجبهة يخضعون هذا الموضوع لاعتبارات التكتيك التفاوضي، ينتظرون أن يفعل الوقت ما لم تتمكن من فعل سؤال قيادات.
1: سؤال مهم جدا فالح، على ذكر كل هذه المحادثات المضنية وهذه الأزمة التي دخلنا فيها أو دخلت الأحزاب الثلاثة فيها، ما هي بالضبط مصلحة التجمع في الظروف التي انبثقت عن هذه المحادثات؟ أن تكون العربية للتغيير موجودة وحاضرة في هذه الشراكة الثلاثية، ولا يعني التوليفة الحالية هي مفيدة ومريحة لها؟ سؤال صعب.
4: سؤالك صعب، ولكن تحليلا واضح جدا انه اي حزب دائما يطمح بان يكون له العدد الاكبر من المقاعد داخل اي قائمه، لانه عمليا كل مركب كل طرف يضاف الى هذه المعادله سياتي
1: على حساب.
4: ستاتي مقاعده على حساب الاطراف الاخرى. ولكن رائد والاهم، بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة الفئوية والأنا الحزبي الخاص، هنالك اعتبارات تخص أيضا اعتبارات جماهيرية، بمعنى كيف ستكون ردة فعل المجتمع العربي عندما يتضح له أنه القائمتين اسمح لي على التعبير غدرت بالعربية للتغيير. الآن ما هو أهم
1: هنا شو اللي ممكن يصير فالح كمان سؤال مهم بالنسبة للعربية للتغيير، في هناك يعني خلف الكواليس في قنوات اتصال مثلا مع الموحدة؟
4: هنالك دائما حديث على الأقل على صعيد برلماني، تعاون برلمان هنا وهناك. بالأمس فقط يعني صوتوا ضد قانون ضد قانون منع اعتقال أو تجميد اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية. واضح أن هنالك تنسيق برلماني، هنالك من يوظف كل صورة بين الأطراف من أجل أن يستغلها كعامل ضغط على ما يبدو على الجبهة والتجمع. ولكن الأهم رائد، كلما تقدم الوقت سينحاز المجتمع العربي لرواية الموحدة. وأنا لا أفاجئك، طيلة الوقت شو كانت تقول الموحدة؟ لسنا نحن حجر العصر أمام القائمة الرباعية أو تشكيلها. ومنصور عباس بحنكته ووليد طه وغيرهم ماذا كانوا يتحدثون؟ اذهبوا أولا أنتوا الثلاث، بما أنه في بينكم توافق على نفس الرؤية السياسية والفكر والنهج، اتفقوا بعدها تعالوا لإلنا فاوضونا. ليتضح اليوم إنه خلافهم لم يكن مع الموحد على نهج ورؤية، وإنما خلافهم الآن في هذه المرحلة وعلى مقاعد تشكيله وتقسيمه، وبالتالي هذا من شأنه أن يضعف الثلاثة أحزاب مقابل تعزيز قوة الموحدة، أو على الأقل روايتها في هذه المرحلة. لهذا الثلاثية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر، أن يكون هنالك شراكة ما بين الموحدة والتغيير. تعرف السياسي أرض رملية متحركة ديناميكية، ما لم يكن مقبول قبل يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين
1: قد يكون مقبول بعد ساعة،
4: قد يكون مقبول بعد دقيقة. ولكن الواضح أنه بالمنطق السياسي التغيير أقرب إلى الجبهة وأيضا إلى التجمع. والواضح أنه والواضح رائد، وبهذا أنهي إذا سمحت لي، أنه بعد حل الكنيسة لن يكون أمام الأطراف متسع من الوقت للمناورات التفاوضية، ولا بد أن يحسموا كل وجهته بشكل سريع، لأن الوقت إن لم تقطعه قطعك رائد. ولن ينتظر أحد.
1: شكرا لك مراسلنا لشؤون البرلمانية والحزبية فالح حبيب، شكرا.
4: وعليهمك رائد عن رحمة.
1: شكرا، أهلا وسهلا بك. الآن ينضم إلينا مراسلنا نجيب قزل، مراسلنا لشؤون الشرطة والقضايا الجنائية. أهلا وسهلا بك يا نجيب. المطاردة الليلية انتهت بمقتل شاب من سولم، ما الذي حصل؟ ما هي التفاصيل؟
5: نعم، للأسف رائد، حادثة أخرى يعني إطلاق نار باتجاه شاب خلفها أفراد الشرطة في بلدة سولم، حيث تخيم هناك أجواء من الحزن والتوتر. غادت مقتل الشاب رامي أنور شربي برصاص الشرطة في حادثة جاءت على خلفية التوتر التي تشهده القرية إثر نزاع بين عائلتين. وقبل حادثة إطلاق نار كانت الشرطة قد نفذت حملة واسعة داخل القرية، اعتقلت خلالها 5 مشتبهين في إطار عملياتها لاحتواء النزاع المستمر ومنع وقوع حوادث إطلاق نار إضافية. بحسب رواية الشرطة فإن قواتها رصدت لاحقا شخصا أطلق النار باتجاه أحد المنازل، وتقول الشرطة إن أفرادها تعرضوا لإطلاق نار خلال محاولة اعتقاله ما دفعهم إلى الرد بإطلاق النار، فأصيب الشاب رامي شلبي بجروح حرجة أعلن عن وفاته لاحقا في المستشفى، كما أصيب شخص آخر بجروح متوسطة. بحسب روايات أهالي القرية يقولون إن الشخص الذي أصيب بجروح متوسطة هو شقيق الضحية وهو يعمل كطبيب، وصل لتقديم المساعدة لشقيقه بعد إطلاق النار عليه من قبل الشرطة. أفراد الشرطة بحسب روايتهم قاموا بإطلاق النار عليه، مما أسفر كما ذكرنا بإصابته بجروح متوسطة. الشرطة بطبيعة الحال تواصل تحقيقاتها في ملابسات هذه الحادثة. أيضا هنالك من تقدم من قبل العائلة بشكوى لقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة محش لتقوم بالتحقيق في هذا الملف. حتى الآن لم تصدر محش أي بيان يتعلق في إن كانت قد قامت بفتح تحقيق أم لا، وقبل هذا الحادث أيضا يعني في ساعات أيضا في بلدة سولم كانت أيضا قد أصيبت امرأة تبلغ من العمر 64 عاما بجروح خطيرة إثر تعرض منزلها لإطلاق نار. هذا أيضا يأتي في إطار النزاع المستمر بين في داخل القرية بين العائلات. وعقب هذا الحادث الذي وقع بالأمس الذي أسفر عن مقتل الشاب، أعلن المجلس الإقليمي بستان المرج الإضراب والحداد في مؤسساته اليوم وغدا، مطالبا بإجراء تحقيق في ملابسات مقتل الشاب وداعيا الحفاظ على الهدوء ومنع أي تصعيد. وفي البلدة تسود كما ذكرنا حالة من الغضب فيما يطالب الأهالي بكشف الحقيقة كاملة حول ظروف مقتل رامي شلبي بانتظار نتائج التحقيق الذي لربما قد يفتحه قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة. إليك.
1: شكرا لك مراسلنا نجيب قزل. الآن نخرج إلى فاصل.
0: الليلة في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم، مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي. الليلة في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: إذن نحن في أجواء الانتخابات وفي خضم التحضيرات والاستعدادات للانتخابات التي ستجري في 27 من شهر أكتوبر القادم. عقدت جلسة في منطقة الشاور بالأمس لمناقشة الاستعدادات والتداعيات بمشاركة عدد من المسؤولين في السلطات المحلية في منطقة الشاور. ينضم إلينا الآن ضابط الأمن والأمان في مجلس محل مجلس كروم السيد أحمد خلايلي. أهلا وسهلا بك أحمد.
2: أهلا وسهلا بك أخ رائد.
1: أهلا وسهلا بك. ما الذي يعني تناولتموه في هذا الاجتماع؟ ما الذي كان على جدول الأعمال؟
2: اللي كان على جدول الأعمال هو مش أول مرة، يعني إحنا صار في جلسات قبل مع مركز شتاء أو مخون شتاء اللي فيه طبعا في تخوفات كثيرة، طبعا حسب القانون السلطات المحلية يمنع عنها يعني التأثير على الانتخابات أو سيرورة الانتخابات بشكل مباشر. بس بما يتعلق باللوجستيكا وكل التحضيرات فهي من المجالس المحلية طبعا. على ما يبدو انه في هناك لاول مره يعني تخوفات في سيرورة عمل يوم الانتخابات او صناديق الانتخابات. فمع مخون شتاء كنا وكان الحديث على انه في عندنا تخوفين كبار فيما يعني يخص الانتخابات اللي ممكن فيها يعني يتوقف عمل الصناديق لفتره. وعلى ما اظن انه في اهداف يعني ما وراء ذلك، لانه الجمهور العربي اليوم اذا صوت باغلبيته فراح ياثر كثير على اليمين الاسرائيلي كثير. وممكن يكون في سبب في تغيير حكومة القائد.
1: إذن يعني ناقشت كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، يعني فيما لو إن بثقت عن الانتخابات أو إن بلجت بعض المعوقات فبتكون تتعاملوا معها بالشكل الذي يمكن أن يؤثر على الانتخابات.
2: بالضبط، بالشكل القانوني وبالشكل يعني السلطة المحلية تقدر عليه. في حالة تسكير شارع، في حالة
1: بده يكون معكم الأدوات،
2: راح يكون عندنا لوجيستيكا. يعني اذا في نقول التخوف الكبير كان انه من مؤيدي اليمين يفوتوا يعملوا مشاكل في البلدات العربيه او في حد الصناديق اللي يمنع الناس الوصول للصناديق او يمنع او يعرقل الصندوق او يشل الصندوق لفتره معينه، فهذا كله بياثر على نسبه التصويت، وبالتالي كمان بيأثر على انه على اليمين على اليمين الإسرائيلي. فكان انه في عنده تخوفين، تخوف انه من انصار اليمين يعني يفوتوا يعملوا مشاكل
1: لإعاقة عملية الانتخابات، يعني
2: عرقلة مسيرة الانتخابات. والشغل الثاني انه بقلب الصناديق نفسها تصرفات الشرطة في قلب الصندوق، هل راح يكون ضمن القانون او راح يكون في شغلات او اعمال هي
1: مخلل بالنظام،
2: خلال بالنظام.
1: صار في عندكم خارطه ولا لسه يعني من المبكر انه يكون في عندكم خارطه لتقسيم الصناديق؟
2: احنا في كل بلد طبعا حسب كل سنة في عندنا تقسيم معروف، في عندنا مراكز اقتراع اللي في كل مركز فيه عدد من الصناديق، كل بلد معروف يعني. بس السؤال هنا كان انه ما وراء الصناديق، يعني ما بعد الصناديق او في البلده او في
1: يعني الخوف من التداعيات وتاثير يعني بعض التدخلات الخارجيه على سير عمليه الانتخابات.
2: بالضبط.
1: هذا اللي انتم بدكم تتجنبوه عمليا.
2: هذا احنا اللي بدنا نتجنبه حتى نضمن انه الصناديق يعني يتم فيها الاختراع بشكل قانوني بشكل مستمر وما تتوقف الانتخابات.
1: في هناك توقعات انه يكون في مشاركه واسعه من قبل الناخبين في المجتمع العربي؟
2: طلع كله بتعلق، يعني هاي المره يعني للاسف الشديد يعني كان الحكي على المشتركه، فبما انه فيش مشتركه فانا توقعاتي يعني الشخصيه يعني مش انه متوقع انه راح يقل نسبه
1: مستوى الاقبال شوي. راح يكون يعني اقل مما كان متوقع.
2: اقل مما كان متوقع لو كانت في مشتركه. فنتامل كمان انه جماهيرنا العربيه كمان تصل للسنه دي وتصوت هاي المره وتدي رايها.
1: نعم شكرا لك احمد خلايلي ضابط الامن والامان في مجلكم. شكرا جزيلا لك على المشاركه في البرنامج. الان الى شان اخر، منظمه الصحه العالميه تحذر من مغبه ارتفاع غير مسبوق في عدد الاصابات بالسرطان حول العالم. التفاصيل في تقرير مراسلنا سامح قدري.
3: منظمة الصحة العالمية حذرت من ارتفاع حاد في أعداد الإصابات بالسرطان خلال العقود المقبلة، متوقعة أن يرتفع عدد الحالات الجديدة عالميا بنحو 70% بحلول عام 2050، من نحو 20 مليونا و600 ألف حالة سنويا حاليا إلى ما يقارب 35 مليون حالة ما لم تتخذ إجراءات عاجلة للوقاية والمكافحة. وفق تقرير الحالة العالمية للسرطان لعام 2026 الصادر عن المنظمة بالتعاون مع الوكالة الدولية لبحوث السرطان، يعد السرطان ثاني أسباب الوفاة في العالم بعد أمراض القلب والأوعية الدموية، إذ يسبب قرابة 10 ملايين وفاة سنويا، أي أكثر من 26 ألف حالة وفاة كل يوم. ويشير التقرير إلى أن الزيادة المتوقعة تعود أساسا إلى نمو السكان وازدياد أعمارهم، غير أن 4 من كل 10 حالات سرطان ترتبط بعوامل يمكن الوقاية منها مثل التدخين والسمنة وقلة النشاط البدني وسوء التغذية وتناول الكحول، إضافة إلى بعض العدوى ومنها فيروس الورم الحليمي البشري. كما يكشف التقرير عن فجوات كبيرة بين الدول، إذ تتجاوز نسبة النجاة لخمس سنوات من سرطان الثدي في الدول ذات الدخل المرتفع 87%، بينما لا تتعدى 42% في الدول منخفضة الدخل. كذلك فإن أقل من ثلث دول العالم تدرج علاج السرطان ضمن سلة الخدمات الصحية الأساسية. ورغم هذه التحديات سجل التقرير مؤشرات إيجابية، أبرزها انخفاض معدلات التدخين عالميا بنسبة 27% منذ عام 2010، واتساع برامج التطعيم ضد الفيروس الخاص بالورم الحليمي في خطوات تعد أساسية للحد من عبء السرطان في المستقبل.
0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: حديث الظهيرة، التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد يأخذ منحا آخر وقد يتطور ليصبح أسوأ مما هو عليه الآن بكثير. هذا الأمر يثير خشية دول المنطقة. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستعد إلى التوجه إلى واشنطن في نهاية هذا الأسبوع، فيما لم يتم تحديد موعد رسمي حتى الآن للاجتماع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي الأثناء هنالك قلق شديد يساور عدد كبير من المواطنين الذين حجزوا بطاقات التذاكر والسفر إلى خارج البلاد نظرا للأجواء التي تخيم على المنطقة. وزيرة المواصلات ميري ريجيف حاولت أن تطمئن جمهور المواطنين وتقول بأن هنالك شبه استقرار في الأوضاع الراهنة، وأن الخطر الذي يهدد إلغاء بعض الرحلات الجوية قد أزيل بشكل قاطع. الآن نرحب بالسيد ماهر نور حسين، الخبير بشؤون السياحية وصاحب مكتب تايجر للسياحة والسفر. أهلا وسهلا بك ماهر.
4: أهلا وسهلا بك والمستمعين الكرام.
1: إذن هنالك قلق كبير يساور جمهور المواطنين الذين يرغبون بالسفر إلى خارج البلاد بعدما حصل نوع من التوتر في المنطقة والتصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وعودة الطائرات الأمريكية إلى مطار بن غوريون الدولي. كيف تقرؤون الصورة لديكم في مكاتب السياحة والسفر؟
4: أولا مثلنا مثل طبعا الجمهور المسافرين الكرام نحن في قلق من هذا الموضوع، وحالة التوتر ممكن أن يعني تتهيج في كل لحظة إلى موقع أكبر وأكثر من هذا. إذا بقينا على ما نحن عليه والطائرات تطير وكل شيء تمام، إنما الكون الحديث فقط حديث وليس عملي، نتأمل أن يكون هذا. إنما هنالك في توتر في الأجواء، وهنالك أيضا حديث على تصعيد هذه الحرب، والأمر الثاني وهنالك في كلام على إلغاء الطيران، وهنالك في إلغاء للطيارات الإسرائيلية للإمارات العربية المتحدة زي أبو ظبي ودبي. شركات الإسرائيلية منعت على يد جهاز المخابرات العام الإسرائيلي من السفر لهناك حتى لأواخر شهر 10، يعني هنالك تمديد.
1: ماذا يعني هذا الكلام؟
4: ما معناه أن هنالك، هن طبعا جهاز الأمن العام يعرف أكثر منا في كل هذه المواضيع. على ما يبدو هنالك التوتر مستمر. على ما يبدو أيضا أريد أن أضيف هذا مني لحد الانتخابات القادمة للكنيسة الإسرائيلي، لأن هنالك على ما يبدو شيطان الحرب راكب رأس نتنياهو يريد أن يحرق الدنيا من أجل أن يبقى على الكرسي. وأنا أعتذر بدخل السياسي على هذا الموضوع، ولكن كل شيء هو مربوط ومنوط.
1: أنتم كوكلاء للسياحة والسفر تتعاملون مع الموضوع بحذر ماهر؟
4: نعم بحذر شديد، وخاصة مكاتب مثل مكتبي، أنا بصدر تذاكر طيران عندي، أنا عضو في اتحاد طيران العالمي، أنا قلق أكثر من غيري. ربما أن الحلول أكثر من غيرنا يعني بتكون، لأنه
1: بس برضو في مسؤولية،
4: مسؤولية عامة جدا. أحيانا بنمشي الليل، يعني وكيل سفر عنده أماني وعنده إيمان في زباينه وبحب زباينه.
1: هذا مش مجرد أنت بتحكي عن باكج مثلا لشرم الشيخ أو العلاقة، بتحكي عن تذاكر سفر اللي كمان مكلفة، وكمان ناس بحضروا حالهن ومن شهرين حاجزين، ففجأة أو في لحظة معينة بتقولين أنه فيش طيارة، فكثير بيكون الأمر مزعج.
4: ما في أدنى شك، هذا صحيح 100%. مع العلم أنه احنا منرجع المصاري للزبون على الطيران اللي بلتغى، إذا شركة الطيران لغت أو هنالك وضع أمني يمنع دخول الطائرات إلى إسرائيل منرجع، ولكن الزبون هذا زعل وممكن يكلفه الفندق وما إلى ذلك. أنا أريد أن أقول كلمة واحدة، قديش سمعنا في الفترة الأخيرة الشهر الأخير أنه ممكن في طيران وفي إلغاء وفي ما إلى ذلك، لم تلغى طائرة واحدة، ما في هنالك تذاكر طيران التغت. فالضجة السلبية تجاه هذا الموضوع هي مش مفتعلي، ربما أكثر من حجمها وربما غير منطقية. يعني طيب كانوا يقولوا في لغيان طيران بسبب وجود الطائرات الحربية الإسرائيلية في مطار بن غوريون، ما شفنا ولا أي إلغاء، وأعطيني زبون واحد التغى طيارته. لذلك هنالك تهييج غير منطقي في الموضوع، ولكن نحن في ترقب، نحن في حال نتلقى التعليمات والمعلومات من أجهزة

0: في هناك لهجة وفي نبرة في الكلام لم تكن قبل 3 أو 4 أسابيع. الآن يبدو أن ترامب ضاق ذرعا بكل المراوغات التي يسميها مراوغات من قبل المفاوضين الإيرانيين. ما الذي من الممكن أن يحدث في قادم الأيام على ضوء هذه التوترات وعلى ضوء هذه النبرة المختلفة؟
1: أول شيء من ناحيتنا إحنا كدولة إسرائيل إحنا جاهزين لكل يعني حدث أمني اللي ممكن يكون مع إيران. إسرائيل جاهزة وهي التصريحات من رئيس الحكومة أو من وزير الدفاع. بس في الأشياء اللي عم بتصير بين بديش أقول أمريكا بين ترامب السيد ترامب وبين إيران كل يوم في شيء جديد وكل يوم في تهديدات جديدة. ومبارح كمان كان في تهديد من إيران إنه إذا بصير في تسكير لمضيق هرمز يعني إيران بدت ترد بالفعل وتعمل. وقالوا يعني أنتوا بتكون يعني غير متوقعين وصاروا هن يهددوا أمريكا. الأمور هاي
0: طرف ترامب امبارح كمان بيحكي كأنه في يعني طوشة صغيرة بين ولاد في الحارة يعني بين بيجي بالأول. هو بقول أنه هن أطلقوا أول رصاصة وإيران بتقول لا أمريكا اللي اعتدت. يعني الأمور يعني بتعرف حتى مرات مش على مستوى قيادة كبيرة. يعني الكلام أقل مما كان متوقع يعني مش بهذا المستوى.
1: أخي رائد أنت قلت صحيح يعني زي طوشة ولاد وهذا اللي عم بيصير للأسف الشديد لأنه هذا الإشي ما بعطينا هون إحنا متقدرش تبنع إشي. يعني كان وشفناها في الشهر الأخير أو شهر ونص مع بين ترامب وبين الوضع كله مع إيران خاصة ومع لبنان وبتعرف كل المواضيع اللي صارت. إحنا بالنسبة لنا المهم إنه إذا صار ما صار إسرائيل جاهزة لكل حدث أمني بيصير.
0: تقصد أنه الجبهة الداخلية يعني في أقصى درجات الاستنفار وأقصى درجات الاستعدادات؟
1: أنا بقصد مش بس الجبهة الداخلية. الجبهة الداخلية جاهزة ولكن بقصد إذا كمان أحوج الأمر ويكون في ردود فعل من قبل إسرائيل ردود فعل عسكري لا إيران بدي يصير لأنه مش راحين يسمحوا أنه يصير في تهديدات. مع أنه في التهديدات الأخيرة اللي صارت من قبل إيران كمان مهم نقولها أنه إيران هددت دول الخليج البحرين ما ذكرتش إسرائيل كثير
0: لو يعني حتى الآن يعني في هاي الأثناء أيضا تقوم بمهاجمة دول الخليج إيران لكنها لم تطلق أي صاروخ باتجاه إسرائيل.
1: طبعا هني يعني التهديدات اللي عم بتصير هن قبل اتجاه دول الخليج مش إسرائيل كيف كان قبل فترة يعني أول الحرب. وهذا شيء مهم جدا. يعني إسرائيل مش راح تسمح أنه يصير لا سمح الله مس في الأمن الإسرائيلي من قبل إيران ومن قبل أي جهة أي من ناحية بالنسبة لنا. ولكن الوضع غاد يعني كيف عم بيصير بين ترامب وبين إيران ووضع اللي هو مش ثابت ما بنقدر نبني عليه ومش عارفين حالنا. يعني آسف هالكلمة مش عارفين حالنا وين واقفين. يعني لا إسرائيل ولا أمريكا ولا الشرق الأوسط ولا حتى إيران نفسها. يعني إيران بتنام عيش وبتفيق عيش. يعني كمان هذا الإشي بضر فيهم يعني كدولة اللي هني عم بيحاربوا فيها وعم بيصير فيها كل المناوشات العسكرية اللي عم بتصير.
0: ما زالت الفرصة موجودة بما يتعلق باحتواء هاي الأزمة. بتعرف يعني الوسيط القطري يتدخل، الوسيط الباكستاني يتدخل كما شفت يعني وكما من متابعتي انطبعت أنه أيضا دول الخليج مش معنية بالتصعيد إذا كان الحديث عن البحرين أو السعودية أو قطر أو الإمارات وحتى الأردن.
1: لا طبعا طبعا هني من ناحيتهم الضرب القاسي العسكري اللي أمريكا وإسرائيل ضربوا إيران هاي بتكفي. يعني هني من حيث أن الضربة هاي كانت قاسية جدا صعبة جدا على إيران وهي رجعتهم كثير لورا من ناحية عسكرية. مع أنه يعني مع كل اللي صار يعني والضربات الصواريخية اللي كانت ضد دول الخليج هاي بسيطة يعني ممكن يحتوها. بالنسبة للأردن الأردن ما صارش فيه ضربات على الأردن. صار فيه الأسبوع هذا إذا سمعت الجيش الأردني يعني صرح أنه نزل صاروخين اللي وصلوا من إيران. بس بشكل عام ما كان في ضربات قاسية وصعبة على الأردن من ناحية إيران. بس هني كمان في حالة تأهب يعني وفي حالة صعبة هني حاضرين لكل
0: سيناريو.
1: نعم
0: لكل سيناريو
1: عسكري بيصير من ناحية إيران هني حاضرين. وطبعا هني لهم كمان الدعم من أمريكا وفي كمان من ناحية إسرائيل. لأنه إيران هي

0: لأن حدود مع آسف الأردن عندنا حدود مع إسرائيل، وفي هذا بيأثر على كمان علينا. يعني إسرائيل مش راح تسكت حتى إذا أحوج الأمر أن تساعد وتتدخل في أمور اللي بتصور في الأردن مع الأردنيين. طبعا بيكون هذا يعني مأخوذ في الحسبان.
1: بما يتعلق في الجبهة الشمالية، كيف تقرأ صورة الأوضاع، خصوصا وأن ترامب معني بأنه يعود الهدوء إلى المنطقة الشمالية وإلى الحدود بين إسرائيل ولبنان؟
0: الجبهة الشمالية يعني كمان قبل أسبوعين التصريحات اللي صارت من قبل ترامب، الرد الجواب اللي كان من هون من رئيس الحكومة ومن وزير الدفاع، إحنا ما سألناش، آخر إشي قاله وزير الدفاع، إحنا ما سألناش حدا اللي من بوتنا، مش رايحين نسأل حدا اللي من بدنا نطلع، وما بدنا تصريح أو من حدا إنه يطلع من غاده. هذا الإشي هذا اللي صحيح، يعني صار التصريحات وصار الأوامر أو الأمور اللي تقدمت من ناحية سيد ترامب، بس إحنا بعدنا في داخل لبنان، بعدنا محلنا، حتى بعدنا في البوفور الجيش الإسرائيلي. وكمان في يعني في كمان موافقة من قبل حكومة لبنان لهذا الوضع، كمان حكينا عليها عند حضرتك، إنه أنتوا خليكوا غادوا، ديروا بالكم على الأمور في جنوب لبنان، وبس تتنظفوا جنوب لبنان إحنا بنأخذ مسؤولية كيف لازم. وإسرائيل زي ما قلنا كمان بالنسبة لإيران، إنه هون هذا الإشي بمس في أمن سكان شمال إسرائيل والجبهة الشمالية، فمش راح تسمح إنه تطلع من غاد وتخلي غاد عناصر من حزب الله. وإحنا عم نشوف كل يوم عم بيلاقوا نفق، وكل يوم عم بيلاقوا مخربين في جنوب لبنان، اللي هذا الإشي بيأثر، مش راحين يسمحوا إن يظل هذا التهديد على سكان شمال إسرائيل.
1: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على وشك التوجه إلى واشنطن في نهاية الأسبوع، بينما لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي للاجتماع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بتعتقد إنه هاي القضايا سوف يتم إدراجها على جدول أعمال هذا الاجتماع؟
0: طبعا والأمور
1: من أهم من أهم بالنسبة لترامب، الملف اللبناني السوري ولا الملف الإيراني بما يتعلق بالاجتماع مع نتنياهو؟
0: حسب رأيي بدي يكون في بحث للملف الجبهة الشمالية اللبناني والسوري، وكمان من كيف اقترح السيد ترامب إنه جواني يعالج مشكلة حزب الله. يعني هو بدي يفوت لبنان وسوريا في مأزق اللي هو يعني بالغنى عنه، من شأنك جولاني في سوريا ما وافق، وأنا بفهمه يعني طبعا أنا مالي ومال المواضيع يعني من ناحيته، مال سوريا ومال حزب الله، إحنا كنا في حالة حرب معهم من زمان، مش من زمان كثير يعني، وصار في مشاكل كثير بين سوريا ولبنان، وهن إسا يعني ما صدقوا وطلعوا من غاد، وإحنا محلنا وإنتوا محلكم، تيجي تفوتنا على على على متاهات من الشكل ما بدهن. ومن ناحية ثانية حكومة لبنان مش قادر تسيطر على الوضع، وما هي مش راح تقدر هي لحالها تسيطر على حزب الله وتطلع حزب الله من جنوب لبنان، هي بدها مساعدة كانوا من إسرائيل ولا من أمريكا ولا من أي محل اللي بيقدر أي دولة بتقدر تساعدها، فرنسا. فذلك أفتكر إنه قصة جنوب لبنان، قصة لبنان وقصة سوريا، وكمان أخرى قصة مهمة قصة غزة وحماس، يعني هاي بعد ما خلصت، هاي بعد ما خلصت كمان هي بدها تكون على، أفتكر إنه بدها تكون على طاولة الحديث بين الزعيمين سيد ترامب وبنيامين نتنياهو، لأنه هاي كمان مهمة جدا. اللي كمان في من ناحية ترامب إنه هو بيقول إحنا بدنا نجدد الإعمار بدون ما نسأل إسرائيل وبدون ما نطلع حماس وبدون ما يعني ننزعهم من السلاح. يعني كمان هاي الأمور اللي هي بتسبب لسيد بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب في إسرائيل تساؤلات اللي هي بالغنى عنها من ناحيتهم، ولكن اللي من بيقول رئيس أمريكا بيقول شغله، هاي مش يعني أشياء اللي هي بتمرمر الكرام.
1: شكرا لك على هذه النظرة التحليلية مدير سعد. شكرا.
0: أهلا بك أخوات. شكرا.
1: شكرا إلى اللقاء. إسبانيا تفاجئ العالم الذي يعني لم يتوقع مثل هذا الأداء المبهر والفوز المقنع أيضا 2-0. 90% من المراهنين والمتكهنين في إسرائيل لم يتوقعوا فوز المنتخب الإسباني الذي خطف البطاقة من تحت أقدام نجوم فرنسا، وبات الآن منتخب إسبانيا على بعد خطوة واحدة من حلم التتويج، علما بأنه للمنتخب الإسباني فقط كأس حصل عليها مرة واحدة، كان ذلك في عام 2010. ينضم إلينا الآن من أجل إلقاء نظرة تحليلية رياضية على كل هذه التطورات الصحفي والمحلل الرياضي إلياس حبايب. أهلا وسهلا بك إلياس.
0: أهلا بك صديقي، أحلك حياتي لك.
1: لماذا العالم يعني ينظر إلى هذه النتيجة وكأنها مفاجأة؟
0: مش مفاجأة، احنا بنحكي عن اسبانيا، احنا مش عم نحكي انه فرنسا هزم امام جزر القمر او ضد هايتي. يعني احترام لبطل اوروبا، منتخب عنيد جدا. يعني شفنا امبارح منتخب الفرنسي اللي كان افضل خط هجومي في البطوله، ديمبلي، امبابي، اوليسي، براكولا، ديزيري دوي. يعني كان فريقه لكانه شعر الجميع انه صعب جدا ايقاف هذا الفريق، ولكن للمرة المليون بتضح انه كرة القدم هي لعبة جماعية، هي مش لعبة انفرادية. يعني مضبوط اذا بدك تقارن امبابي مع يارزابل، اذا بدك تقابل بيانا مع براكولا او مع اوليسي، في تفوق للمنتخب الفرنسي 1-1. وهنا بكمن سر نجاح المدرب لويس دي لافوينتي، المدرب الاسباني اللي عرف كيف يعمل من الفريق كتلة. يعني عم نشوف لاعبين من عدة فرق باسبانيا، في لاعبين من الباسك، في لاعبين كاتالوني، في لاعبين اسبان، ومش عم نشوف اي تاثير. عم نشوف فريق واحد اسباني مدرب، اغلب اللاعبين حتى نضجوا معه، هو كان مدرب المنتخبات الشابه لمنتخب اسبانيا، واكبر دليل هو حارس المرمى اوناي سيمون. يعني يمكن سيرخيو غارسيا حارس مرمى برشلونه ورايا حارس مرمى ارسنال، اسماء اكثر رناني من اوناي سيمون، ولكنه بيعتمد عليه، فاز باليورو معه. والمنتخب الاسباني الفرنسي برايي الشخصي كان في استهتار منه، او حتى المدرب ديشان ما عرفش يلائم حاله للمنتخب الاسباني، وقال انا فرنسا، انا عندي خط هجوم ممتاز مندبر حالنا، ولكن كان في خطا.
1: كان يعني يتعامل مع المباراه بتعالي،
0: كان بالضبط كان لازم يحاول. يعني الخط الاقوى بالمنتخب الاسباني وخط الوسط، يعني رودري وفابيان رويز اولمو ويامال وباينا بيستحوذوا على الكره، عندي مهارات فرديه عاليه. يعني انت مجبور تكثف من خط الوسط، يعني تشواميني ورابيون شوي بطئين.
1: مدرب المنتخب الفرنسي يلوم التحكيم، يقول بانه الحكم لم يكن على مستوى النصف النهائي.
0: شفناش مشكله من التحكيم امبارح،
1: انا كمان ما شفتش،
0: كانت مباراه جدا عادله من الحكم، ولكن هو اخطا، كان لازم مانو كوني لاعب روما. برايي الشخصي انجولو كانتي هذا اللاعب الصغير النشط اللي تعودنا عليه، كان يقف دائما الخط الوسط الفرق الاخرى، بيعمل ضغط افضل من تشواميني وافضل من رابيو، وشفنا السيطره. يعني المنتخب الفرنسي ما استحوذش على الكره كانه يقدر يورجينا مهاراته. انت عشان تورجينا
1: طيب
0: مهاراته،
1: شو اسا الياس، شو اسا، شو المنتخب الاسباني شو بيتمنى انه مين يكون المنافس مثلا في المباراه النهائيه؟
0: بعرفش اذا هو عنده تمني خاص. المنتخب الارجنتيني، يعني نحكي عن مباراه اليوم، المنتخب الارجنتيني اول شيء اليوم راح نشوف جماهير مختلفه. يعني امبارح الاجواء
1: مباراه مختلفه كمان، يعني
0: الجماهير الارجنتينيه
1: تكتيك مختلف
0: اكيد، مع كل الماضي من حرب فوكلاند، من 86 هدف مارادونا في اليد والهدف الرائع، والمباراه اللي كانت بال 98 مع ديفيد بيكهام.
1: هاي المباراه بين الارجنتين وانجلترا صراحه إلها رونق مختلف او إلها هيبه مختلفه.
0: صار في يعني على مر التاريخ اللقاءات اللي كانت من 86 او 98 دائما تعودنا انه في هنالك زي نوع ديربي حتى بين هذول الفرق. في اكيد في
1: العالم كيف ينظر للمباراه مثلا جماهيريا؟ هاي المباراه تستقطب يعني مستوى مشاهدي اعلى
0: اكيد. يعني اليوم المكتبه المشاهدي كمان راح تكون اعلى، الجماهير راح نشوفها غير، الضجيج في الملعب راح يكون غير. يعني ما ننسى في كمان بالكل عم بيحكي عن منتخب الارجنتيني انه لحديت اسا لعبوا مع فرق، مع كيب فيردي، مع الاردن، مع الجزائر، مع سويسرا، ما لعبوش ولا
1: مع مصر.
0: اي فريق توب 10 اكيد
1: سرقوا بين قوسين، سرقوا الفوز من مصر
0: بشق الانفس. ما كان في هنالك فرق بالمستوى بين المنتخب الارجنتيني بطل العالم والمنتخبات الاخرى، ولكن نرجع بنقول كرة قدم، المنتخب الارجنتيني منتخب عنيد، يمكن مش لامع، يمكن ميسي لامع، الفاريز عنده هون وهناك نهفات، ولكن اذا بتاخذ خط الوسط والدفاع، اربع لاعبين خط الوسط اللي بنمط دفاعي، يعني ان كان باريديس ان كان رودريجو دي بول، هذول لاعبين اكثر نمط دفاعي، وخط دفاع المنتخب الارجنتيني شفنا تقريبا تلقى مواجهه في اغلب المباريات. هذا اول امتحان لمنتخب الارجنتيني، ولكن في منتخبات اللي يمكن بتوصل بالحظ او مش بسبب كره عريحه، ولكن يوصلك منتخب الارجنتيني موصول، موجود حاليا في النصف النهائي في لعبه واحده، كل شيء وارد، الضغط اكثر على المنتخب الانجليزي. المنتخب الارجنتيني فاز
2: ميسي فاز بالكاس قبل 4 سنوات، اكيد الضغط خف عنهم، كل شيء وارد في عالم كره القدم. شفنا امبارح الكل توقع فرنسا، اسبانيا فازت بالمباراه بسهوله. طبعا اليوم الواحد مضبوط اول مره المنتخب الارجنتيني بيلعب مع فريق من التوب 10 بالعالم، والمنتخب الانجليزي كمان شفنا يعني ما كان في هنالك الاداء المقنع من المنتخب الانجليزي في اغلب المباريات، كان الاداء دون المتوسط حتى.
1: شكرا لك على هاي النظرة الرياضية التحليلية إلياس حبايب، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
3: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: إذن كمان هاي المباراة الليلة بين الأرجنتين وإنجلترا ستكون أيضا عبر البث في التلفزيون وفي الراديو. الزميل محمد الشيخ خليل المتواجد هناك في الاستاد سوف يقوم بنقل وقائع هاي المباراة. إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا نصل إلى نهاية هذا العدد من برنامج حديث الظهيرة. شكرا لكم في كل مكان، من أسرة البرنامج في الإنتاج لينا شحاد رزق، من الهندسة الإذاعية إيلان هولتسهاوزن، من الراديو المصور ريتا نادر تيودوري، ومني رائد ثياب. أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
3: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والخضيرة الشرق، يفتتح القطار ثلاث محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواطنين.

0: يأكلك وينقلك أيضا.
1: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
2: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
1: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: عناوين الساعة من مكان: السجن لمدة 5 أعوام على جندي من جيش الدفاع بعد إدانته بالتخابر مع إيران. أنباء بوشهر تفيد بتجدد القصف الأمريكي. إلغاء الأمر الذي أصدرته ريغيف بمنع طائرات أمريكية لتزويد الوقود في مطار بن غوريون. مصرع سيدة في أشدود إثر تصادم سيارتين، وأجواء لطيفة إلى دافئة هذه الليلة.
5: راديو مكان الأخبار.
4: الواحدة في أورشليم القدس، طاب يومكم. حكمت المحكمة العسكرية بالسجن لمدة 5 أعوام على جندي في الخدمة الإلزامية بعد إدانته بالتخابر مع إيران وتسليم معلومات للعدو. وذكر أن المدان قام بإرسال صور ومقاطع فيديو لعميل إيراني عن اعتراض صواريخ إيرانية والأضرار التي خلفتها خلال حملة الأسد الصاعد مقابل المال. قال وزير الدفاع كاتس إن إقامة مستوطنة سنور شرق هي معلم هام في النهضة الاستيطانية بيهودا والسامرة، وأضاف أنه يتم القضاء على الإرهاب وبالتوازي البناء في يهودا والسامرة. تفيد أنباء بوشهر جنوب غرب إيران بتجدد الغارات الأمريكية بحسب إعلام محلي، وقد أعلن الجيش الإيراني مقتل 7 من عساكره خلال الضربات الأمريكية الليلة الماضية، كما جرح ما يزيد على 260 شخصا بحسب وزارة الصحة في طهران. في أعقاب احتجاج واشنطن، ألغت وزيرة المواصلات ريغيف الأمر الذي أصدرته بمنع هبوط طائرات أمريكية لتزويد الوقود في مطار بن غوريون. ويفيد مراسل إذاعتنا بالعبرية إيتاي بلومنتال بأن الإجراء الذي اتخذته ريغيف أثار انتقادا في أوساط جيش الدفاع أيضا، وذلك على خلفية تصعيد العسكري مع إيران. لقيت سيدة ثلاثينية حتفها في أشدود من جراء تصادم سيارتين، كما أصيب 4 آخرون بجروح طفيفة، وتحقق الشرطة في الملابسات.
5: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
5: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وغائم، وتبقى درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة: في أورشليم القدس 19، تل أفيف يافا 23، حيفا والناصرة 22، في بئر السبع وجبال الجليل 20 درجة. بهذا انتهت نشرة الأخبار، ونشرتنا القادمة نوافيكم بها في الثانية.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل هايد بارك، سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الليلة في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم، مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي. الليلة في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
7: رجاء الهدوء.
5: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

مساء الخير لكل أحبائنا المستمعين، يسعد مساكم وين ما كنتم تسمعونا. حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي هايد بارك تجمعنا عبر أثير راديو مكان. تحية من أسرة برنامجنا اليوم، في الإنتاج فاتن حداد تبراني، حين دهان هندسة إذاعية، في الإعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب من وراء الميكروفون سوزان ديبيني. يا رضا الله رضا الوالدين.

أحبائي، موضوعنا لليوم موضوع حساس كتير، بدي من الكل ينتبه للأمور اللي بنتحدث فيها. مش عم نحكي عن أمر اللي هو طبيعي، ويمكن عند البعض يكون طبيعي لأنه صار معودين على هاي الأمور، ولكن وقت اللي منشوف الأم والأب بيعملوا كل شيء بحياتهن بس لحتى يساعدوا أولادهن إنهن يكبروا ويعيشوا ويصلوا للي بالدنيا بحياتهن، وبالنهاية بيجي هالولد أو هالبنت بيعتدوا عليهن، بيعنفوهن، بسرقوهن، بمعنى البسرقوهن، بسرقوا مصرياتهن، بسرقوا تأمينهن، ما بيخلوا شيء حواليهن. كل الموضوع هذا رح نتحدث عنه بتوسع، وبتمنى من الجميع تفهموا بالضبط إحنا شو عم نحكي. حيكون معنا أشخاص اللي يقدروا يوضحوا لكم الصورة ويساعدوكم لحتى تفهموا بالضبط شو عم بيصير. هالأب والأم اللي عندهم 4 و5 و10 أولاد، حتى يمكن واحد أو اثنين منهم يكونوا معهن مناح، أو العكس 8 يكونوا مناح واثنين يكونوا عم بيستغلوا هالأهل وعم بيسرقوا المصرياتهم وعم بعنفوهن. حسب معطيات وزارة الرفاه، استغلال نصب احتيال في ازدياد بنسبة 61% للمسنين في البلاد. اليوم رح نستضيف بسمة عيسى مرجية، المفتشة اللوائية على مجال المسنين وكبار السن في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي. في القسم الثاني من البرنامج رح تكون معنا آية كيال شعبان، عاملة اجتماعية حاصلة على لقب ثاني اختصاص علاج صدمات ومعالجة نفسية، مركزة مركز علاج ومنع العنف داخل العائلة ومأمورة محاكم.

بكبر وبصير وبصير معه مصاري وبصير عنده بيوت وبوصل للي بده إياه، هل فعلا ممكن بهالسهولة يقدر يمد إيده على مصريات أهله ويسرقهن وكمان يعذبهن وكمان يعنفهن؟ هيك لهذا الوضع ممكن إنه الإنسان ينزل

لابسنا حرير وهو محروم وقميصة من التعب مقلوب لونه. وأسكر وأسكر

هنياه يا هنياه اللي يسعدك واللي يرضيك برضاك الجنة ندخلها يا بونا يا غالينا.

0: تسلم كل عيون.
1: كل واحد عم بسمع هالموال وكتير وقت اللي بتحدث عن مواضيع المسنين والأهل دايما بحط هالموال وبعد أغاني كمان للأم. بس لتذكركوا قديش الأهل عملوا كرمالكو، فوين أنتوا اليوم من أهلكو وشو عم تعملوا فيهن؟ طبعا الحديث مش بالمجمل ولكن في نسبة كبيرة، إذا كنا عم نتحدث عن 61% ازدياد في عدد المسنين في البلاد، وفي عنا نسبة كبيرة من كل العنف اللي عم يمارس ضدهن وأيضا استغلالهن. بتأمل إنه هالحلقة هاي توعي شوي بكل واحد، توعي له ضميره ويشوف بالضبط شو عم بعمل. خلينا في البداية نستقبل ضيفتنا الأولى في برنامجنا اليوم، بس معي سمرجية المفتشة اللوائية على مجال المسنين وكبار السن في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي. مساء الخير بسمة.
2: أهلا سوزان، شكرا لك على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا فيك، بتشرفينا. بداية بس ما ياريت نسمع التقرير مفصل، خلي المستمعين يعرفوا بالضبط شو النسب وشو اللي عم بيصير.
2: يعني قبل التقرير شوي أنا بس مهم لإلي سوزان أحكي على اليوم تحديات شيخوخة السكان. يعني إحنا بنعرف اليوم سوزان على أنه يعني ظاهرة عالمية هي ازدياد متوسط العمر وازدياد نسبة المسنين في العالم وفي المجتمع.
1: أوكي.
2: هذا الأمر يعني من ناحية يعد إنجاز إنساني، إنجاز طبي ممتاز.
1: أكيد.
2: ولكن هو كمان بحطنا قدام تحديات جديدة كوزارة أكيد وكوزارات في البلاد، همها كيف نضمن أنه الإنسان فعلا يعيش بسنواته هاي الطويلة بكرامة باستقلالية، كيف يحافظ على صحته الجسدية والنفسية والاجتماعية.
1: أوكي. أنا بتخيل هاي النقاط بس ممكن نجيها بعد شوي، بس أنا معنية المستمعين يفهموا بالضبط شو هي المعطيات، لحتى من بعدها في كتير نقاط طبعا بدنا نتحدث فيها ونشرحها لمستمعينا الأعزاء.
2: أوكي.
1: يلا.
2: في كتير نقاط وفي كتير أرقام بحاول إنه أحكي غالبيتها يمكن، ولكن عن جد ممكن كمان أختصر شوي.
1: أوكي.
2: الوزارة نشرت معطيات تم جمعها وتحليلها من 120 وحدة لعلاج ومنع الإساءة والإهمال المنتشرة بالبلاد. هاي الوحدات تشغل عن طريق مكاتب الخدمات الاجتماعية في المجالس والبلديات.
1: أوكي.
2: طبعا أنت اللي حكيتي مضبوط، المعطيات مقلقة جدا، بتشير لارتفاع ملحوظ بنسبة 4% بين عام 24 و25. وبتحكي على استغلالهم، طبعا نحكي على هنا أنه احتيالات مادية، عم نحكي كمان على كافة أنواع الإساءة ضد المسنين. بدي أقول أنه كان في 217 حالة احتيال بسنة 24 بال25 مقارنة ب 135 حالة في العام اللي قبله، يعني كان في ازدياد 61%.
1: نعم.
2: اللي هو كتير كتير عالي يعني. وللأسف انه غالبية هاي الحالات هي ترتكب ضد المسنين من الدائرة القريبة داخل العائلة. التقرير طبعا كمان بيشير على انه غالبية المعتدين هن من افراد العائلة اللي هن الغالبية بيكونوا ابناء المسن او المسنة أو أزواج وزوجات، ولكن الغالبية هن الأولاد 48%.
1: 48% من الأولاد هن اللي عم بيحتالوا على أهلين.
2: هاي اللي انحكينا
1: بالضبط. هذه كمان الأشياء اللي بس معروفة، يمكن في أشياء بعد كتير أكتر من هيك مش عم توصل لوزارة الرفاه.
2: 100%. وفنا عم نحكي على وحدات اللي هي في مجالس ما فيهاش هاي الوحدات، نحكي على كمان صعوبة في إنه تفكر كمان جزء من لقائنا اليوم سوزان على إنه نوعي المجتمع على دوره.
1: هذا اللي بدنا إياه.
2: طبعا عن هالحالات هاي جزء المهم باللقاء. فهذا اللي أنا متأكد إنه الأعداد كتير أكثر من شو موجود اليوم، مع إنه الأرقام الموجودة هي خطرة، هي صعبة، هي كتير صعبة للسمع. كمان يعني أحكي كمان كم معطى إنه كمان في ارتفاع بحالات الاعتداءات المختلفة، جنسية، مساس بحقوق الأساسية من حرية الاختيار وغيره.
1: اعتداءات جنسية على المسنين؟
2: في اعتداءات جنسية عند المسنين، هاي يمكن بدها حلقة لحالها سوزان.
1: هذه رح تتحدث عنها آية في القسم الثاني، رح يكون الإشي شوي مختصر لأنه كمان رح يكون معها 20 دقيقة مثل ما رح يكون معاك، ولكن بدنا نحاول ناخذ أهم النقاط. كل نقطة من هذول إذا كانت بحاجة لحلقة خاصة فأنا رح أحدد لها حلقة خاصة اللي نتحدث عنها بتوسع.
2: إن شاء الله. موضوع صعب وإحنا بنعرف كلنا وصعب بنحكى فيه، ولكن إحنا كتير بهمنا إنه نوسع المعرفة في مجتمعنا. طبعا إحنا بنحكي على غالبية المعتدى عليهن هن النساء. 67% من إجمال الضحايا، والفئة العمرية 75 وفوق هي أكثر عرضة للخطر والاستغلال.
1: أوكي.
2: إحنا بنعرف يعني زان كل ما الإنسان زاد بالعمر وصار في عنده تعلق أكثر بحدا اللي يساعده بكل الأشياء اللي بحاجة لإلها، الأشياء الأساسية اليومية من حمام وغيره، كمان بيزيد للأسف مرات التعلق الإنسان، وهيك بيزيد كمان الاحتمال على أن يكون في إساءة ضده اللي هي كمان مرات جسدية نفسية وغيره.
1: هذا المعطى اللي أنت عم تحكي فيه بس ما هالقد صعب على السمع كمان، مش بس على أرض الواقع، لأنه لما إحنا كبرنا وصلنا للمراحل هاي ما كبرنا من الهوى، ومش الهوى اللي دار باله علينا ولا هو اللي ربانا، ولكن لما الإنسان يصل لسبعين وفوق السبعين ويشوف أولاده هني اللي عم بصرقوا مصريات، وهني اللي عم بيحتالوا عليه، وهني اللي عم حتى العنف والتعنيف هذا كله اللي عم بيصير، فهذا الإشي بخلينا نوقف ونشوف لأي مستوى الإنسان ممكن يوصل.
2: مستوى جدا صعب. أنا اللي بقوله مرات كتير سوزان، إحنا منعطيش طبعا ولا أي شرعية ولا أي نوع من أنواع العنف
1: طبعا،
2: ولكن مهم كمان ننتبه مرات إنه الإساءة مرات بتكونش مقصودة بأي معنى. في مرات بيكون صار في احتراق عاطفي، يعني عاطفي إحنا بنسميه، لما مثل مثلا بيعاني من خرف
1: أوكي.
2: أو مثل بيعاني من هالقد حالة جسدية جدا صعبة، للأسف مرات بيكون المسؤولية مرات تقع على فرد واحد في البيت. مرات إحنا بمجتمعنا العربي في الصبية هاي اللي متجوزتش الموجودة في بيت أهلها،
1: هي اللي بتهتم بأهلها،
2: كل الحمل عليها.
1: أوكي.
2: يعني هون كمان دور طبعا هذا موضوع اللي إحنا كتير مهتم فيه كمان بالوزارة، في مشروع آخر اللي إحنا هون بنعتني فيه، كل موضوع إعطاء هيك دفيئة لهاي العائلات، لهدول الأولاد اللي هني كل وقت مع أهليهم. يعني إحنا بهمنا نطلعهم البيت، نعطيهم شوية فتحة هيك إنه يرفعوا عن حالهم. فكمان هذا مشروع تاني، ولكن أنا بقول إنه
1: هذا رح نجيله بالمستقبل. أنت عم تحكي هلأ أنا عم بسجل كل النقاط لحتى نقدر نأخذها بحلقات مستقبلية كمان ونتوسع فيها. أوكي. هلأ
2: التقرير بحب أرجع شوي على التقرير، بما إنه إحنا دائما العمال الاجتماعيين عشان نقدر يعني عن جد نتعايش مع كل هاي الصعوبات، مندور كمان على نقاط ضوء بالتقرير. أوكي. باختصار بقول كان في نقطتين ضوء. أول إشي كان في ازدياد، إذا انتبهتوا في تسجيل زيادة 22% من البلاغات اللي هي كانت مقدمة من الجمهور عن حالات الاستياء أو الاحتيال، وهذا بدل على انه في وعي، عم بيصير وعي مجتمعي للتبليغ عن حالات الاساءه. وبفكر انه كمان استضافتي بهاي الحلقه هي اكيد يعني بهذا المكان
1: رح توضح كثير نقاط، رح توضح كثير نقاط. بس وقت اللي ذكرتي هلا 22% زياده من الجمهور تقديم شكاوى، هذا بيقول الجيران، هذا بيقول الاخوه، هذا بيقول اولاد العم اللي شايفين هذا المسن عم بيتعرض لهذا الاحتيال ولهذا العنف ولكل الأمور هاي.
2: مزبوط 100%. وهذا كثير مهم، هذا معطى فيه نقطة ضوء اللي احنا بدنا نوسعه. كمان كان في معطى كثير مهم، انه كان في ارتفاع بنسبة 50% في عدد الحالات اللي رافقوا فيها المهنيين اللي هم عاملين اجتماعيين لتقديم شكاوى رسمية، يعني رافقوا المسن المقصود لشرطة او لتقديم دعاوي قضائية في المحاكم.
1: 50%.
2: يعني عم نحكي على كمان الزيادة المهنية عند العمال الاجتماعيين والآليات اللي فيها بيقدروا يساعدوا المسنين.
1: هلا لما احنا بنقول المسنين، انا بدي بس هيك تعريف، كيف فينا هيك بعض المؤشرات، مؤشرات الشيخوخة، هل هو العمر، هل هي الحالة المرضية، هل هو الخرف او النسيان الألزهايمر، ايش بالضبط، كيف ممكن يكون في مؤشرات كمان للاولاد، الاولاد اللي الله رضيان عليهم ورضى اهلهم عليهم، يشوفوا بالضبط شو عم بمرق على اهلهم.
2: طيب احنا هون عم نحكي على قوس واسع، يعني احنا بنحكي على ممكن يكونوا مسنين. اول شيء بدنا نحكي معطى ناشف، احنا بنحكي بالبلاد 62 نساء فما فوق، 67 رجال فما فوق. ولكن احنا بنعرف زي ما حكيت انه القوس جدا واسع، المقصود انه في مسنين اللي هن مستقلين تماما بكل بكافة، يعني احنا يعني بنقول مرات
1: بعد قادرين يقوموا بواجبهم كامل.
2: اوكي. فإحنا طيب. كمان بنطلع كل الشغلات اللي حكيتيها، كل ما الإنسان صار متعلق أكتر بمساعدة الغير هو بيكون أكتر بحاجة للغير. طبعا حكيتي على حالات الخرف، أكيد هي كمان بحاجة لرقابي، يعني إنه الإنسان إذا كان عنده حالة خرف كتير مهم نراقبه، يعني يكون في رقابة عليه عشان ما يطلعش من البيت، ولا للأسف إنه صارت حالات الإنسان طلع ضاع اندهك كل هاي الأمور. فكمان مرة إحنا اليوم هدفنا قديش ممكن نأجل موضوع التعلق. بالوزارة كتير عم نشتغل على موضوع تأجيل التعلق بمساعدة الغير وزيادة الانتماء، عم نشتغل على هدول النقاط الأساسية. المقصود كل ما أنا أجزلت وفي احنا بنعمل برامج عشان احنا ناجل هذا التعلق.
1: ناجل التعلق باي معنى؟ لما في عنا انسان هو بحاجه لاولاده يكونوا جنبه او على القليل واحد اللي يعتني فيه.
2: لا انا عم بحكي تعلق فينا... الجسدي.
1: هو التعلق الجسدي، انا هذا اللي عم بحكي عنه، انه كيف فينا ناجل هذا الشيء.
2: كيف فينا نأجل؟ إحنا عم نحكي اليوم مثلاً في المراكز اليومية اللي إحنا اليوم منشغلها في البلاد. المراكز اليومية هاي السنة مرقت خلينا نقول استكمالات كتير حلوة، يعني اللي هي يعني اليوم إذا تفوتي على مركز يومي بتشوفين بيشتغلوا على الجانب الجسدي، رياضة، فيزيوثيرابيا، بيشتغلوا على الجانب الذهني، كتير ألعاب ذهنية على أساس إنه نحافظ قديش ممكن على القدرات الذهنية للمسن، بيشتغل على زيادة الانتماء، لأنه إحنا بنعرف إذا أنا بفيق وعندي تاني يوم وين أروح إيش أعمل، في عندي دوائر انتماء. أنا هذا الشيء كتير بيساعدني كمان على إنه سوزان الانتماء، وهو عكس الوحدة، يعني إحنا اليوم مرض العصر هو الوحدة. والإنسان الوحيد هو كمان كتير بيعاني من صعوبات،
1: ولهيك احنا عم نشوف عدد كبير كمان من النوادي، نوادي المسنين اللي بيروحوا رجال والنساء، وفي لهم فعاليات كل الوقت. وكنت بزيارة لكم من نادي من هاي النوادي في منطقة الناصري، الفعاليات اللي بيعملوا لهم اياها، الاشياء اللي بقدموا لهم اياها جدا جدا رائعة.
2: فإحنا هدفنا نزيد عدد المسنين اللي بينتموا لهي النوادي. ولما إحنا عم نحكي نوادي، في كمان قوسوسية من النوادي، في نوادي اللي هي نوادي لمسنين اللي هني على الآخر بيكونوا مستقلين جسديا، ولكن إحنا لما بنحكي على مراكز يومية نحكي على مسنين اللي صار في عندهم شوي تدهور معين جسدي. هدفنا قديش ممكن نأجل، يعني إحنا عارفين إنه إحنا كل ما بنكبر أكيد في شغلات رح تصير معانا بجسدنا بنفسيتنا، كل ما إحنا أجلناها عن طريق اللي حكيته أنا، الرياضة وتدريب، وما كمان بنساعد المسن أكتر. شو المشكلة سوزان؟ دعتي هون مثال على أنواع من أنواع العنف اللي أنا كتير بشوفه في في وسطنا العربي بالذات. كل موضوع انتهاك الاستقلالية وحرية الاختيار للمسن، مثلا المسن بأخذ مخصصات رعاية من التأمين الوطني اللي بقدر يستعملها بعدة وسائل، أو أنه بأخذها يعني كمصاري، أو بأخذها عن طريق مقدم رعاية بيجي عنده على البيت بيساعده بأمور الأساسية عن طريق شركة تقديم الرعاية، أو عن طريق اختياره أنه يطلع على مركز يومي، أو على أنه يشترك في برامج تانية، برنامج الحي الدعم اللي هي تكون هاي ممولة من التأمين الوطني. يعني هو يا بأخذها مصاري يا بأخذها خدمة.
1: إذا أخذها خدمة عن طريق النوادي، أو أخذها أنه واحد يجي على البيت ويكون معاه ويساعده بكل شيء، هذا يخصم من المبلغ المحدد له من التأمين.
2: مضبوط. المشكلة هون اللي عم نشوفها انه حرية الاختيار للأسف هي مش للمسن نفسه،
1: الولاد اللي بيختاروا.
2: الولاد اللي بيختاروا، ما هو حفيدك بالجامعة بتعرف مرات بطرق كمان مبطنة بنشوف هذا الاشي، يعني انه شوي احنا عندنا السنع راس كتير، بتسمعين بتلاقي مرات حتى طرق
1: ممكن اللي ساكن مع أولاده بطريقة جدا لبقة من الأولاد انه يعملوا فيه نفس الشيء، ما انت معنا وشو ناقصك، خد مصرياتك مثل ما هي، بدل ما تعطيها للغريب اعطيها إلنا، واحنا ما هيك هيك عم نطبخ وعم ننظف وعم نعمل كل شيء.
2: مضبوط 100%. اذا انا بدي انوه للمستمعين انه مش كل مساعدة مادية، يعني الاهل بيقرروا يعطوها لاحفادهم او اولادهم استغلال، اكيد لا. الفرق بين مساعدة مشروعة وبين استغلال هو الضغط، خداع، استغلال ثقة المسن عنده، يعني ممكن نستغل ثقته مرات، او انه بنستخدم امواله بدون ما يعني موافقته الحرة. يعني
1: هذا يعني اذا مرة. كان هن اللي بدهم يروحوا يسحبوا له المصريات، ممكن يعطوه نصهن، ممكن ما يعطوهوش، ممكن يخلوه يمضي على ورقة. وانا بتمنى كل كلمة عم نحكيها كل انسان مسن وبعرف انه عم باخذ مصاري من التأمين ينتبه لكل اللي عم نقوله، ممكن يمضوكوا على ورقة وانتم مش عارفين على شو، وهو يكون تنازل عن كل شيء، ممكن يمضوكوا على ورقة يكونوا هن اللي مسؤولين عنكم بشكل تام، يعني شو ما عملتوا مش رح تقدروا من بعدها تغيروا الوضع. فشو المفروض ان يعملوا بهاي الحالات؟ بس ما شو كنت بتقولي لي هيك بعض النصائح للمسنين شو يعملوا بهاي الحالات؟
2: طلع المسنين احنا بنعرف يعني انه بحبوا اولادهم، اكيد
1: كل واحد بحب اولاده 100%،
2: بخافوا يخسروا العلاقه مع ابنائهم، وبالذات لما في تعلق هيك اللي عم نحكي عنه اللي هو التعلق الجسدي، انه انا بحاجه لإلهم في
1: يساعدوني يطعموني ينظفوا حوالي كل الامور هاي.
2: طيب مشكلة عند المسنين كمان انه بيخجلوا مرات يعني يخسروا يشاركوا، بيشعروا بالذنب اذا انا بدي احكي عن ابني، بخافوا مثلا كمان من الانتقام او الاهمال، انه يزيد الاهمال لإلهن. يعني هذا كتير، وهن بيحكي لهم مرات اولادهن انه فيش معهن مصاري كل هاي الامور.
1: بس الانسان المسن لما هو بده يساعد بيساعد من نفس، هو بعطي مش بالحيال وبالنصب وبالاحتيال لتاخذوا مصريات لاهلكم.
2: أنا يعني أنا نصيحتي للمسنين إنه لاقوا شخص قريب اللي أنتوا يعني بتثقوا فيه. مرات ممكن تكون مقدمة الرعاية اللي تيجي عندكم على البيت، مرات ممكن يكون ابني معين أو ابن معين، مرات ممكن يكون جار أو صديق. وصلوهم يعني هذا المعاناة اللي أنتوا عم بتعانوها، وإذا أنتوا بشكل مباشر صعب عليكم تتوجهوا للعامل الاجتماعي أو اللي حكينا عليهن، يعني كل موضوع الوحدات لعلاج العنف ضد المسنين.
1: أوكي.
2: ممكن انه كمان انه انتم عن طريق هذا الشخص اللي بتثقوا فيه كمان توصلوا هذا
1: بس يمكن في كتير عدد كبير من المسنين بعرفوش انه في وحدات اللي بتحميهن من العنف هذا، يمكن ما بعرفوش حتى انه في هاي الاقسام موجوده.
2: مضبوط، بعرفوش. احنا هدفنا كمان من هاي البرامج نوعي لإلها. احنا كمان مهم لنا نذكر المسنين كلهم انه في خط ساخن يشغل 24 ساعة في اليوم 7 أيام الأسبوع عن طريق وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي. اللي فيه بيشتغلوا عمال اجتماعيين بتلقوا المكالمات
1: على أي رقم؟ أعطينا الرقم بس ما كمان
2: لحتى
1: 118 بس
2: 118
1: 118 بدون أي شيء فيكم تتصلوا. وإذا عم بتعانوا من أي شيء، من عنف، من حاسين أنه أولادكم عم بأخذوا مصرياتكم، عم تتعرضوا لإهمال، كل شيء فيكم تتصلوا ل 118 وتحكوا بالضبط شو عم تبرقوا. هلأ في حالة أنهم يتصلوا
2: المكالمات من عمال اجتماعيين اللي بدأوا نوه لقلوه، مهم جدا يعرفوا أنه اللي بيتلقوا المكالمات عمال اجتماعيين
1: باللغة العربية لحتى يقدروا. ممتاز
2: كل اللغات موجودة على هذا الخط.
1: ممتاز. فيهن هن يطلبوا اللغة العربية؟
2: طبعاً فيهن يطلبوا اللغة العربية. أوكي. وهناك بيقدروا يحكوا بشفافية. فهذا كمان المسن، عادة المسنين اليوم أكثرهن معين تليفونات.
1: نعم.
2: مهم جداً إنه يعرفوا إنه رقم 118 هو الوسيلة الأسهل. وإذا في بالبلد اللي هو فيها، طبعاً في كل مجلس في عامل اجتماعي اللي هو مسؤول عن المسنين، وعامل الاجتماعي اللي هو مسؤول على حماية المسنين ناحية قانونية، فهني بيوجهوهن. يعني هذا الخط كمان هدفه توجيه المسنين للخدمة المناسبة.
1: والأشخاص اللي موجودين بالبيت وبأخذوا الخدمة كمان، اللي بيجي الشخص من الجمعيات اللي بيساعدوا، اللي بيجوا بيساعدوا المسنين، أي شيء بيصير معكم فيكم تخبروهن، وهن بدورهن بخبروا الجمعية، والجمعية بتوصل الخبر لوزارة الرفاه. حاولوا أنه تحكوا، ما ضلكوش ساكتين ومغلوبين على أمركم، لأنه اللي بسكت الله ما بسمعه للأسف الشديد. إذا كان الأولاد مش حاسين فيكم تسكتوش أنتوا، إذا هن مش خايفين عليكم ما تخافوش أنتوا انه تحكوا انه عم بنصبوا عليكم، عم بغلبوكم، مش عم بيهتموا فيكم مثل ما لازم. بس ما بدي اعطيكي كمان 3-4 دقائق، معلش بليز، بس خبر المستمعين بكل النقاط، اهم النقاط اللي حكينا فيها خلال نص ساعه، شو لازم يعملوا، وين اللي بشوفوا الضوء الاحمر اللي لازم يتصلوا ل 118.
2: أوكي، طبعاً هي رسالتي كمان للمسنين وكمان للمجتمع بكامل الكامل. طبعاً إذا بحكي للمسنين برجع بقولهم أنتم مش لحالكم، إحنا معاكم، وإحنا واجبنا الأخلاقي، واجبنا أنه كمان القانون على أنه نكون حدكم نحميكم. ما حكيناش اليوم على القوانين، كمان قوانين الحماية اللي هي أهم إشي. أذكر قانون اللي هو بيحكم مع كل مواطن في البلاد إنه هو يبلغ عن حالات الإساءة ضد المسنين. قانون العقوبات بيجبرنا كلياتنا إنه إذا إحنا بنعرف عن حالة اللي فيها مسن بتعرض لأي نوع من أنواع العنف إنه يبلغ عنه للشرطة أو للعامل الاجتماعي المسؤول على حماية المسنين.
1: بس هذا هو نفس القانون اللي إذا بتشوفي ولد مضروب أو هيك شيء إنك تبلغي، هو نفس القانون هذا ولا هون في قانون آخر؟
2: لا لا، حكى عنشين بالعبراني أو قانون العقوبات بالعربي. هو بيحكي على قاصرين تحت جيل 18، وبيحكي على أي شخص تاني بسبب جيله أو بسبب قدراته الذهنية، قدراته العقلية، بغدرش يحمي حاله. يعني احنا نعرف المسنين بشكل عام مرات قدراتهم العقلية أو قدراتهم الجسدية ما بتمكنهم أنه يحمي حالهم زي الأطفال
1: بحالات كتير. ولهيك منقول الإنسان كل ما بيكبر بيرجع طفل. فمثل ما أنتوا كنتوا أطفال وهن اللي ضحوا بعمرن كله لتوصلوا أنتوا لهالمراحل هاي، بس تذكروا هداك الوقت، تذكروا هداك الوقت وأعرفوا أنه اليوم أهلكم اللي بحاجة إلكم، فكونوا على القليل هالقد إنسانيين، هالقد تعطوهن ولو جزء بسيط من كل اللي قدموا لكم إياه.
2: 100%. طبعا مسؤوليتنا سوزان جميعا ننتبه للمسنين حوالينا، نزور جيراننا، نسمعهن، نقول لهن نشوف صار في تغيرات فجأة بأحوالهن بنفسيتهن، نصغي لإلهن نصدقهن لما بطلبوا المساعدة. للأسف زي ما حكينا العنف كمان بيصير ضد المسنين خلف أبواب المؤسسات. إحنا ما حكيناش كمان على الاحتيال المالي اللي هو
1: لحظة كمان احتيال احتيال مالي في المؤسسات.
2: يعني المقصود اليوم الاحتيال المالي هو كمان حكينا أنه بتصير في عنف داخل العيلة, ولكن كمان في يعني اليوم ممكن أنا أجي أنتحل شخصية موظف بنك أو أنتحل شخصية موظف تأمين وطني وأصل بالمسن وأقنع أنه في له مبلغ مالي مستحق, بس أنه يمرر لي مرات رقم الحساب البنك أو كل هاي الأمور.
1: أوه هذا بده لا لا هذا هلأ قلتي أنت هذا بده هلأ حلقة خاصة الاحتيال المالي اللي بدنا نقول في المؤسسات, ولكن هو أيضا احتيال مش لمؤسسات, لأشخاص اللي بيتصلوا وبأخذوا كل المعلومات. هذه أنا سجلتها رح يكون في إلها حلقة خاصة هاي. بس ما تفضلي كملي.
2: أقوله إنه البلاش أحكي على كتير اليوم بنشوف إنه هاي الادعاءات توصل رسائل نصية كمان اليوم مسنينا معهم تليفونات ذكية نحاول إنه مثلا فوز بجائزة أو إنه عليك دفع مخالفة. إذا بدنا نحكي على العاشق الروسي بنسميه حتى اللي هو للأسف إحنا بنعرف إنه اليوم بلش بالوسط الروسي كتير انتحال شخصية أحد أبنائه, يعني ممكن يوصلك تليفون من صوت ابنك ومستحيل تميز إنه مش ابنك وإنه هو عم بطلب إنك تحويل مبلغ مالي بشكل عاجل. وهذا للأسف إحنا مجتمع العربي كتير خلينا نقول هاي الفجوات مرات من لزقة بسرعة للأسف. يعني
1: هذا اللي لازم ينحكى عنه, هاي الأمور اللي لازم ينحكى عنها
2: أكيد. للأسف يعني هاي اللي إحنا دائما بنقول إنه انتبهوا للمسنين إنه ما تأمنوش إنه ما توقعوش على مستندات بدون ما تفهموا مضمونها, ما تستعملوش يعني هاي ما تمرقوش معلومات عن حساب كل بنكي عن أرقام المرور اللي هي لأشياء خاصة لإلكم. وهذا الأساس
1: إذا عندي سؤال واحد رح يكون في كمان تكملي معك بس ما أنا بوعدك حاول كل موضوع الاحتيال هذا اللي ذكرتيها تغيير الصوت على حتى يقدروا يسحبوا المصاري على أساس إن أولادين أو الاحتيال المالي عن طريق المؤسسات, واحد يدعي إنه من مؤسسة ومن تأمين ومن هاي الشغلات, رح يكون في تكملي معك للموضوع. بس سؤال أخير, أنت ذكرتي لي 118 أي مسن هلأ عم سمعنا, أي حدا بتعرض لعنف, أي حدا بحس إنه مريض بالبيت وما فيش حدا معه, أي حدا بحس إنه عم بسرقوه أو صار له أي شيء, بيقدر يتصل على طول ل 118 ويخبرهن بالضبط شو عم بمرق ولا في نقاط معينة؟ هذا
2: لا لا بيقدر دغري يتصل بشكل
1: حتى لو كان مريض, حتى لو صابه أي شيء وبده حدا مساعدة بيقدر يتصل ل 118.
2: مضبوط, وهني بيوجهوه يعني هني بيوجهوه أو بربطوه مع الخدمة المناسبة. يعني كتير مهم إنه المسنين ما يترددوش ولا مرة يترددوا في إنه يعني يحموا نفسهم. بالآخر زي ما قلتي إحنا بدنا نكبر وإحنا كلنا بالآخر رح نكبر, وكل ولد اليوم كل طفل كل شاب عم بيسمعني أنا رسالتي لإله هيك, إحنا كلنا على هالطريق, ما حدا فينا يعني الدالة تصاعدية. اليوم أي شيء إنك بتعمله اليوم ابنك بيتعلمه منك, وكتير مهم على إنه إحنا نحترم مسنينا, وكتير مهم أقول إنه حمايتهم هي مسؤوليتنا جميعا. والوعي وهذا مهم جدا اللي عم نعمله اليوم طبعا من خلال برنامج استزان, الوعي هو طريق لضمان كرامتهن سلامتهن.
1: أنا بتمنى بتمنى أنها رسالة تقدر توصل, وبتمنى من كل واحد ووحدة عم يسمعونا تذكروا أنه الدنيا مش مصاري والدنيا مش استغلال, ومش لأهليكوا اللي تعبوا عليكوا وربوكوا, هذول اللي بآخر وقت بآخر سنين أو بآخر أيامات بحاجة ماسة إلكوا, وأنتم ما تستغلوا هالوضع هذا, لأنه إذا الناس مش شايفتكوا بس في رب في الله شايف وعارف, واللي أنتم عم تعملوه هذا جزاء كتير كبير. بس معي سمرجين وفتش اللي وقعي على مجال المسنين وكبار السن في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي, رح يكون حلقة تتم لهاي الحلقة في نقاط تانية كمان مثل ما هلأ ذكرتي لنا إن شاء الله في القريب العاجل. ألف شكر إنك كنت معنا حبيبتي, شكرا كثير بسمة. هلا يا عيوني, الله يسعدك.
2: الله يسعدك, باي باي.
1: باي باي, الله معك. خلينا نتوقف أحبائي مع فاصل إعلاني ومن بعدها منتابع حلقتنا لليوم من هايد بارك.
0: الليلة في العاشرة على قناة مكان, كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم, مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي. الليلة في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركي؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.

0: منع العنف داخل العائلة ومأمورة محاكم. مساء الخير آية.
1: يا هلا سوزان، لكل جميع المستمعين
0: أهلا وسهلا فيكي. هلا بالقسم الأول كنا مع بسمة عيسى مرجية، وهلا نحن معك وبدنا نسمع منك آية عن كل موضوع العنف الاعتداءات. سمعنا كمان من بسمة حكت إنه اعتداءات جنسية وجسدية، وأنت بالنقاط اللي بعتي لي إياهن كمان اللي بدك اليوم تشرحي عنهن كمان للمستمعين كمان هاي الأمور. وين بتحبي تبدي؟ بأي نقطة؟ بشو حابة تقولي للمستمعين؟
1: بالأول هيك بدي أقول لك إنه الغناية اللي كنت حطيتها هالقد بتلامس القلب عن جد، هيك فيها مغزى هالقد صعب، اللي يا ريت لو كل حدا بيسمع
0: يسمع ويفهم.
1: أو حدا مش مهم شو مكان، كبير صغير، امرأة، رجل، طفل، أي حدا بيمارس العنف ضد حدا، لو هيك شوي عن جد الضمير يصحى.
0: هذا اللي
1: هيك أنا رح أحكي
0: نعم.
1: إن شاء الله هيك أنا رح أحكي إنه ظاهرة الاعتداء طبعا على كبار المسنين هي ظاهرة جدا صعبة وبتوجع القلب، وبفكر إنه كلياتنا عنا كبير بالعيلة، إن كان أبو أم حما حماة، كل حدا فينا طبعا بتضايق وبيوجع قلبه لما بسمع قصة غيره. بس ولكن المعطيات طبعا بتقول وبتشير على إنه في ازدياد هائل بالعنف داخل العائلة بكل الفئات وكمان بكبار السن للأسف الشديد.
0: شو قصدك كل الفئات؟
1: يعني عم بحكي على عنف داخل العائلة من بين أزواج، عم بحكي ضد أولاد، عم بحكي ضد حتى إخوة وخوات. إحنا هيك بظل الحروب اللي هي عن جد عم بتأثر كتير على بيوتنا وعلى أوضاعنا النفسية، اللي هي واحدة من الأسباب اللي عم بتزيد كل موضوع العنف داخل العائلة عند كل الفئات.
0: مش عارفة إذا هي موضوع الحروب ولا موضوع الحرب اللي بيننا وبين نفسنا، اللي إحنا مش عارفين نلاقي الزاوية ندور على البني آدم اللي فينا، الإنسان اللي فينا، بدل ما الواحد يستغل أمه أو أبوه ويستغل مصرياتهم، بدل ما يعنفهم، بدل ما يجوعهم، بدل ما يهملهم، هاي الزاوية اللي لازم يشتغلوا عليها.
1: مظبوط على الآخر مظبوط، ويا ريت عن جد برجع بقول لك هاي الرسالة، يا ريت لو كل حدا هيك فينا عن جد بصحى ضميره وبيخليش ولا أي أب ولا أي أم عن جد تستغل أو عن جد يمارس ضدها أي نوع من أنواع العنف. هيك سألتيني بخصوص الأنواع، رح أبدأش بموضوع طبعا بأنواع الاعتداءات الموجودة على كبار السن. بفكر إنه بس ما حكت شوي على موضوع العنف الجسدي والجنسي.
0: لا ما حكت، بس ذكرتهن.
1: أوكي ذكرتهن. أنا هيك أولا طبعا بشكل عام عشان نحكي شو يعني عنف، إلها تعريف زيها زي أي كلمة تانية في المصطلحات العربية. طبعا العنف هو أي تصرف أنا بتصرف ضد حدا وبدايقه، إن كان جسدي، نفسي، اقتصادي، جنسي، حتى كل موضوع الإهمال. فكل هاي الأنواع طبعا كمان تمارس ضد كبار السن للأسف الشديد. إحنا عم نحكي على اعتداءات جسدية إذا منبلش فيها، هي كل ما يخص الاعتداءات الجسدية بالفعل، يعني ضرب، حرق، علامات اللي هي بتكون مبينة على كبار السن الموجودة. ممكن كمان لما منيجي للأسف، يعني اليوم في كبار السن كتير اللي ممكن إنه يوصلوا لمحل بحاجة لرعاية كتير، زي مثلا تغيير ملابس، بحاجة لكل مساعدة بكل الفعاليات اليومية. فممكن حتى بهاي إنه يحملوهن بالقوة، يدشوهن، يذحوهن، يحطوهن على الكرسي بطريقة اللي هي كتير تضايق، وهذا نوع من أنواع العنف الجسدي طبعا.
0: هذا اللي ممكن كمان أولادهن يمارسوه معهن، مش المساعدات أو المساعدين اللي بيجوا عن طريق التأمين أو غيره.
1: الصراحة كمان وكمان في قسم من، يعني إذا بنيجي نحكي إحنا هنا عم نتطرق كمان على موضوع المقدم الرعاية. مقدم الرعاية هو كل حدا، إن كان ابن أو بنت أو كني أو صهر أو مرشدة اللي هي ممكن إنها تيجي عن طريق التأمين أو عن طريق أي شركة للمساعدة. أي حدا بالمحيط القريب للمسن ممكن ينحط عليه علامة سؤال ويقدم للأسف الشديد ويمارس عنف ضد هذا المسن.
0: أوكي.
1: إذا شوي هيك من شد على موضوع منهن المعتدين بشكل عام، بس لأكمل على أنواع العنف.
0: يلا.
1: هيك شوي حكينا على كل العنف الجسدي، إذا بنيجي نحكي على العنف النفسي، كل موضوع تسميع الحكي، استعمال كلمات نابية، تصرفات اللي هي بتضايق كتير نفسيا، بصيروا يسمعوهن حكي إنه ليش أنتوا كبرت وليش أنتوا هيك، أنا مش بحاجة أترك بيتي وآجي، أنا كل النهار مسؤولة عنك. حتى هاي الكلمات اللي هي تعد بين قوسين بسيطة على قبال كلمات اللي هي أصعب، هذا نوع من أنواع العنف النفسي الكلامي اللي بأثر كتير على الكبار بالعمر. عم نحكي كمان على العنف الاقتصادي طبعا للأسف الشديد، اللي هو كمان عم ببين كتير آخر الفترة مع كبار السن، كل موضوع المصاري اللي بياخذوهم من التأمين الوطني اللي واحد من الأولاد ممكن ياخذهن، أو حتى لما بيطلع يعني في إمكانية أو حق لك

0: كبار السن انهم ياخذوا مساعده عن طريق التامين الوطني، ممكن يجي يقولوا لا بدناش نجيب لها، بدنا نشغل مرتي او بنتي وناخذ احنا المصريات.
1: هذه هلا قبل شوي حكيت عنها هذه النقطه كمان.
0: بالضبط، كمان هذا الاستغلال المادي، كل موضوع الورثي وكل موضوع الممتلكات اللي ممكن انه واحد من المسنين بيمتلكه. فكمان في قصة غاب، حروبات بين الإخوة وبين الخوات اللي ممكن عن جد إنه يستغلوا الكبار السن إذا كان عندهم مشكلة نفسية أو مشكلة جسدية ويمضوهن على تنازلات للأسف الشديد كمان اليوم موجودة بكثرة. كل موضوع الإهمال اللي اليوم إحنا عم نحكي عنه، إنه أنا ما أجيش أغير لإني ما أقربش عليها، أتركها، ممكن كل موضوع الجروح اللي جروح الضغط اللي ممكن تطلع على الجسم للمسن اللي ممكن أتركها ساعات ما أقربش عليها وما أغير لهاش.
1: وإحنا عم نحكي عن الحبوب اللي ممكن تطلع بظهر البني آدم أو بأسفل الظهر، لأنه بضل نايم على ظهره كل الوقت، ما حدا بيغير له، ما حدا بيقلبه حتى من جهة لجهة، حتى لو نادها الختيارية ما حدا بيسمعهن ولا حدا بيرد عليهن. هلأ في حالة إنه ظهرت، نعم
0: حتى مش بس بشكل جسدي عم نحكي على جروح، عم نحكي حتى على إهمال طبي اللي ممكن إنه الأولاد ما يروحوش يجيبوا الأدوية اللازمة للمسن وما يعطوهوش إياه وقت اللازم.
1: ممكن إشي من الشكل؟
0: طبعا طبعا للأسف الشديد، وكمان موجود، يعني إذا إحنا بنيجي بنحكي، إذا بنيجي بنسأل موجود وبكثرة.
1: يعني أنا مش فاهمة إنه كل النقاط هذه اللي عم نحكي عنها مثل كأنه واحد عايش في بكوكب تاني مش على كوكب الأرض، اللي الأهل هن اللي ربوا هن اللي تعبوا هن عملوا كل شيء، ناخد مصرياتهن وحتى أدويتهن بنشتري لهن إياها.
0: صح، للأسف في هيك حالات اللي ممكن إنها توصلنا.
1: كيف بتصلكوا هاي الحالات آية؟ أنا بدي أعرف كيف تصل هاي الحالات، لأنه اللي مش عارف كيف يوصل هاي حالة اللي هو يا هو عم بمرق فيها اللي هاي. هلأ إحنا أعطينا رقم 118 عن طريق التليفون فيهن يتصلوا ويخبروا، أو إنه أي حدا بيعرف هذا المسن حكى لصديق لحدا من العيلة، يا عمي خبروا الجهات المختصة خليهن يقدروا يساعدوا هالمسنين، ما حدا يسكت على هيك شيء.
0: الجهات المختصة اللي موجودة اليوم متاحة قدام كل أي فئة من فئات المجتمع العربي موجودة، حتى كل المجتمع ككل، في مكاتب الخدمات الاجتماعية اللي هي موجودة بكل بلد، في عامل اجتماعي مختص اللي هو بيشتغل مع المسنين والمسنات، اللي تقريبا بقول لك انه يعني 3/4 المسنين والمسنات الموجودة بكل بلد هي معروفة للعامل الاجتماعي المختص للمسنين. في كمان وظيفة
1: كل قديش مفروض انه يزورهن ليطمن عليهن.
0: طلعي عادة في مسنين على حسب وضع كل مسن، في مسنين اللي هن بيقدروا يمشوا ويتحركوا بيجوا على بيت المسنين اللي كمان تابع لمكتب الخدمات الاجتماعية. في مسنين اللي بيقدروش، اللي عن جد لا هن بيقدروا من ناحية حركة ولا من ناحية جسدية وكبار بالعمر، فهنا بحاجة انه يروحوا زيارات تقريبا مرة كل 6 أشهر. احنا يعني من ناحية قانونية مرة كل 6 أشهر
1: لازم، كل 6 أشهر بيكون صار 100 وقايم 600 ألف مرة.
0: بس هاي عشان هيك احدد هذا العامل الاجتماعي من قبل مكتب الخدمات الاجتماعية، بس بالمقابل لما في عنا حق من حقوق المسنين انه يكون في عنده مرشدة او مساعدة مختصة مرافقة له عن طريق التأمين الوطني وعن طريق الشرك التأمين للكبار بالعمر، فهي مجبورة فيه طبعا ساعات محدد اللي بتروح وبتزور المرشدة، عم بحكي هي بتروح وبتساعد المسن يمكن 4-5 مرات الماكسيموم 6 مرات بالأسبوع.
1: مين اللي لازم
0: اجتماعية بس ثواني، في عمل اجتماعية اللي هي مختصة عن طريق الشركة، وظيفتها انها تروح تفحص هل المرشدة عم تعمل شغلها، هل المسنة عم تمرق كل الأشياء اللي لازم تخدها، حقوقها، إذا في جروح في جروح، في إهمال، في نظافة، يعني
1: ممتاز. السؤال مين اللي لازم يتوجه للتأمين؟ التأمين اللي بتوجه للمسنين حسب شو مسجل عندن إذا صاروا بجيل اللي بتلعلن إنه هاي المساعدات، ولا المفروض إنه المسن نفسه يتوجه للتأمين أو أولاده يتوجهوا للتأمين؟ كيف ممكن تصلوا أنتوا لكل المسنين؟
0: طلع بنرجع بنقول انه الاشي بتعلق بكل وضع لمسن، يعني مش كل مسن بيطلع له هاي المساعدة. عادة التأمين الوطني بيفحص قديش بيقدروا يعملوا الافعال اليومية اللي هي حمام، تغيير اواعي، طبيخ، الاشياء اللي هي احنا بنسميها هيك في الها مصطلح الادي اللي هي الفعاليات اليومية. على حسبها يقرر اذا في حق لهذا المسن او فيش حق لهذا المسن يكون في مرشدة او عن طريق شركة معينة تاخدها. فمش كل مسن، واحد، اثنين، على حسب كمان الوضع. يعني عادة بالعائلات عنا بالمجتمع العربي بالرغم من كل هالمعطيات الصعبة في بعد عنا موضوع قديش أنا بهتم بعيلتي بأهلي. يعني اليوم لما أنا بشوف حدا من عيلتي حدا أنا بعرفه بجرب أفحص هل بأخذ هاي الخدمة بأخذهاش، بجرب أفحص عن طريق التأمين. بس تعرف إحنا كمان بالدولة بحاجة لكتير أوراق، مرات ممكن إنه عن جد ما يصيرش حتى لو بيكون وضعه صعب.
1: ما بيكون في حدا بالتأمين الوطني بأي مكان إن كان كمان بتحدث باللغة العربية لا يقدر هو يقولن ويفهمن شو الأشياء، شو الطلبات اللي لازم يقدموها، شو الأوراق اللي لازم يعبوها، ولا بتتركوهن أو مش أنتوا بتتركوهن ولكن هن يتركوا لحالن ليدبروا أمورن لحالن؟ كيف بدها تصير هاي؟
0: بشكل عام لما بيكون في مسن بيطلع له حق إن يكون في له مرافقة. في اليوم شرك اللي هي مخصخصة طبعا من ناحية مادية للدولة، أجت والوزارة قالت تخذوا هاي المصاري خصخصوها بهاي الشرك، في ملان شرك طبعا. بتيجي العاملة الاجتماعية أو الممرضة اللي هي مرافقة بهذا المجال بهاي الشركة، هي بتعبي الأوراق، بتعبي كل الأشياء اللي لازمة، بتطلب من العيلة كل الأشياء اللي لازمة، بتبعتها للتأمين الوطني. عادة التأمين الوطني بتصل لحدا من العيلة بالأوراق. لما بنبعت للتأمين الوطني غاد في رقم تليفون حدا اللي هو من العيلة اللي يفحصوا معاه طبعا الأشياء، فبتصلوا بشكل عام عرب بيكونوا.
1: هلأ النقطة اللي أنت ذكرتيها هلأ رجعتني مع خوف كبير لنقطة حكتها بسمة في البداية وأنا نبهت منها وهي نبهت منها، إنه في كتير اتصالات ممكن توصل للمسنين يقولوا لهم إحنا من التأمين، يأخذوا كل تفاصيلهم، يأخذوا كل تفاصيل الحساب والبنك وأي شيء ممكن يكون، وبالنهاية يكونوا من النصابين. فكيف بدهم يفرقوا بين هاي وبين هاي؟ كيف بدنا يفرقوا بين هاي؟ صعبة بس هاي لازم تتوضح، لأنه هون
0: صعب كتير. بشكل عام مش أي حدا من التأمين بتصل، يعني إحنا في وراق خاصة اللي بتتقدم للتأمين الوطني ورقم التأمين الوطني.
1: أنا بدي أسجلها هاي أخليها تكملي مع الحلقة الجاي. هون بدنا نسجل موضوع الاتصالات من المؤسسات أو من المنتحلين للأسماء هاي. أوكي
0: بالضبط.
1: طيب احنا باقي معنا شيء 3-4 دقائق بس، لا حتى فيش 3 دقائق، دقيقتين معنا.
0: طيب على السريع
1: يلا.
0: على موضوع التأمين الوطني، عادة الأوراق اللي احنا بنعبيها بيكون غاد رقم تليفون لحدا من العيلة مش رقم المسند.
1: أوكي.
0: يعني عادة بتعرف حدا اللي بحاجة لمساعدة بشكل عام بفتوش رقم تليفون، وهو بفتو رقم تليفون لحدا اللي هو من قلب العيلة اللي هو أكتر حيوي ومتواجد كل الوقت مع العيلة.
1: طيب
0: هيك أنا بدي ألخص الأشياء. أولا عن جد بنرجع بنحكي على إنه هاي ظاهرة جدا صعبة بتوجع القلب، بس هيك لو الواحد بيحمل عن جد رسالة بيقدر إنه يكون أول على آخر. كلنا رح نكبر، كلاتنا رح نصير إميات وإبيات وكبار سن، وبدنا نطلب من التأمين الوطني ويساعدونا. فبلاش ما إنه هاي الدوائر عن جد نرجع نعيدها بطريقة غلط. بالعكس إمنا وأبونا حتى لو الظروف كلياتها اللي مرقوها معانا ممكن إنها يعني توصل لمحلات صعبة زي كف عنف داخل العائلة، أو أبو اللي ممكن يكون مدمن اللي يوصل لإنه الولد يتركه بجيل كبير. في مليون سبب، بس بكل الأحوال هدول إمنا وأبونا ربونا على الصليقة بوقتها ما كانوش عن جد يعرفوا يأخذوا إرشاد وكيف ممكن نوصل لهاي المحلات. فياريت لو كل حدا فينا بس بيفكر إنه كمان كم سنة أنا رح أكون منهم. أنا بديش إنه بناتي يتركوني بس أكبر، أنا بدي بناتي يكونوا معاي. فعشان هيك لازم أكون مع أمي وأبوي بهذا الجيل وأعطيهم.
1: نعم. آية كيال شعبان، عاملة اجتماعية حاصلة على لقب ثاني، اختصاص علاج صدمات ومعالجة نفسية، مركز ومنع علاج ومنع العنف داخل العائلة ومأمورة محاكم. ألف شكر إليك حبيبة قلبي إنك كنت معانا.
0: شكرا.
1: هلا فيك يا عيوني. باي باي. لهون أحبائي انتهى لقاءنا، بدي أشكر كل اللي كانوا معانا.
2: لو اجتمعوا بعيدي
1: مثل ما وعدتكم رح يكون في حلقة تكملة لهالموضوع هذا عن كل موضوع الاحتيال، إذا كان عن طريق الهواتف أو المؤسسات أو الاعتداءات الجنسية عليهم. يا ريت الواحد هيك الضمائر هاي تسحى شوي.
2: وما كنتي يا حنوني.
1: فإذا اليوم هاي تفارق حلقتنا انتهت. الجمعة الساعة 11 بنكون مع سهرية 11 في الليل، الأحد الساعة 1 بصراحة، الاثنين سهرية الساعة 9، 3 هدوء نسبة الساعة 1، والأربعة الجاي حلقة جديدة من هاي تفارق. كونوا بألف خير مع كل الحب. سوزان دبيني، باي باي، إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش، من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق

0: ويمنح إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: عناوين الساعة: الجيش الأمريكي يواصل تفكيك القدرات العسكرية الإيرانية. مصادر أمنية إسرائيلية وأمريكية تؤكد أنه بسبب التصعيد الحالي لا يمكن إخلاء طائرات التزويد بالوقود من إسرائيل. نبأ لبناني يفيد أن إسرائيل مصرة على تحديد الجهة التي ستتولى الإشراف على نزع سلاح حزب الله، والحرارة تبقى على حالها.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة ثانية تقرأها عليكم ريم مارون. أسعد الله أوقاتكم. أعلنت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي أنها بدأت صباح اليوم بشن موجات غارات جديدة ضد إيران، وشددت في بيان أصدرته على أن الهجمات تهدف إلى الاستمرار في تفكيك القدرات العسكرية الإيرانية على مهاجمة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز. في عقب احتجاج واشنطن، ألغت وزيرة المواصلات ميري ريجيف تعليماتها بمنع هبوط طائرات أمريكية لتزويد الوقود في مطار بن غوريون. وقد أثارت خطوة ريجيف انتقادا في أوساط جيش الدفاع أيضا، إضافة إلى قيادة المنطقة الوسطى الأمريكية، وذلك على خلفية التصعيد العسكري مع إيران. وأعلنت الوزيرة أنه حتى يوم الثلاثاء المقبل سينخفض عدد الطائرات الأمريكية في إسرائيل من 30 إلى 24، وستحط بعض الطائرات التي ستبقى في إسرائيل في قواعد سلاح الجو. استمراراً لجولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية التي انطلقت أمس، علمت قناة الجديد أن الجانب الإسرائيلي يتمسك بمسألة التحقق من تنفيذ البنود المرتبطة بالمناطق التجريبية، ولا سيما تحديد الجهة التي ستتولى الإشراف على نزع سلاح حزب الله ومواكبة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. هذا وأشارت القناة إلى أن المحادثات ربما تصل إلى نهايتها اليوم وسط ترجيحات بالتوافق بين الطرفين. غدت إقرار القانون الذي يلغي اعتقال الحريديم المتهربين من أداء الخدمة العسكرية، قال عضو الكنيسة موشي سولومون من الصهيونية الدينية الذي عارض القانون. قال: إننا نخوض حربا مع تحديات كثيرة في منظومة جنود الاحتياط، وفي هذه المرحلة لا يمكن إعفاء الناس من عبء الدفاع عن الدولة. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية أضاف أنه يمكن أداء الخدمة ومواصلة دراسة التوراة بالتوازي. وصل إلى دائرة التجنيد في قاعدة تل شومير اليوم 140 شابا حريديا، ومن المرتقب أن ينضموا إلى مسارات تكنولوجية ملائمة لنمط حياتهم. وتظهر شبان آخرون من التيار الحريدي خارج القاعدة احتجاجا على التجنيد، وقامت الشرطة بتفريقهم. بالقرب من ميناء أجدود لقيت امرأة حتفها في تصادم سيارتين، وأصيب 4 أشخاص بصورة طفيفة، وتحقق شرطة السير في الملابسات. في تل السبع أصيب 3 رجال بجروح في حادث عنف، وتوصف حالة 2 منهم بمتوسطة.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: تبقى درجة الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي إخباريا عند 3. طاب يومكم.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الليلة في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم، مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي. الليلة في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: فنفنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: سباق فنفنانينا، سباق جديد، موعد جديد مع أغاني السباق. مرتبة العاشرة محمود كيال يتقدم مع أغنيته ذهب للمرتبة العاشرة.

أمل مرقص سمعتنا أحدث أغنيها بالمرتبة التاسعة. أمل مرقص سمعتنا أحدث أغنيها بالمرتبة التاسعة. تامني بيتقدم تقدم حلو مرتبتين عوض النوس جرحي.

خراب بيوت سمعنا سويل عواد أحدث أغنية اللي تنافست ضمن أغاني سباقنا بالمرتبة السادسة الأسبوع. خامسي محمود نصراوي سيد العشاق.

0: مشغول بحالك.
1: فنانينا كل الانتاجات والاصدارات مع
0: مشروع فنان يحتل الاسبوع قمه السباق. اسم نسمع ونسمعكو لنهايه الساعه اغاني واصدارات فناني بلادنا. منبلش مع سكاكين احدث اغاني نويل خرمان.

0: الليلة في العاشرة على قناة مكان. كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الليلة في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
7: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
6: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
8: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والخضيرة الشرق يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: عناوين الساعة: انتهاء مفاوضات روما وتوقع الإعلان عن المنطقتين التجريبيتين خلال الأيام القادمة، تصفية قياديين في قوات النخبة لحماس شمال قطاع غزة، الجيش الأمريكي يشن موجة غارات جديدة ضد إيران، حادث سير مروع في أشدود، وأخيرا الحرارة تبقى على حالها خلال اليومين المقبلين.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة الثالثة تقرأها ريم مارون. أسعد الله وأوقاتكم. انتهت جولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما، وقالت مصادر متابعة للمفاوضات للإل بي سي إنه سيتم الإعلان عن إطلاق المنطقة التجريبية خلال الأيام القادمة. قام جيش الدفاع بتصفية قياديين من قوة النخبة لحماس في شمال قطاع غزة أمس، ويفيد مراسلنا لشؤون العسكرية إيا العليمة بأنهما علي شملخ نائب قائد سرية النخبة، وناصر اللوح وهو قائد مفرزة في كتيبة صبرة. بدأت قوات قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي بشن موجات غارات جديدة ضد إيران، وهذه المرة في وضح النهار، وشددت في بيان أصدرته على أن الهجمات تهدف إلى الاستمرار في تفكيك القدرات العسكرية الإيرانية على مهاجمة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز. وقد دخل إلى حيز التنفيذ أمس الحصار البحري الذي يفرضه الجيش الأمريكي على الموانئ الإيرانية. في أعقاب احتجاج واشنطن، ألغت وزيرة المواصلات ميري ريغيف تعليماتها بمنع هبوط طائرات أمريكية لتزويد الوقود في مطار بن غوريون الدولي. ومع ذلك أعلنت الوزيرة أنه حتى يوم الثلاثاء المقبل سيخفض عدد الطائرات الأمريكية في إسرائيل من 30 إلى 24، وستنقل بعضها إلى قواعد سلاح الجو. توجه رئيس حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة يوسف جبرين إلى جمهور الناخبين اليهودي، وقال في شريط فيديو باللغة العبرية إنه يؤمن بأن هناك طريقاً آخر للتعايش اليهودي العربي في البلاد، وأضاف أنه يتحدث عن سلام حقيقي ومساواة كاملة وعدل اجتماعي وشراكة حقيقية إلى جانب نضال ضد العنف والجريمة والعنصرية، ودعا جبرين الناخبين اليهود إلى بناء هذا الطريق معنا. بالقرب من ميناء أشدود أصيبت امرأة في مراحل متقدمة من الحمل بصورة حرجة في تصادم سيارتين، وتمت ولادة الجنين بعملية قيصرية طارئة وتوصف حالته بخطيرة. تواصل شرطة الشمال العمل في بلدة سولم في عقاب أحداث الأمس، وضبطت القوات عدة وسائل قتالية منها مسدس القلم، وتم العثور عليها في حقل زراعي تابع لإحدى العائلتين الضالعتين في النزاع.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي إنجلترا ضد الأرجنتين مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
2: تبقى درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي إخباريا عند الرابعة. طاب يومكم.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. مكان. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
4: المجلس الإقليمي بستان المرج يعلن الإضراب العام اليوم وغدا حدادا على مقتل رامي شلبي ابن قرية سولم برصاص الشرطة. موجة ضربات أمريكية جديدة على إيران، وترامب يهدد بضرب محطات الطاقة إذا فشل الاتفاق. إلغاء التعليمات بمنع هبوط طائرات تزويد الوقود الأمريكية في مطار بن غوريون الدولي عقب احتجاج واشنطن. آلاف المسافرين يترقبون الوضع الأمني في المنطقة، وشبح إلغاء عشرات آلاف تذاكر السفر يعود من جديد. والليلة إنجلترا تلاقي الأرجنتين في صراع ناري وحاسم لضمان التأهل إلى نهائي المونديال الأحد أمام إسبانيا التي أقصت ديوك فرنسا في واقعة كروية مثيرة. هذا والمزيد، كونوا معنا
3: اليوم مع سماح حسنين بكري. النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركة؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقولك
7: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
7: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
9: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
10: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
11: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
12: مرحبا مرحبا على الطريق، كملين الفترة بعد ما كنا مع سباق فن فنانين بالساعة الأولى. ساعتنا الثانية مع الموسيقى والأغاني مكملة، أغاني جديدة للأربعة على الطريق. لكم منا دايما أحلى التحيات، شادي بلان. تحية كمان حلوة الكو من روبي معنا بالهندسة الإذاعية. بداية اخترناها بصوت رامي صبري.
13: على الطريق

0: ميكسنا اليوم لهالأغنية اشتهرت بصوت فضل شاكر. حكينا لكم مرة بقصة أغنية إنه اللحن كان عند كارول سماحة، بس لما طلعها فضل شاكر ما حبت تقاضيه، فرحت بنجاحه. أغنينا مكملة معكم، أغني الجديدة عطر.
1: عالطريق.

0: الطريق.
1: انتم معنا على الطريق كل يوم، نحب تكونوا معنا على السماء حماقي الساعة
0: على الطريق.

0: عنا دقيقة واحدة مع الإعلانات، راجعين بعدنا نكمل معكم مشوار الأغاني للأربعة على الطريق.
1: الليلة في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم، مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي. الليلة في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
2: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
3: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: زي ما وعدناكم رجعنا بسرعة لنكمل مشوار الأغاني، أغاني الجديدة. الحب الحب إسا حب الحب، محمود العسيري وهدى.

مصر. عنا كمان رقم واحد حكينا لكم بالتوب 10 صار له أسبوعين. لسه بينضم لنا الشامي اللي كالعادة دائما أرقام عالية من منصات الموسيقى.

0: إسا بينضم لنا سانت ليفان مش لحاله مع هيفا وهبي. بحبك وهي بتقول له بحبك وهو بقول لها بحبك. اسمع
1: عالطريق

من هالفنان المغربي لفنان تونسي إسلام مع فنان مصري نوردو ومعه رحمي محسن سر رجعنا

بعد من نتعرف على جديد توليت. توليت بيغني لنا وبنسمعنا أحدث أغاني جريئة.

0: حلوة هالأغنية الجديدة من توليت المغني المقنع اللي بعدنا ما شفنا وجهه. لسه الوقت لأغني من زمان.
1: أغاني زمان
0: 1974 الأغنية اللي فيها ودع فريد الأطرش جمهوره. الأغنية غناها وظهرت بفيلم نغم في حياتي، ألحانه طبعا الكلمات لمرسي جميل عزيز.

0: الأغنية كانت بمثابة وداع لفريد الأطرس لجمهوره الكبير.
1: يا حبيبي من يوم ما بعدنا ولا شيء.

راديو أطرش رحل عن عالمنا 26/12/1974. كان مصور الفيلم ومغني هالأغنية الحلوة، ولكن العرض عرض الفيلم كان بالصيف ب 25 آب 1975، يعني بعد وفاته ب 8 أشهر.

خريج الأطرس يوم عدنا للزمن لسنوات ماضي 1974 تحديدا سجلها وحكينا لكم نجحت نجاح كبير بعد ظهور الفيلم نغم في حياتي آخر أفلام فريد الأطرس.

0: على خد حرير,
1: على خد حرير
0: شعرها بيطير, على خد حرير والنسمة تغير بتغير.
1: عم نسمع وسمعناكم النسخة الجديدة من هالأغنية اللي غناها رامي عياش قبل 26 سنة, عاد تسجيلها من جديد بعد نجاح نسخة الـ AI. احنا اجى الوقت نقولكو شكرا على المتابعة, الى اللقاء. كمان نختم الطريق مع وائل كفوري. شكرا لروبي ساعدنا بالهندسة الإذاعية, ولكم ني دائما شادي بلان أحلى التحيات. نلتقي بكرة على الثلاثة.

0: بنعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
3: دقيقة حبيبي بس شوي.
4: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
3: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعا في العالم، يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
7: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
8: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
0: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
10: عناوين الساعة: نبأ يفيد بأن رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس ترامب سيلتقيان يوم الاثنين المقبل في واشنطن. محكمة العدل العليا تجمد قانون منع اعتقال المتهربين من أداء الخدمة العسكرية يوما بعد سنه. القضاء على عنصر حمسوي كان ضالعا في اختطاف ضابط وجنديين. والخارجية الأمريكية ستصدر قريبا بيانا بشأن مفاوضات روما.
1: راديو مكان الأخبار.
10: نشرة الرابعة تقرأها ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. علم موقع ولا الإخباري أن رئيس الوزراء نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي ترامب يوم الاثنين المقبل كما يبدو في البيت الأبيض، ومع ذلك لم يتم بعد تحديد الموعد النهائي للزيارة المرتقبة. في مواجهة جديدة بين الحكومة ومحكمة العدل العليا، أصدرت الأخيرة أمراً يجمد دخول القانون الذي يمنع اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية من الجمهور الحريدي حيز التنفيذ، وذلك بعد يوم واحد فقط من إقراره في الكنيست. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب بأن رئيس المعارضة يائير لابيد الذي كان من بين مقدمي الالتماس ضد القانون وصف ذلك بانتصار عظيم، وستنظر في الالتماس هيئة موسعة من القضاء. هذا واحتج نواب من الليكود والكتل المتشددة دينيا على تدخل المحكمة في الموضوع. وقال رئيس حزب شاس أريا درعي إن المحكمة أصدرت حكمها دون صلاحية وتدوس على الديمقراطية، وإنها تقود الدولة إلى فوضى وحرب أهلية. ورأى درعي أن معظم الجمهور فقد ثقته بالقضاء الذين أصبحوا ذراعا سياسيا لأحزاب اليسار حسب تعبيره. في جنوب قطاع غزة، قام جيش الدفاع بالقضاء على عنصر حمسوي في كتيبة شرق خان يونس، شارك في مجزرة 7 أكتوبر في اختطاف الكولونيل أساف حمامي ورقيب أول تومر أحماس ورقيب كاريل بروديسكي، وجاء من جيش الدفاع أن الإرهابي عامل طيلة الحرب على دفع اعتداءات ضد إسرائيل وشكل تهديداً على القوات. انتهت جولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما، وقالت مصادر دبلوماسية أمريكية لقناة الجديد إن وزارة الخارجية الأمريكية ستصدر قريبا بيانا يلخص نتائج المفاوضات. وعلمت قناة LBCI من مصادرها أنه سيتم الإعلان عن إطلاق المنطقة التجريبية في جنوب لبنان خلال الأيام القادمة. هذا وافادت قناة سكاي نيوز أن إسرائيل ترفض مشاركة فرنسا والأمم المتحدة في أي لجنة خارجية للتحقق من عمليات سحب الأسلحة من المنطقة التجريبية. توجه رئيس حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة يوسف جبرين إلى جمهور الناخبين اليهودي، وقال في شريط فيديو باللغة العبرية إنه يؤمن بأن هناك طريقا آخر للتعايش في البلاد، وأضاف أنه يتحدث عن سلام عادل حقيقي مع مساواة كاملة وعدل اجتماعي وشراكة يهودية عربية إلى جانب نضال ضد العنف والجريمة والعنصرية. تقرر تأجيل الحدث الجماهيري اليهودي العربي الذي كان مخططاً مساء اليوم في قرية مراشت للتنديد بالحادث الذي وقع يوم الأحد الماضي، حيث طلب بعض السكان من 3 شابات عربيات أن يغادرن حديقة عامة في القرية. هذا وتقرر إرجاء الحدث المشترك في أعقاب تهديدات على شبكات التواصل الاجتماعية.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
11: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: تبقى درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي عند 5. طاب مساؤكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
12: المجلس الإقليمي بستان المرج يعلن الإضراب العام اليوم وغدا حدادا على مقتل رامي شلبي ابن قرية سولم برصاص الشرطة. موجة ضربات أمريكية جديدة على إيران، وترامب يهدد بضرب محطات الطاقة إذا فشل الاتفاق. إلغاء التعليمات بمنع هبوط طائرات تزويد الوقود الأمريكية في مطار بن غوريون الدولي عقب احتجاج واشنطن. آلاف المسافرين يترقبون الوضع الأمني في المنطقة، وشبح إلغاء عشرات آلاف تذاكر السفر يعود من جديد. والليلة إنجلترا تلاقي الأرجنتين في صراع ناري وحاسم لضمان التأهل إلى نهائي المونديال الأحد أمام إسبانيا التي أقصت ديوك فرنسا في واقعة كروية مثيرة. هذا والمزيد، كونوا معنا
1: اليوم مع سماح حسنين بكري. النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: الليلة في العاشرة على قناة مكان. كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الليلة في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
1: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
1: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الليلة في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم، مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي. الليلة في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.

0: احسن شلختي تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
1: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش تراكتورون، اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز Zeal-U SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
5: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
4: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طيرة كخاف يائير والإخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات.

0: القلق أيضا.
1: عناوين الساعة: لقاء أمني إسرائيلي لبناني مرتقب بعد غد الجمعة، نبأ يفيد بأن رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس ترامب سيلتقيان يوم الاثنين المقبل، القضاء على عنصر حمساوي كان ضالعا في اختطاف ضابط وجنديين، العدل العليا تجمد قانون منع اعتقال المتهربين من أداء الخدمة العسكرية، والحرارة تبقى على حالها.
2: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الخامسة تقرأها ريم مارون. أسعد الله وأوقاتكم. أفادت قناة سكاي نيوز عربية بأنه سيكون هناك اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي أمريكي بعد غد الجمعة، وبحسب التقرير تريد إسرائيل أن تتألف لجنة التحقق من عملية سحب الأسلحة من المنطقة التجريبية من إسرائيل والولايات المتحدة وطرف ثالث غير فرنسا أو الأمم المتحدة، وستشمل المنطقة التجريبية 6 بلدات. علم موقع ولا الإخباري أن رئيس الوزراء نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي ترامب يوم الاثنين المقبل كما يبدو في البيت الأبيض، ومع ذلك لم يتم بعد تحديد الموعد النهائي للزيارة المرتقبة. في جنوب قطاع غزة قام جيش الدفاع بالقضاء على عنصر حمساوي في كتيبة شرق خان يونس، شارك في مجزرة 7 من أكتوبر وفي اختطاف الكولونيل أساف حمامي ورقيب أول تومر أحيماس والرقيب كاريل بروتسكي. وجاء من جيش الدفاع أن الإرهابي عمل طيلة الحرب على دفع اعتداءات ضد إسرائيل وشكل تهديدا على القوات. هذا وتمت أمس تصفية قياديين من قوة النخبة لحماس في شمال قطاع غزة، ويفيد مراسلنا لشؤون العسكرية أي العليمة بأنهما علي شملخ نائب قائد سرية النخبة وناصر اللوح وهو قائد مفرزة في كتيبة صبرة. في مواجهة جديدة بين الحكومة ومحكمة العدل العليا، أصدرت الأخيرة أمرا مؤقتا يجمد دخول القانون الذي يمنع اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية من الجمهور الحريدي حيز التنفيذ، وذلك بعد يوم واحد من إقراره في الكنيست. هذا والمحت المحكمة إلى أنه لا يمكن أن يسر القانون على فئة معينة فقط من الجمهور، وستنظر في الالتماس هيئة موسعة من القضاء. ومن جانبه قال عضو الكنيست عن أجودات إسرائيل مئير بوروش إن قرار المحكمة غير قانوني، ورأى أن الشرطيين والجنود الذين سيتعاونون مع اعتقال من يدرس التوراة مخالفون للقانون. عقب مصدر نافذ في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على طلب النائب سمير بن سعيد الانضمام إلى الحزب بعدما انسحب من العربية للتغيير، وقال إننا تفاجأنا من الإعلان وستدرس هيئات الحزب الاقتراح. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب بأن العربية للتغيير تمنت لبن سعيد التوفيق. أودت حوادث السير التي شهدتها طرق البلاد منذ مطلع العام الجاري بحياة 231 شخصا، مما يشكل انخفاضا بمقدار 7% بالمقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي. وجاء من جمعية الضوء الأخضر أن 11 شخصا قضوا في حوادث السير الأسبوع المنصرم.
2: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي إنجلترا ضد الأرجنتين مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي في 10 على قناة مكان وكان بوكس.
1: تبقى درجة الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر، ويوم السبت المقبل ترتفع بعض الشيء. ختام نشرتنا، موعدكم الآن مع الجولة الإخبارية المسائية. طاب مساؤكم.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع يعقوب عزرا.

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في جولة المساء الإخبارية من راديو مكان. معكم حتى السادسة من الإنتاج ناصر سعيد، هندسة إذاعية، وفي الإعداد والتقديم يعقوب عزرة. إلى أبرز العناوين: قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي تعلن عن استمرار الغارات على إيران بهدف تفكيك قدراتها العسكرية على مهاجمة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز. انتهاء جولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما، وأنباء عن اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي أمريكي بعد غد الجمعة. إسرائيل تطالب بعدم مشاركة فرنسا والأمم المتحدة في لجنة التحقق من عملية سحب الأسلحة من المنطقة التجريبية التي ستشمل 6 بلدات في جنوب لبنان. في القطاع، جيش الدفاع يقضي اليوم على إرهابي من حماس من قادة كتيبة شرق خان يونس، شارك في مجزرة 7 أكتوبر، وفي اختطاف الكولونيل أساف حمامي وعدد من جنود جيش الدفاع. والناطق العسكري يكشف عن أن غارة الأمس أسفرت عن تصفية المخربين علي شملخ نائب قائد سرية في نخبة حماس، وناصر اللوح وهو قائد مفرزة في كتيبة صفرة. في ملفاتنا الأخرى، محكمة العدل العليا تجمد تنفيذ القانون الذي يمنع اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية من الجمهور الحريدي. الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تدرس طلب النائب سمير بن سعيد الانضمام إليها بعد انسحابه من العربية للتغيير. وأخيرا، العالم يترقب مواجهة نصف النهائي الحامية اليوم بين الأرجنتين وإنجلترا، وفرنسا تستعد لخوض مباراة تحديد المركزين 3 والرابع. أهلا بكم سيداتي وسادتي في جولة المساء من راديو مكان، وتعالوا بنا نستهل هذه الجولة بالتوتر في الخليج. القوات الأمريكية تكمل مساء اليوم جولة أخرى ثانية خلال أقل من 24 ساعة على مواقع عسكرية في جنوب إيران ومضيق هرمز. طهران تعلن عن وقوع العشرات بين قتيل وجريح في هذه الهجمات، ولكن الرئيس ترامب يهدد بأنها ستشمل منشآت الطاقة الإيرانية. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، مساء الخير.
1: أهلا يعقوب، مساء الخير لك ولعموم المستمعين. إذن تصعيد تدريجي، هذا التكتيك الجديد ربما الذي يتبعه الرئيس ترامب ضد إيران، الهدف مزدوج كما أوضح مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز. أولا، في الميدان طبعا إجبار الجمهورية الإسلامية على الإفساح أمام حركة وحرية الملاحة سيما النفطية في مضيق هرمز، وثانيا دفع إيران نحو العودة إلى طاولة التفاوض. من هنا تحذير خطنا التهديد سيد البيت الأبيض بتكثيف الضربات باستمرار خلال الأيام القريبة، مع إعادة طرحه سيناريو استهداف الجسور ومنشأة الطاقة الإيرانية بدءا من الأسبوع المقبل. نستمع إلى رئيس ترامب.
2: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
1: الأمور ستصبح سيئة جدا بالنسبة لهم الأسبوع المقبل، سندمر كل مواقع الطاقة والجسور عندهم إلا إذا عادوا إلى التفاوض، لن يبقى شيء في إيران، أضاف ترامب، مع أنه شكك يجب القول لتلفاز فوكس باحتمال عودة إيران إلى طاولة المفاوضات بالفعل. آخر ترجمة يعقوب ميدانية ليعيد ترامب الضربة الثانية التي وجهها الجيش الأمريكي لأنظمة دفاع ساحلية ومواقع التخزين وإطلاق صواريخ كروز إيرانية إلى جانب المواقع التقليدية المستهدفة مثل بندر عباس المرفئية وسريك وجزيرة كشم الإيرانية. طالت هذه الغارة الأخيرة التي استمرت بالمناسبة 1.5 ساعة، هي طالت جزيرة طنب الكبرى إحدى جزر هرمز الثلاث كما نعلم المتنازع عليها بين إيران ودولة الإمارات منذ 5 عقود. دعنا نستمع إلى جانب من هذا القصف الأمريكي. بالإضافة وعملا باستئناف الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، هذا الحصار نذكر دخل حيز تنفيذ الليلة الماضية. ذكرت القيادة المركزية سنتكوم أنها تصدت لسفينتين تجاريتين حاولتا تجاوز الحصار. بدورها أعلنت الحكومة الإيرانية عن إصابة ما يربع عن 250 شخصا بفعل الهجمات الأمريكية في الأيام الأخيرة، منهم 30 قتيلا مدنيا حسب تأكيدها و7 جنود إيرانيين. الحرس الثوري يعقوب أفاد من جانبه بشن هجمات على أهداف عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن، مؤكدا أن أي هجوم على منشآت الطاقة الإيرانية سيلقى ردا صارما يوسع نطاق الضربات الإلكترونية، ربما تلميح من إيران إلى احتمالية استهداف إسرائيل. الحرس يرسم تكرارا، وهذه الخاتمة يعقوب، بموقف الجمهورية الإسلامية بأن مضيق هرمز إما حرية الملاحة فيه للجميع أو لا عبور للأحد. إليك يعقوب.
0: شكرا لك محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. إلى الملف اللبناني الآن، حيث انتهت في روما جولة المفاوضات بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني دون إصدار أي بيان رسمي بشأن نتائجها في هذه المرحلة. عن فحوى المداولات والخطوات المقبلة المتوقعة لتطبيق اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين، ينضم إلينا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون مساء الخير.
3: مساء النور لكم جميعا يعقوب.
0: بعد هذا التطور هناك أنباء تتحدث أيضا عن ربما اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي أمريكي بعد غدا الجمعة أيضا.
3: نعم بالفعل، اليوم انتهت الجولة 6 بين إسرائيل ولبنان في روما كما تفضلت، تم تحت تعتيم كامل بعيدا عن وسائل الإعلام بدون أي تصريحات من قبل الوفود كما كان الأمر في واشنطن. كذلك لم يصدر في هذه المرحلة أي بيان ختامي، كما يبدو سيصدر بيان كهذا لاحقا كما ذكرت مصادر دبلوماسية أمريكية. وتقرر أيضا بأن يعقد بعد غد الجمعة لقاء لمسؤولين عسكريين من الجهات الثلاثة من إسرائيل لبنان والولايات المتحدة لمناقشة التفاصيل الخاصة بالأمور التي تم بحثها اليوم ويوم أمس في روما. النقطة الأساسية التي تمت مناقشتها هي مسألة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، وتفق كما يبدو أن يكون هناك انسحاب بداية من الخط الأصفر، أي من منطقة يسيطر عليها جيش الدفاع وهي بطبيعة الحال خالية من إرهابية حزب الله، ثم أو بموازاة ذلك لا نعلم بعد، هناك العديد من التفاصيل يعقوب والمعلومات لم تتوفر لدينا بسبب كون هذه المفاوضات تحت غطاء وتحت تعتيم كامل.
0: هل سيصدر بيان رسمي عن الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بمفاوضات روما اليوم؟
3: ليس لا غير واضح بعد، ليس واضح ما إذا كان هذا الأمر سيتم اليوم أو في الأيام القريبة. النطقة بلسان الخارجية السفارة الأمريكية في روما تحدثت معنا، أكدت بأنه قد يصدر لاحقا بيان كهذا، ولكن جميع البيانات تصدر من الخارجية الأمريكية في واشنطن التي تشرف على هذه المفاوضات عن بعد. الأمر الرئيسي الذي تم درسه اليوم كما قلنا هو مسألة الجداول الزمنية، درست أيضا مسألة مدة استمرار.
0: ولكن شمعون عندما يدور الحديث الآن عن ربما اجتماع عسكري أمريكي إسرائيلي لبناني بعد غد الجمعة، هل هذا يعني أن مفاوضات روما تمخضت عن تقدم ما باتجاه تنفيذ اتفاق الإطار؟
3: يمكن القول أنه تم تقدم لأننا استمعنا يوم أمس أيضا بأن هناك استعدادا إسرائيليا للمضي قدما، ولكن السبب الرئيسي لعقد هذا الاجتماع على مستوى عسكري هو بسبب كون المفاوضات اليوم ويوم أمس انصبت حول المواضيع الدبلوماسية. لم يشارك فيها أي ممثل عسكري ليس من إسرائيل وليس من لبنان بخلاف ما كان متوقعا، لذلك تقرر أن يتم ذلك بعد غد الجمعة في واشنطن. ونحن نشير إلى أن في هذا اللقاء سيتم البحث في القضايا الجوهرية الخاصة بالانسحابات. بدأنا بالحديث عن أن المفاوضين تحدثوا وسيكون هناك اتفاق كما يبدو حول الجداول الزمنية للانسحاب. الطرف اللبناني يتحدث عن عدة انسحابات، أي انسحاب أول، ما هي مدة استمرار هذه الفترة النموذجية. نحن نذكر بأن إسرائيل تشترط الانسحاب من مناطق أخرى بشرط أن تتأكد من أن الجيش اللبناني سيقوم بمهامه على أكمل وجه.
0: شمعون، أيضا الرئيس ترامب تطرق إلى موضوع أو إمكانية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
3: نعم، الرئيس ترامب تحدث عن ذلك، ولكن قبل ذلك ستكون هناك لجنة ثلاثية ستقوم بالمراقبة والإشراف على وتتحقق من أن الجيش اللبناني يقوم بمهامه على أكمل وجه.
0: وإسرائيل في هذا الموضوع تطالب أن لا تشارك فيها فرنسا والولايات المتحدة.
3: نعم بالفعل، وستكون هناك هذه اللجنة ستتألف من ممثلي جيش الدفاع وممثلي سنتكوم الجيش الأمريكي وكذلك جهة ثالثة كما يبدو بريطانيا. إسرائيل تعارض معارضة مطلقة بأن تشارك فيها فرنسا بسبب تحيزها حيال إسرائيل، والأمم المتحدة أيضا تعارض إسرائيل. وكما تفضلت نستمع إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتحدث عن هذا الانسحاب الإسرائيلي المحتمل من لبنان، فلنستمع.
2: Redeploy because you know we're getting along very well with Lebanon. Israel's dealing with them very nicely. First time in many, many years. Lebanon has just been beaten up so badly, and they've got Hezbollah there. Southern Syria.
3: إذن يقول الرئيس ترامب، يصحح المراسل الذي سأله بالنسبة للانسحاب، فقال إن هناك تعبيرا أفضل وهو إعادة الانتشار، لأننا كما تعلم نتمتع بعلاقات جيدة جدا مع لبنان، إسرائيل تتعامل معهم بشكل إيجابي. الرئيس ترامب يقول إن هناك يفضل بأن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان وجنوب سوريا. أعتقد أنه إذا حصل ذلك سترون المزيد من الهدوء. ولكن رئيس الوزراء، ونختتم بذلك، رئيس وزراء نتنياهو أكد بأنه بخلاف ما تطالب واشنطن فإن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى إذا كانت واشنطن ستطلبها بذلك. في الختام نشير أيضا فقط بجملة أخيرة يعقوب، يوم الثلاثاء المقبل سيكون هناك لقاء لرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس اللبناني جوزيف عون. ربما ستكون هناك لقاء ثلاثي بينه وبين ترامب وبين الرئيس اللبناني جوزيف عون.
0: شكرا لك شمعون في هذه المرحلة، ولكن ابقى معنا، سنعود لك مباشرة بعد الاطلاع على المواقف اللبنانية، حيث قال أو صرح نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري أن الولايات المتحدة ليست وسيطا بين إسرائيل ولبنان، بل هي الراعية والضامنة للتنفيذ.
4: الولايات المتحدة هي راعية، أو هكذا سميت، ليست وسيطا بل راعيا. والراعي إذا كان حريصا على نجاح التفاوض الذي يرعاه فيساهم في تعديل ميزان القوى. ميزان القوى العسكري معروف هو مختل لمصلحة إسرائيل. أصلا لبنان الذي يفاوض لم يشارك في الحرب وليس طرفا في الحرب. الحرب هي في لبنان وعلى لبنان، لكنها ليست حرب لبنان بهذا المعنى. لذلك إذا شاءت الولايات المتحدة كراعي لهذه المفاوضات أن تنجحها، لابد لها من أن تعدل بالسياسة وبالضغط المعنوي ميزان القوى المختل لمصلحة إسرائيل.
0: هكذا نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري. أما في حزب الله فلا يزالون يعلقون الأمال على اتفاق إقليمي وفق المعادلة الإيرانية. النائب اللبناني عن حزب الله حسن فضل الله يقول إن طهران ستتوصل لاتفاق يشمل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان أيضا.
5: المسار الإقليمي رغم كل ما يحصل على جبهة الخليج وفي مضيق هرمز. بالنهاية لابد من الوصول إلى اتفاق. الجمهورية الإسلامية تعمل على فرض معادلة في المنطقة، وهذه المعادلة ستكون لمصلحة المنطقة ولمصلحة بلدنا، ولدينا ثقة كاملة بقيادة الجمهورية الإسلامية بالشعب الإيراني بأن نصل معا إلى الحل المنشود. نحن شو اللي بدنا إياه آخر؟ انسحاب العدو من أرضنا، وقف كل أشكال العدوان، عودة أهلنا، إطلاق الأسرى، وإعادة الإعمار.
0: هكذا إذن المواقف اللبنانية. نعود إليك شمعون أران، رئيس الوزراء نتنياهو يعتزم التوجه إلى واشنطن نهاية الأسبوع الحالي للقاء الرئيس الأمريكي ترامب، وكذلك للمشاركة في المراسم التأبينية للسيناتور الجمهوري المرحوم ليندزي جرام، وذلك رغم عدم تحديد موعد نهائي للقائه مع رئيس ترامب. شمعون.
3: نعم، بالفعل رئيس وزراء كما تقول الأوساط السياسية يخطط للمغادرة، مغادرة البلاد مساء يوم السبت المقبل إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس ترامب الأسبوع المقبل، وكذلك للمشاركة في مراسم التأبينية للينزي جرام السيناتور الجمهوري الأمريكي الذي كان صديقا حميما لدولة إسرائيل. لم يحدد بعد الموعد، ولكن هناك تأكيدات بأن سيكون هناك لقاء بين نتنياهو ترامب، ربما كما فصلنا في التقرير التالي السابق، ربما يخطط ترامب لعقد لقاء ثلاثي بينه وبين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف.
0: أرانا هناك بعض وسائل الإعلام تتحدث عن أن اللقاء بين ترامب ونتنياهو سيكون يوم الاثنين القادم.
3: نعم، ليس من أوكي، هناك لم يحدد بعد رسميا، لم يعلن رسميا عن ذلك، ولكن هذا هو تخطيط لرئيس وزراء بنيامين نتنياهو. على فكرة الرئيس اللبناني ذكر بأنه لن يلتقي رئيس وزراء بنيامين نتنياهو بأي شكل من الأشكال. لم يحدد أيضا يحدد الموعد لجنازة لينزي جرام. على كل حال هذا هو تخطيط لدى رئيس وزراء بتوجه إلى الولايات المتحدة نهاية الأسبوع، حتى كما يبدو يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.
0: شكرا لك محرر الشؤون السياسية شمعون أران. ونحن إلى الشؤون الأمنية الآن، وخاصة في قطاع غزة. ينضم لنا الآن مراسلون الشؤون العسكرية العليمة. مساء الخير.
6: مساء النور يعقوب،
0: أهلا بك. جيش الدفاع يتحدث عن القضاء على إرهابية من حماس من قادة كتيبة شرخ خان يونس، هذا حدث اليوم، وبالأمس أيضا هناك أو الإعلان عن تصفية المخربين علي شملخ وناصر اللوح في غارة إسرائيلية في القطاع.
6: نعم، المتحدثة بلسان جيش الدفاع يعلن اليوم عن تصفية حسام الشافعي عنصر في كتيبة شرق خان يونس، تنسب له عملية اختطاف جثمان الكولونيل أساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في مجزرة السابع من أكتوبر. الكولونيل حمامي قاتل في قرية نيريم التعاونية، وقد قتل خلال هذه المعركة مع اثنين من جنوده في القرية التعاونية نيريم، وبعد مقتله تم اختطاف جثامين الثلاثة إلى قطاع غزة. اليوم يتم الإعلان عن تصفية الشافعي يوم أمس في قطاع غزة، وتنسب له عملية اختطاف الجنود الثلاثة، وكذلك المشاركة في اقتحام القرية التعاونية نريمة في مجزرة السابع من أكتوبر. والتقارير الفلسطينية تفيد بأن القصف الإسرائيلي لم يتوقف في قطاع غزة، كما ذكرت المتحدث العسكري يعلن عن تصفية عنصرين من حماس من الجناح العسكري لحماس. التقارير الفلسطينية تفيد أن 4 نازحين قتلوا اليوم وأصيب آخرون من جراء استهداف مبنى غرب مدينة دير البلح. وكانت الأنباء من قطاع غزة قد أفادت يوم أمس أن أكثر من 10 أشخاص قتلوا من جراء الغارات الإسرائيلية، بضمنهم طفل يبلغ من العمر 10 أعوام. المتحدثة بلسان جيش الدفاع قال من جانبه أنه قام باستهداف مقر الشرطة في مخيم جباليا، حيث تم استهداف عنصرين قياديين في الجناح العسكري لحماس. إسرائيل كثفت في الأسابيع الأخيرة من ضرباتها في قطاع غزة، وهذه الضربات القصف الجوي والمدفعي لم يتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل أكثر من 10 أشهر تقريبا. قتل أكثر من 1100 فلسطيني من جراء هذه الغارات المستمرة في قطاع غزة. يعقوب،
0: شكرا لك أيال عليمة، ومساء الخير لمراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد.
7: مساء النور يعقوب.
0: نبقى في القطاع ولكن بالتحديد في القاهرة، تتواصل لقاءات وفد حماس مع الوسطاء المصريين والقطريين لبحث القضايا العالقة، ولقاء يجمع قادة حماس مع مسؤولين إيرانيين.
7: نعم يعقوب، يواصل وفد حركة حماس وفصائل أخرى المحادثات في القاهرة منذ أسبوع لبحث تثبيت الهدنة الهشة والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. مصادر مطلعة قالت إن الوسطاء يناقشون مع حماس بعض الملاحظات التي قدمتها الحركة في ردها على ورقة مجلس السلام المعدلة التي قدمها ممثله الأعلى نيكولاي مالادينوف قبل أكثر من أسبوعين لتكون أكثر قبولا لإسرائيل ومجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي ترامب. مصدر في المفاوضات قال إن ثمة تفاؤل بالوصول لاتفاق قريب، لكن هذا مرتبط برد الحكومة الإسرائيلية على ملاحظات حماس، وتابع يقول يمكن الوصول لاتفاق فورا إذا توفرت إرادة لدى إسرائيل للتوصل إلى اتفاق، خصوصا أن حماس كما قال قدمت مرونة كبيرة جدا بالملفات الخلافية مثل ملف السلاح الموظفين وعدم المشاركة في حكم غزة. مصدر آخر قال المباحثات التي تجري بين حماس ومالادينوف والاتصالات شارك فيها مسؤولون أمريكيون بهدف تقليل الفجوة في المواقف بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق، مضيفا أن الوسطاء أشادوا بموقف حماس والفصائل التي أبدت استعدادا للوصول إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من الضمانات لتنفيذ باقي الاستحقاقات. حماس تطالب أيضا يعقوب بجدول زمني محدد وبضمانات لانسحاب قوات جيش الدفاع. ردا على سؤالك الآخر فيما يتعلق باللقاء الحمساوي الإيراني، مصادر كشفت فلسطينية عن عقد لقاء تنسيقي رفيع المستوى بين قادة حماس والقيادة الإيرانية في طهران على هامش جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي، حيث قدمت الحركة وثيقة مطالب شاملة حظيت كما قالت مصادر فلسطينية بموافقة إيرانية كاملة. الاجتماع الرسمي عقد في 3 أيلول الجاري تحت مسمى لقاء تنسيق القيادة قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحماس، وشارك فيه من الجانب الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر، وزير الخارجية عباس عراقجي، وقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي. وعن حركة حماس شارك محمد درويش، محمد موسى أبو مرزوق، وزاهر جبارين إلى جانب.
0: هذا يعني حماس أن هذا يعني حسن أن حماس لا تزال ترغب يعني بالبقاء كفصيل من المرتزقة الذي يعمل لصالح إيران على حساب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعيش في خيام على 30% فقط من أرض القطاع.
7: حماس يعقوب لها مطالب لدى القيادة الإيرانية، ووفق ما جاء حركة حماس طالبت من الإيرانيين تدفق الدعم المالي المستمر. نشير إلى أن إيران توقفت عن تقديم مثل هذا الدعم على خلفية وضعها الاقتصادي السيء، وإعادة تأهيل ما يسمى بخطوط الإمداد اللوجستي لإعادة بناء القدرات العسكرية لحركة حماس. و الوفد أيضا توجه بطلب مباشر إلى قائد الحرس الثوري بضرورة الإبقاء كما أشرت يعقوب إلى جبهة الإسناد الإقليمية في حال جهوزية وتأهب قصوى لردع كما قالت حماس أي خروقات في حال التوصل إلى هدنة. حماس تريد أن تربط بين الملف الإيراني الحرب إنهاء الحرب الإيرانية الأمريكية وبين إنهاء الحرب في كل من غزة ولبنان، والأهم يعقوب هو الحصول على دعم مادي. هل سيصل هذا الدعم إلى الغزيين الذين يعيشون في كارثة وفي أوضاع مأساوية، أم سيصل إلى قادة حركة حماس؟ هذا هو السؤال يعقوب.
0: شكرا لك الزميل حسن أبو زايد. تعالوا بنا نتوقف الآن مع وقفة مع الإعلانات ونواصل بعدها تقرير جولة المساء. ابقوا معنا.
8: الليلة في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم، مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي. الليلة في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان،
9: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
10: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
8: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تجاوزنا 5:30 بدقيقة واحدة في استديوهات جولة المساء من راديو مكان، والآن إلى الشؤون الحزبية التي تشغل الدولة بأكملها، حيث يواصل الائتلاف اندفاعه نحو إتمام التشريعات الخلافية رغم التحفظات عليها والتصدعات والخلافات المتواصلة حولها. عن ذلك يحدثنا الزميل فلاح حبيب. مساء الخير فلاح.
11: تحياتي لك، تحياتي يعقوب، تحياتي لك، تحياتي المستمعين والمستمعات، يا هلا
0: أهلا بك. من الواضح أن نتنياهو يفقد من شعبيته حتى داخل حزبه الليكود وفق استطلاعات الرأي الذين يرفضون هذه التشريعات، ومع ذلك هو يصر عليها. لماذا ولماذا السعادة تبدو على وجوه نواب الأحزاب الحريدية؟
11: من أين تريد أن نبدأ؟ إذا أردت أن نبدأ من حركة شاس ويحدوثها ترى، واضح جدا أن الأحزاب الحريدية بعد صرف فواتيرها لم يبقى أمامها إلا أن تكون سعيدة، فيما وهي ستعود إلى جمهورها لمواجهته على الأقل بمكتسبات، حتى وإن كانت هذه المكتسبات مؤجلة أو عالقة في أروقة المحكمة العليا. على الأقل ادعاءهم سيكون، وهذا هو حال حزب الليكود الحاكم وكل الائتلاف، أن الائتلاف حاول اجتهد، ومن كعادته يفشل عمل هذه الحكومة
0: المحكمة العليا
11: هو المحكمة العليا. لهذا انتبه أن هذا التكتيك بدأ يأتي بثماره، فيما وبوصلة الحديث العام يتمكن الائتلاف الحكومي ونتنياهو من تحويلها، بدل الحديث عن إخفاقات 7 أكتوبر، عدم تسجيل نجاحات ومكتسبات استراتيجية على الجبهات المختلفة، الحديث كله منصب على المحكمة العليا، نقاش حول مصداقية نخبة الجهاز القضائي، ما يعني أنه ما نشهده في الساعات الأخيرة بل منذ يعني عام على الأقل هو رهان سياسي أو رهان خطير، حيث تطوع من خلاله التشريعات الخلافية يعقوب من أجل البقاء السياسي. ما يعني إنه نتنياهو إن كان هنالك تآكل بشعبيته على صعيد حزبه، إلا أنه قادر على احتواء ذلك مقابل الحفاظ على تماسك معسكره. لتبدو أو ليبدو المشهد السياسي الحزبي أن نتنياهو بدت طموحاته أقل بكثير من طموحات دولة بأكملها، بقدر ما هي طموحات تقتصر على حجم معسكره ولا ينظر للحصول على أصوات والتوجه إلى قطاعات مجتمعية أخرى. بالنسبة له الحفاظ على معسكره إن لم يكن طوق نجاته السياسي، فعلى الأقل يعني أن يبقى في السلطة والحكومة، فعلى الأقل هو يضمن بمنطقه أن لا يشكل التيار المناوئ له حكومة. ما يعني أنه نتنياهو يتجه باتجاه لا بلعب لا بعط ليعقوب، ولهذا نجده يصر على تمرير مشاريع القوانين من أجل إرضاء شركائه. ونعم نعود إلى ما بدأنا به، كيف للأحزاب الحريدية أن لا تكون سعيدة وقد صرفت جميع فواتيرها؟ قانون أساس تعلم التوراة، عندك قانون منع اعتقال المتهربين أو تجميد اعتقال المتهربين من تادية الخدمة العسكرية من أبنائهم أبناء المجتمع الحريدي، وما يتعلق بقانون الكشروت كمان. والآن في هذه الأثناء بدأت المداولات في الهيئة العامة للكنيست حول مشروع قانون تجزئة منصب المستشار القانوني، أو بمعنى أدق لأنهم لم يتمكنوا من بحث كل بنود هذا القانون، لجأوا إلى تفريغ هذا المنصب من مضمونه. وبنهاية المطاف القانون الذي سيشرعونه يقضي بأن لا تكون مشورات المستشارين القانونيين ملزمة للحكومة. اليوم فجرا تتواصل عملية بحث مشروع قانون الإعلام، الإصلاحات في سوق الإعلام، أو بجوهرها الدقيق تقييد حرية الإعلام، ومن ثم سيكون التصويت عليها كما هو متوقع الساعة الثانية ظهرا غدا. ما يعني أنه دون أن يأبه لأي تطبعات مجتمعية،
0: نعم،
11: لأي خلافات ومصالح عامة، الإئتلاف يواصل تشريعاته الجدلية الخلافية.
0: طبعا الكنيست 25 تنهي أو تنهي أعمالها مساء الغد وتخرج إلى إجازة الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر القادم.
11: صحيح، هو الأبواب الكنيسة ستبقى مفتوحة على الأقل بشكل دقيق حتى يوم الجمعة الساعة الثانية، ومن
0: ثم غداً هو اليوم الأخير.
11: صحيح صحيح، نعم. ومن ثم ستخرج الكنيسة إلى عطلة الانتخابات، عند سيما والإجراءات تتطلب بأن يكون هنالك تقريبا بين 80 و 80 يوم أو حتى 100 يوم ما بين خروج الكنيسة إلى عطلتها وموعد الانتخاب.
0: طيب ما دمت معنا فالح، نأب عن التغيير سمير بن سعيد يواصل تصدر العناوين مؤخرا، واليوم أيضا يهاجم الدكتور أحمد الطيبي ويتراجع عن استقالته ويعلن انتسابه للجبهة، والجبهة طبعا ترحب بدورها.
11: تعال نستمع إذا سمحت لي قبل أن نتحدث ونسب في هذا الجانب،
0: نعم،
11: جانب من تصريحات سمير بن سعيد كما وردت من على منبر الكنيسة.
0: بالضبط، تفضل.
12: أتراجع من منطلق المسؤولية، بقي يومان وستحل الكنيسة، ولكن مع ذلك هناك مسؤولية كبيرة جدا سأكون وفيا لهذه القائمة. ومن هنا أيضا بما أنني لي العديد من الملاحظات على هذا البيت الذي بدأت به وأشكرهم، إلا أنني من الآن أخبر وأخبر الجميع بأنني سوف يكون أينما استقرم الديمقراطية. سوف أتقدم بالانتساب إلى الجبهة الآن وعلى المنصة وعلى الهواء، لن أبقى في هذا البيت.
11: تعرف تستحضرني يعقوب في هذه الجزئية مقولة الغضب في السياسة هو أكثر الطرق لتمزيق ثوب الحكمة، ثمن سكنه الغضب استنطق لسانه بالزلل.
0: ما سبب الخلاف بينه وبين أحمد الطيبي؟
11: يعني يا عيني عليك، يعني واضح، وإن كان هنالك من يريد أن يصوّق لنا الخلاف على أنه مبدئي وبالتالي يضرب نموذجا بالقيادة، واضح جدا أنه لا يصيب هدفه، سيما والخلاف واضح. الخلاف منذ أن فهم سمير بن سعيد ودون الانتقاص من قدره، رغم أني كنت أنا أستبشر به خيرا كقيادة، يواصل الإساءة لنفسه منذ اللحظة اللي فهم فيها.
0: السؤال فالح، هل ستمنحه جبهة مكانا مضمونا؟
11: واحد واحد جايك يعقوب،
0: تفضل تفضل.
11: الوقت اللي فهم فيه وأدرك سمير بن سعيد أنه لن يكون له مكانا محفوظا في المقعد الثاني، سرعان ما خرج وبدأ يهاجم حزبه. الواضح أنه يعلم ويدرك قوته داخل حزبه التي لن تمكنه بأن يكون في الموقع الثاني، وعليه فليكف عن بيعنا شعارات بأن خلافاتهم مبدئية تتعلق بقضايا نضالية وليست من منطلقات الأنا وتغليب الأنا على المصالح الجماهيرية. الجبهة اللافت أنه في البداية سرعان ما رحبت، ولكن عندما فهمت بأن هذه الأزمة ليست أزمتها وبالتالي يجب أن لا تستورد هذه الأزمة لتكون أزمتها، سرعان ما بدأت تسرب على لسان مصادرها نوع من التراجع. بمعنى هنالك أحد القيادات الذي كتب لي بشكل سريع وأكد على أنه الجبهة تفاجأت بتصريحات بن سعيد من على منبر الكنيست. حاليا هذا الطلب طلب ليس رسميا، وبحالة وتحول إلى طلب رسمي سيناقش في مؤسسات الجبهة. لماذا عمليا؟ الجبهة سرعان ما فهمت أنه ممنوع تتدخل في شؤون حزب داخلية، خصوصا في هذه الفترة التي فيها خلافات بينها وبين التغيير، لأنه عمليا سرعان ما سيفسر ذلك على أنه تدخل في شؤون حزب آخر، تصيد في المياه العكرة، ما يعني أنه سيؤذم ويعمق أزمة الثقة بين الطرفين. أكثر من ذلك أنا أذكرك، عندما دخل سمير بن سعيد إلى الكنيسة تتذكر أزمة التناوب اللي حدثت.
13: صحيح. نعم.
11: وهنالك من راح يتحدث بل صورته الشكوك أنه لربما كان هنالك صفقة ما بين سمير بن سعيد والجبهة، سيما والتغيير استماتت ورقدت نحو أسبوعين خلف سمير بن سعيد من أجل أن يكون داخل الكنيسة. الآن الترحيب السريع أعاد مرة أخرى إلى الواجهة هذه الشكوك، وكأنه سمير بن سعيد ينسق مع الجبهة من خلف حزبه وبيته ألا وهو العربية للتغيير. الآن عندما فهمت وأدركت ذلك الجبهة، فهمت أنه الموضوع مش موضوعها والأزمة مش أزمتها، فوجدناها تتراجع بشكل تدريجي من خلال تصريحات دبلوماسية تدعو إلى الوحدة أكثر من كونها تدخلا في شؤون حزب آخر وتعميق أزمته.
13: شكرا لك الزميل فالح حبيب على هذا الإسهاب، ونحن نبقى في أجواء الانتخابات حيث يسود القلق والتخوف وبساطة

0: أوامر بالهدم أو هدمت فيها عشرات البيوت خلال الشهر الأخير. المواطنون العرب يؤكدون أن العام الحالي يعد من أكثر الأعوام قسوة من حيث ظاهرة الهدم، مشيرين إلى أن وتيرة الهدم تصاعدت بشكل ملحوظ خلال فترة ولاية الحكومة الحالية. كما أكدوا أن الوزير إيتمار بن غفير أشاد في أكثر من مناسبة بهذه السياسة، والحديث لما يجل الهواشلة من سكان قرية الغرة غير المعترف بها.
1: هدم بيوتنا أصبح دعاية انتخابية لناس عنصريين، ناس يريدون الخراب لنا والعمارة لهم، ويريدون أن يثبتوا أنفسهم كأنهم أبطال يتفاخرون بهدم بيوت الأطفال وبيوت النساء والشيوخ.
0: وما اقتراب انتخابات الكنيسة المقبلة، يؤكد المواطنون العرب هنا عن تخوفهم من تصاعد وتيرة أوامر الهدم خلال الفترة المتبقية للحكومة الحالية، معتبرين أن هذه السياسة قد تزداد مع اقتراب موعد الانتخابات، وأن الوزير بن غفير يستغلها كدعاية انتخابية لاستقطاب الجمهور. والحديث للشيخ عطية العاصم رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها.
2: هو يريد أن يرفع ورقة عمليات الهدم وأعداد البيوت التي هدمت وأعداد النساء التي شردها بغير إنسانية وبغير أخلاق وبغير أي شيء يمت للإنسانية، من أجل أن يرفع نسبة كراسيه في الكنيسة القادمة.
0: ورغم هذه الصورة القاتمة، يؤكد مواطنون عرب عزمهم على مواصلة التصدي لهذه السياسة، مستشهدين بقرار محكمة العدل العليا قبل أيام بشأن إلغاء تعيين يهود الياهو مديرا لسلطة أراضي إسرائيل في أعقاب الالتماس الذي تقدم به المركز العربي للتخطيط البديل، كما يدعون إلى استثمار الحق الديمقراطي والمشاركة في الانتخابات المقبلة. والحديث لسليمان الهواشل المدير العام للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها.
3: هاي نقطة ضوء في داخل هذا الظلام ما قامت به المحكمة العليا، تعقيبنا أن نحن انبسطنا على هذا الحكم، وإن شاء الله يكون في تكملة لهذه التعيينات وتحييدها.
0: وبين الخوف من تصاعد سياسة الهدم والتمسك بالأرض، يواصل الأهل هنا معركتهم على أمل أن تغير نتائج انتخابات الكنيسة القادمة هذا الواقع الأليم.

0: قرية سولم قرب العفولة تعيش حالة من التوتر غداة مقتل الشاب رامي شلبي برصاص الشرطة التي تقول إنه أطلق النار باتجاه أحد المنازل خلال نشاط شرطي في القرية. وفي ظل استمرار التحقيقات تواصل الشرطة عملياتها، فيما أعلن المجلس الإقليمي بستان المرج الإضراب والحداد. مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل والتفاصيل.
1: تخيم أجواء من الحزن والتوتر على قرية سولم بالقرب من مدينة العفولة بعد مقتل الشاب رامي أنور شلبي برصاص الشرطة في حادثة جاءت على خلفية نزاع مستمر بين عائلتين في القرية بعد يوم شهد سلسلة من أعمال العنف وإطلاق النار. وبدأت الأحداث بإصابة امرأة تبلغ من عمر 72 عاما بجروح خطيرة إثر تعرض منزلها لإطلاق نار، لتنفذ الشرطة بعدها حملة واسعة داخل القرية اعتقلت خلالها 5 مشتبهين في إطار محاولاتها احتواء النزاع ومنع وقوع اعتداءات إضافية. ووفقا للشرطة رصد أفرادها لاحقا رامي شلبي وهو يطلق النار باتجاه أحد المنازل، فلاحقته القوة وأطلقت النار عليه ما أدى إلى مقتله، فيما أصيب شخص آخر بجروح متوسطة. وفي أعقاب الأحداث واصلت الشرطة عملياتها صباح اليوم داخل القرية حيث دهمت أراضي زراعية تعود لإحدى العائلتين المتنازعتين، وعثرت الشرطة على وسائل قتالية من بينها سلاح محلي الصنع على شكل قلم قادر بحسب الشرطة على إطلاق ذخيرة قاتلة، إضافة إلى ذخيرة ومضبوطات أخرى نقلت إلى المختبرات الجنائية لاستكمال التحقيق. وفي موازاة ذلك تواصل وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة ماحش فحص ملابسات إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل شلبي، بينما أعلن المجلس الإقليمي بستان المرج الإضراب والحداد في جميع مؤسساته اليوم الأربعاء وغدا الخميس مطالبا بإجراء تحقيق شفاف في الحادثة. ولا تزال قوات الشرطة تنتشر في أنحاء القرية فيما يسود سولم توتر شديد وترقب بانتظار نتائج التحقيقات في وقت يخشى فيه الأهل.

0: الأهالي من تجدد أعمال العنف على خلفية النزاع القائم.
1: المحكمة العليا تصدر اليوم أمرا مؤقتا يعلق دخول القانون الذي يمنع اعتقال طلاب المدارس الدينية المتهربين من الخدمة العسكرية. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في الالتماسات المقدمة ضد القانون قريبا في هيئة قضائية موسعة. تقرير مراسلنا الشؤون القضائية وليد يوسف.
2: غدا إقراره في الكنيسة أمس، علقت المحكمة العليا اليوم حتى صدور قرار آخر القانون الذي يجمد اعتقال طلاب المدارس الدينية المتهربين من الخدمة العسكرية. وكتب القاضي عوفر جروسكو في القرار أنه بالنظر إلى الاجتهاد القضائي طويل الأمد للمحكمة في موضوع تجنيد طلاب المدارس الدينية وإلى تداعيات تجميد إجراءات الاعتقال والتحقيق والإنفاذ التي تخص أجزاء معينة فقط من السكان وإلى الادعاءات ذات الوزن الثقيل التي طرحها مقدمو الالتماسات المختلفة ضد سريان القانون، تقرر كذلك إصدار أمر مشروط يلزم الجهات المدعي عليها بتبرير عدم إلغاء القانون. وأشار القاضي جروسكوف إلى أن النظر في الالتماسات سيكون في أقرب وقت ممكن أمام هيئة موسعة يحددها رئيس المحكمة العليا. وعقب رئيس حزب شاس الحريدي ريد درعي على قرار المحكمة قائلا إن السرعة التي أصدرت بها المحكمة أمرا مرحليا ضد قانون أقر في الكنيسة دون أي صلاحية هي تعبير إضافي عن غرور في النشاط القضائي. وأضاف بدلا من السماح بخطوة كانت تهدف إلى منع التدهور وإتاحة الوقت للتوصل إلى توافقات في المجتمع الإسرائيلي، تقرر المحكمة العليا أن تدوس على الديمقراطية وأن تعمق الفوضى وأن تجر الدولة نحو حرب أهلية بلا مسؤولية. وأضاف درعي أيضا أن غالبية الجمهور في إسرائيل فقدت ثقتها بقضاة المحكمة العليا الذين تحولوا إلى ذراع سياسية لأحزاب اليسار. من جانبه قال عضو الكنيسة مير بوروش من حزب أجودات إسرائيل الحريدي إن قرار المحكمة العليا بمواصلة اعتقال طلاب التوراة غير قانوني. وأضاف أن كل شرطي أو جندي يعتقل دارسي التوراة أو يتعاون في اعتقالهم يخالف القانون. يذكر أنه من بين مقدمي الالتماسات حزبا يش عتيد وإسرائيل بيتينو إلى جانب الحركة من أجل جودة الحكم وحركة إسرائيل حفشيت إسرائيل حرة. وجاء في الالتماس الذي قدمه حزب إسرائيل بيتينو أن الحديث يدور عن قانون غير مسبوق لا يتناول فقط تأجيل الخدمة أو تنظيم وضع طلاب المعاهد الدينية، بل يمنح فعليا حصانة جنائية للمتهربين من الخدمة العسكرية. كما أن القانون يمس بشكل خطير بمبدأ المساواة وبسيادة القانون وباستقلالية الجهاز القضائي، خاصة في فترة يتحمل فيها مئات الآلاف من جنود الخدمة الإلزامية والاحتياط عبئا أمنيا غير مسبوق.
1: حالا سنحاول الاتصال بمفدينا إلى الولايات المتحدة الأمريكية محمد الشيخ خليل، هل تسمعني؟
3: نعم نسمعك جيدا، نسمعك جيدا يعقوب.
1: أسعد الله مساءكم من هنا من استوديوهات راديو مكان، وعندكم كم ساعة الآن محمد؟
3: عنا أسعد الله صباحك أخي، 10 دقائق قبل العاشرة ونحن للتو وصلنا إلى مطار بوسطن، ومن هنا عفوا لمطار دالاس، ومن هنا سننتقل إلى نيويورك حيث نيويورك جيرسي لنقل الوقائع المباراة النهائية. يعني بالأمس كان
1: العالم يترقب هذه المواجهة، مواجهة نصف النهائي الحامية اليوم بين الأرجنتين وإنجلترا محمد.
3: نعم نعم، سيقوم الزميل يوسف شداد من أتلانتا بنقلها وبجانبه المحلل عباس صوان، ونحن الآن في المطار، الحركة خفيفة جدا، توقعنا أن يكون عدد كبير من المشجعين الإسبان بيأخذون طريقهم أو ربما قرروا أن يقضي، يعني في ساعات الليل وجدناهم في المراكز التجارية الكثيرة. باسل أنت قمت بنقل وقائع المباراة وأنا كنت بالتحليل بالخطوط العريضة كنقل وقائع مباراة لأول مرة من هذا الموقع، كيف تقول؟
4: يعني كانت مساء الخير أول شيء يعقوب إلى جميع المستمعين. كانت تجربة فريدة من نوعها. نعم فريد من نوعها الأولى. حلم تحقق بالنسبة نقل وقائع مباراة من قلب الحدث من موقع الحدث. طبعا تجربة يعني بالفعل رائعة جدا. أجواء مونديالية.
5: المباراة كانت سهلة للنقل باسل؟
4: المباراة كانت سهلة. المباراة كانت سهلة للغاية للنقل. طبعا نحن نعرف هذين المنتخبين جيدا. نعرف
5: اللاعبين.
4: نعرف اللاعبين جيدا. نشاهدهم أيضا في الدوريات الأوروبية الرائدة. بالنسبة لمهنية مباراة إذا شئتم نتحدث المنتخب الإسباني يعقوب بجملة بسيطة جعل المباراة سهلة. المنتخب الإسباني جعل المباراة سهلة. أبطل مفعول المنتخب
5: المشجع أرجنتيني. أرجنتيني ربما نستطيع أن نتحدث إليه جملة واحدة من الأرجنتين. أرجنتينا against England.
6: 2-0
5: Who's the Messi?
6: Messi and
5: مكالستر. إذا هو يقول مشجع هذا مجموعة من المشجعين الأرجنتينيين.
1: نعم.
5: يقول 2-0 ميسي ومكالستر سيسجلان. وبدأت الآن نرى يتوافد مشجعون إلى هنا في المطار يعقوب. والمباراة كانت جميلة. الأجواء الجمهور الفرنسي كان خائب الأمل. شتم كثيرا لأول مرة نرى ذلك. والحديث الذي يدور عن إقالة أو استقالة ديشان. ويبدو أن زين الدين زيدان هو القادم باسل. ممكن يحدث هذا؟
4: طبعا يعني ديشامب هو مدرب منتخب الفرنسي منذ 2012 14 سنة. يعني بكفي عمل عليه. فاز في كأس العالم مرة واحدة 2018. بعد ذلك لم ينجح بالقدر الكافي. وآن الأوان لإقالة ديشامب أو يستقيل بقواه الشخصية. يجب تغيير النفوس, تغيير المدرب, تغيير الطاقم التدريبي. نعم. لتجديد المنتخب الفرنسي. أمس شاهدنا بجملة أخيرة يعقوب.
1: نعم.
4: الأسلحة الفتاكة المنتخب الفرنسي فشلا تاما أمام روعة المنتخب الإسباني وامتلاك للكرة والتيكا تاكا في الملعب.
5: إذن يعقوب قبل أن أودعك نقول هذه الليلة مكان راديو وتلفزيون بث مباشر وعبر كان بوكس الزميل يوسف شداد ومعه عباس صوان. ونحن من هنا نأخذ طريقنا إلى نيويورك نيو جيرسي لفي 19 من الشهر الجاري لنقل وقائع المباراة النهائية. حتى الآن عرفنا إسبانيا. سننتظر من يكون إنجلترا أو الأرجنتين. على أي حال من هنا إلى هناك نحن بالإمكان.
1: مونديال 2026 كان مليئا بالمفاجآت
5: جدا جدا.
1: واليوم ننتظر مفاجأة جديدة على ما يبدو في مواجهة نصف النهائي يعني بين الأرجنتين وإنجلترا.
5: إذا بتكون مفاجأة جديدة يعني إنجلترا سيفوز. أعتقد بأنها ليست مفاجأة لأن المنتخب الإنجليزي قدم أداء جيدا. المنتخب الأرجنتيني ليس بالأداء الكبير. فيعني المنتخبات التي لعبت ضد الأرجنتين بمعظمها كانت منتخبات سهلة على الورق. أما من لعب ضد إنجلترا فكانت العديد من المباريات منها صعبة. مباراة مثيرة بدون أي شك ننتظرها هذه الليلة.
1: شكرا لكما محمد الشيخ خليل وباسل الزريق وطبعا ليوسف شداد أيضا الذي سيتابع هذه المباراة. شكرا لكم. شكرا لجميع مفدي راديو مكان وهيئة البث الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأمريكية.
5: مشجع إسباني؟
1: لا حقيقة انتهى. أدركنا الوقت محمد.
5: شكرا.
1: شكرا لكم في الولايات المتحدة الأمريكية.
5: إلى اللقاء.
7: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: إلى هنا سيداتي وسادتي جولة المساء الإخبارية من راديو مكان. رافقكم فيها من الإنتاج ناصر سعيد, هندسة إذاعية إليا تشيرنيشوف, وفي الإعلام والتقديم يعقوب عزرا.
8: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى, كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني, يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
10: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
11: يا معلق حد الباب تتعوقش عليك. املا بكرة لازم تراجع.
12: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة, فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد, يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز ZLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
13: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
14: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
15: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
14: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس. مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
16: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والخضيرة الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: هذه عناوين الساعة. لقاء أمني مرتقب بين إسرائيل ولبنان بعد يومين في إطار تنفيذ خطط المنطقة التجريبية، ونبأ يفيد أن الانسحاب الإسرائيلي سينفذ قبل زيارة الرئيس عون لواشنطن. الكتل الحريدية تستمر في توجيه انتقادات لمحكمة العدل العليا. حادث سير مروع في أورشليم القدس والحرارة على حالها.
2: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة السادسة تقرأها ريم مارون. أسعد الله وأوقاتكم. عقبت السفارة الأمريكية في بيروت على مخرجات المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية اليوم بالقول اتفقنا على هيكلية وإرشادات عملية المنطقة التجريبية والتي سيتم الانتهاء منها وتنفيذها خلال الأيام القادمة. هذا وأشارت أن الأطراف تنتقل الآن إلى محادثات فنية موسعة تركز على تنفيذ جميع البنود بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. ومن المرتقب أن يلتقي بعد غد الجمعة وفدان عسكريان إسرائيلي ولبناني برعاية أمريكية عبر تقنية الفيديو كونفرنس. هذا وقالت مصادر لقناة العربية الحدث إن انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية سينفذ قبل زيارة الرئيس جوزيف عون لواشنطن. يواصل النواب الحريديم توجيه انتقادات لمحكمة العدل العليا التي قررت تجميد القانون الذي أقر أمس ويمنع اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية من الجمهور الحريدي. وقال النائب عن شاس ينون أزولاي إن القضاة يتعاونون مع المستشارة القانونية للحكومة بهراف ميارا، وأضاف أن المحكمة أصبحت جزءاً من المعارضة وأن ما حصل يثبت أهمية خطة التشريعات القضائية. ومن جانبه قال عضو الكنيسة عن أجودات إسرائيل مئير بوروش إن قرار المحكمة غير قانوني، ورأى أن الشرطيين والجنود الذين سيتعاونون مع اعتقال من يدرس التوراة مخالفون للقانون. في أورشليم القدس لقيت طفلة عمرها 5 أعوام حتفها بعدما صدمتها سيارة، وأودت حوادث السير التي شهدتها طرق البلاد منذ مطلع هذا العام بحياة 232 شخصا، مما يشكل انخفاضا بمقدار 7% بالمقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي. وجاء من جمعية ضوء أخضر أن 12 شخصا قضوا في حوادث السير الأسبوع المنصرم. في طرعان أصيب شاب في 25 من عمره بجروح في حادث عنف وتوصف حالته بمتوسطة.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تبقى درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر، ويوم السبت المقبل ترتفع بعض الشيء. ختم نشرتنا مستمعينا، نعود ونلتقي إخباريا عند 8.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
4: المجلس الإقليمي بستان المرج يعلن الإضراب العام اليوم وغدا حدادا على مقتل رامي شلبي ابن قرية سولم برصاص الشرطة. موجة ضربات أمريكية جديدة على إيران، وترامب يهدد بضرب محطات الطاقة إذا فشل الاتفاق. إلغاء التعليمات بمنع هبوط طائرات تزويد الوقود الأمريكية في مطار بن غوريون الدولي عقب احتجاج واشنطن. آلاف المسافرين يترقبون الوضع الأمني في المنطقة، وشبح إلغاء عشرات آلاف تذاكر السفر يعود من جديد. والليلة إنجلترا تلاقي الأرجنتين في صراع ناري وحاسم لضمان التأهل إلى نهائي المونديال الأحد أمام إسبانيا التي أقصت ديوك فرنسا في واقعة كروية مثيرة. هذا والمزيد، كونوا معنا
2: اليوم مع سماح حسن بكري، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز زيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: الليلة في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم، مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي. الليلة في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
7: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
8: أستاذ في بركيه؟
7: لا.
8: في ألعاب منفوخة؟
7: كمان لا.
8: لكن شو فيه؟
7: اسمع المذيع بيقولك
9: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
8: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
9: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم، مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي. الليلة في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش، من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون. في السنوات الخمس الأخيرة قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
8: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
7: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.

0: قريبا. وفد من حركة حماس يجري مباحثات في القاهرة مع الوسطاء المصريين والقطريين بشأن مستقبل قطاع غزة. وفي العاشرة لقاء نصف النهائي بين منتخبي إنجلترا والأرجنتين، والمتأهل سيلاقي إسبانيا الأحد في نهائي مونديال 2026.
1: النشرة المسائية مع سماح سنين بكري.
2: أينما كنتم مشاهدين الكرام، حياكم الله وأهلا بكم إلى المسائية من مكان. البداية من صورة الأوضاع في المجلس الإقليمي بستان المرج، الذي شهد اليوم إضرابا وحدادا في أعقاب مقتل الشاب رامي شلبي من قرية سولم. وكان شلبي قد قتل جراء إطلاق نار من قبل الشرطة بعد رصده يطلق النار على أحد منازل القرية. تقرير مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزالة.
3: أجواء من الحزن والتوتر تخيم على قرية سولم قرب مدينة العفولة بعد مقتل الشاب رامي أنور شلبي برصاص الشرطة أمس، في حادثة جاءت على خلفية نزاع مستمر بين عائلتين في القرية. وكانت الشرطة قبل حادثة إطلاق النار نفذت حملة واسعة داخل القرية في إطار محاولاتها احتواء النزاع ومنع وقوع حوادث إطلاق نار إضافية. اعتقل خلالها 5 مشتبهين وضبطت وسائل قتالية وذخيرة ومعدات يشتبه باستخدامها في تنفيذ أعمال جنائية. لاحقا وقعت مواجهة أخرى انتهت بمقتل رامي الشلبي وإصابة شخص آخر بجروح متوسطة.
4: بسيكومو של אירוע במהלכו כוח משטרה של המחוז הצפוני בשיתוף לוחמי מג"ב נמצאים בפעילות בכפר סולם כנגד סכסוך שמתפתח במקום. במסגרת הפעילות ניידת שהייתה במקום שומעת ירי, חותרת למגע במזהה חשוד שמבצע ירי לעבר בית. במהלך המרדף החשוד מבצע ירי לעבר השוטרים שחשים מאוימים, הם פורקים מהניידת, חותרים למגע ופועלים בדיוק כמו שמצופה מהם, מבצעים ירי מדויק לעבר האובייקט. بمنطرلين אותו على الجوف שלו نفاس الاقدخ ممنه وبيصات يري.
3: وقبل ذلك بيوم كانت امراه تبلغ من العمر 64 عاما قد اصيبت بجروح خطيره اثر تعرض منزلها لاطلاق نار في واحده من سلسله حوادث العنف التي شهدتها القريه على خلفيه النزاع القائم بين العائلتين. وعقب مقتل شلبي أعلنت وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة مخش فتح تحقيق في ملابسات استخدام القوة وإطلاق النار في وقت أعلن فيه المجلس الإقليمي بستان المرج الإضراب والحداد في جميع مؤسساته اليوم الأربعاء وغدا الخميس، مطالبا بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات الحادث وداعيا إلى الحفاظ على الهدوء ومنع أي تصعيد. ولا تزال قوات الشرطة تنتشر في أنحاء القرية تحسبا لأي تطورات فيما تسود حالة من الغضب والترقب بين الأهالي بانتظار نتائج التحقيقات في مجمل الأحداث التي شهدتها سولم خلال الساعات الأخيرة.
2: والآن نتحول إلى إيران، حيث تواصل قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي شن غارات ضد أهداف إيرانية. وتؤكد الولايات المتحدة أن الهدف من الغارات تحييد قدرات إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز، كما بدأ اليوم الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. تقرير وسيم كيوف.
5: الشرق الأوسط يحبس أنفاسه على وقع الانفجارات والصراع المتواصل بين واشنطن وطهران، الذي انتقل بشكل واضح إلى مرحلة كسر العظم بعد أن التهمت النيران السواحل الإيرانية، وصواريخ طهران الباليستية شقت سماء المنطقة مستهدفة القواعد الأمريكية في دول الجوار. وآخر الأنباء تحدثت عن تجدد الغارات الأمريكية جنوبي غرب إيران، والجيش الإيراني يعلن مقتل 7 من عساكره خلال الضربات الأمريكية العنيفة الليلة الماضية، كما جرح ما يزيد عن 260 شخصا بحسب وزارة الصحة في طهران. بدوره أعلن الجيش الأمريكي ليلة الفائتة عن استكمال جولة أخرى من الضربات على إيران استغرقت 7 ساعات. وجاء في بيان أصدرته القيادة الأمريكية المركزية أنها طالت عشرات المواقع العسكرية في مضيق هرمز وعلى امتداد سواحل إيران، وطالت أيضا منصات إطلاق ومسيرات ومنظومات لحماية الموانئ، كما استأنفت واشنطن الحصار البحري على موانئ الجمهورية الإسلامية. هذا وتم التأكيد أن الضربات العنيفة ترمي إلى تقويض مقدرة طهران على عرقلة حركة السفن في مضيق هرمز. وأكد قائد سينكتوم الأدميرال بارت كوبير أن إيران هاجمت الأسبوع الأخير 7 سفن تجارية وأطلقت عشرات الصواريخ والمسيرات صوب دول الخليج. في الأثناء اعترفت السلطات الإيرانية بتعرض ميناء بندر عباس الاستراتيجي لهجوم ليلي مكثف بالتزامن مع دوي انفجارات وتفعيل واسع لمنظومات الدفاع الجوي في بوشهار والمناطق الجنوبية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توه وخلال حوار مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية إلى أن الضربات على إيران ستتوسع الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقا. كما لم يستبعد الرئيس ترامب خيار التدخل العسكري البري مهددا بتدمير البنية التحتية الإيرانية بالكامل.
6: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges.
5: الرد الإيراني على هذه الهجمات وكما كان متوقعا جاء عنيفا، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ هجمات واسعة النطاق باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ استهدفت مواقع حيوية ودعما لوجستيا تابعا للقوات الأمريكية في المنطقة. هذا وأفادت البيانات الصادرة عن طهران باستهداف قاعدة موفق الصلتي في منطقة الأزرق بالأردن، كما سمع دوي انفجارات متتالية في الأجواء الشرقية للمملكة الأردنية جراء عمليات الاعتراض الواسعة للصواريخ والمقذوفات الإيرانية. هذا وأفيد أن الجيش الأردني طرد 3 صواريخ باليستية إيرانية، كما وأعلن في كل من البحرين والكويت عن التصدي لمسيرات إيرانية معادية. وفي السياق ذاته أعلنت القوات الإيرانية عن ضرب مركز الدعم والتموين الرئيسي التابع للجيش الأمريكي في منطقة ميناء عبد الله بدولة الكويت. إذن بين نيران القصف الأمريكي المشتعل وأسراب المسيرات الإيرانية التي تشق سماء المنطقة، يقف العالم عاجزا أمام مشهد قد يعيد رسم خارطة الشرق الأوسط بالدم والبرود. فهل نجحت واشنطن في كسر إرادة طهران، أم أننا أمام الشرارة الأولى لحرب إقليمية كبرى لن ترحم أحدا؟
2: زميل وليد يوسف، على ما يبدو هذه الحرب يعني واضح من كل المعطيات حاليا هي تأخذ منحا تصعيديا أكبر. ترامب يهدد بتوسيع حتى الضربات وعلى أن لا تقتصر على منطقة الجنوب الإيراني فقط.
7: صحيح، بالنسبة لترامب هذه أداة ضغط على إيران لحملها على التنازل عن قضية مضيق هرمز. إيران تريد آلية لإدارة مضيق هرمز وجباية رسوم على كل ناقلة نفط تمر في المضيق في نهاية المطاف، وهي تقول حسب مذكرة التفاهم بين البلدين هذا يعني حق لنا والولايات المتحدة تدرك ذلك، ولكن الآن واشنطن تخل بمذكرة التفاهم. وكما ذكرت ترامب يهدد أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال أسبوع سوف يستهدف محطات كهرباء.
2: السؤال هو يعني تهديد ممكن أن يتحول إلى واقع، أم أنه فقط يريد أن يضغط حتى اللحظة الأخيرة لجني الأكثر من خلال هذا الاتفاق؟
7: هو يعني في الماضي هدد بنفس الطريقة ولكن لم يفعل ذلك، وهذه المرة يعني لا نعرف، نحن تعودنا على تصريحات كثيرة من قبل الرئيس صحيح. الأمريكي ترامب وفي نهاية المطاف يتراجع عنها، لكن ما هو واضح أن الحرس إيران لا تتحدث بصوت واحد بل بصوتين. هنالك الحرس الثوري الإيراني الذي يهدد يعني وهو أكثر متشدد في مواقفه هذه القضية، ومن الطرف الآخر الرئيس بازشكيان وإلى جانب وزير الخارجية عرقجي هم يعني أكثر اعتدالا إزاء هذه الأزمة.
2: السؤال يعني أي جهة في نهاية المطاف التي تقرر ما الذي يجب أن تفعله؟
7: على أرض
2: إيران؟
7: الواقع الحرس الثوري هو من يقرر وهو يهدد بتصعيد الأزمة وبالدفاع عن إيران بأي قوة وبأي وسيلة ممكنة،
2: وهذا ما نشاهده فعلا يعني وليد على أرض الواقع.
7: أي ناقلة نفط تمر في مضيق هرمز يجب أن يتم التنسيق مع الحرس الثوري، وحاليا الحرس الثوري أعلن عن إغلاق المضيق ويقول إذا لا يمكن إما أن يكون المضيق مفتوح للجميع أو لا يكون مفتوح لأحد، ويهدد كذلك بإغلاق مضيق باب المندب. يعني هنالك مضيق باب المندب له أهمية استراتيجية كبيرة، هو شريان اقتصادي عالمي يمر به حوالي 12% من النفط العالمي، يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن ومن ثم إلى المحيط الهندي.
2: طبعا اليمن هددت أكثر من مرة بإغلاق هذا المضيق في حال استمر هذا الصراع.
7: صحيح، الحوثيون الشيعة الموالون لإيران هم من يقومون في نهاية الأزمة بإغلاق، يهددون وقد يفعلون ذلك وفعلوها في الماضي. وفي حال بالفعل تم إغلاق المضيق هذا سيحدث كذلك أزمة في قناة السويس، لأنه السفن التي تأتي من البحر المتوسط من أوروبا عبر قناة السويس تصل إلى البحر الأحمر ومن ثم مضيق باب المندب في طريقها إلى آسيا، وهذا سيشكل يعني أزمة تجارة عالمية جديدة.
2: صحيح.
7: ويعني السؤال إذا كان الرئيس الأمريكي يريد أن يراهن على مثل هذه الأزمة أو أم لا.
2: طبعا من ناحية الدول التي تتعرض حاليا للمسيرات الإيرانية دول الخليج حاليا ليس هناك أي رد من قبلها.
7: لا يوجد رد، هو الرد أكثر يعني اعتراضي في هذه المرحلة، وهي تعول على الدفاع الجوي الأمريكي المنتشر بكثافة في المنطقة. هنالك استهداف للأردن والكويت والبحرين. الأردن بنفسها اعترضت اليوم 3 صواريخ باليستية أطلقت من إيران، وصباح اليوم كما جاء في تقرير الزميل وسيم القيادة الأمريكية أعلنت عن موجة جديدة من الضربات لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية التي تستهدف السفن وناقلات النفط التي تمر في مضيق هرمز. ولكن مع كل يعني القدرات الأمريكية العسكرية في المنطقة يعني هي لا تستطيع في نهاية المطاف أن تؤمن حركة المضيق بشكل اعتيادي كما كان عليه الحال في السابق. يعني في الماضي كان حوالي 120 سفينة وناقلة نفط تمر في المضيق يوميا، ومع كل القدرات الأمريكية الموجودة حاليا يعني هي تستطيع يوميا تأمين ربما 10 أو 12 ناقلة نفط، وهذا لا يكفي. يعني الأزمة العالمية قائمة ولا تزال، والسؤال إذا كان بإمكان الولايات المتحدة في نهاية المطاف القضاء على جميع القدرات العسكرية الإيرانية وتأمين حركة
2: على ما يبدو مضيق هرمز سيبقى حاليا رهينة بيدي الولايات المتحدة وإيران إلى أن يتم التوقيع على اتفاق نهائي.
7: هو أكبر ورقة ضغط تملكها إيران حاليا مضيق هرمز.
2: الزميل وليد يوسف شكرا جزيلا. وليد شكرا لك. هذا وتراجعت إسرائيل اليوم عن قرارها منع طائرات تزويد الوقود الأمريكية من الهبوط في مطار بن غوريون، كما أعلن اليوم أن رئيس الوزراء سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأحد القريب للمشاركة في مراسم تشييع السيناتور لينزي غراهام، في حين تتواصل الاتصالات مع البيت الأبيض لتنسيق لقاء مع الرئيس الأمريكي ترامب. مراسل الشؤون السياسية شمعون أران، أهلا بك شمعون. على ما يبدو شمعون يعني اللقاء بين الرجلين سيعقد يوم الاثنين، هل هذا صحيح؟
8: صحيح، ولكن مساء الخير لكم جميعا سماح، ولكن ليس هناك أي بيان رسمي من ديوان رئيس وزراء. ما يعتقد هو من مصادر سياسية، يعتقد بأن رئيس وزراء سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأحد المقبل على أن يعقد اللقاء بينه وبين الرئيس الأمريكي يوم الاثنين. هناك أيضا نتنياهو سيشارك في مراسم تأبينية للينزي غرام الجنازة. جنازة وتشيع جثمانه لم ينشر بعد الموعد النهائي، لذلك لا يعرف أين ستجرى المراسم التابني الجنازة، إما في كارولينا ساوث كارولينا، وهو ممثل لساوث كارولينا في الكونغرس الأمريكي. هذا الشخص الذي توفي بصورة مفاجئة نهاية الأسبوع الماضي كان شخصية داعمة لإسرائيل، كان يؤيد إسرائيل من على كل منبر في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم، والعديد العديد من المسؤولين في إسرائيل قدموا تعازي لأبناء عائلته بعد رحيله. هذا هو الجدول الزمني المتوقع لرئيس وزراء بنيامين نتنياهو. تمهيدا لسفاره إلى واشنطن، نتنياهو ترأس في الأيام الأخيرة سلسلة مشاورات، أنتم تحدثتم عن الشأن الإيراني.
2: صحيح.
8: بالفعل كانت هناك مشاورات حثيثة في الكابينت في المستويات السياسية والعسكرية، تمهيدا لذلك إسرائيل على أهبة الاستعداد لكل طارئ من طرف إيران، مع أن الاعتقاد بأن إيران لن تهاجم إسرائيل خشية تعرضها لضربات عسكرية شديدة. هناك بعض الخلافات بين نتنياهو،
2: طالما إسرائيل أيضا لم تنضم بشكل فعلي إلى هذه الضربات الأمريكية حاليا على أهداف إيرانية. شمال
8: نعم، لأنها أولا لم يطلب منها من الرئيس الأمريكي، إذا طلب منها فإنها ستنضم. إسرائيل ستكون مسرورة لذلك كما استمعنا من رئيس وزراء وجهات أخرى، ولكن حاليا ليست هناك، إذا اعتدت إيران، إذا قامت بالاعتداء على إسرائيل بالصواريخ فإن إسرائيل سترد بشدة، وهناك استعدادات على قدم وساق لدى جميع الجهات خاصة العسكرية. ولكن حاليا إسرائيل هي في الجانب، والاتصالات والتنسيق مع واشنطن مستمر، مع أن هناك بعض الخلافات بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الشأن، في الشأن اللبناني وغيرها. كل هذه الأمور ستكون في صلب المحادثات المتوقعة
2: يعني
8: مع الرئيس دونالد ترامب.
2: الموضوع الإيراني واستمرار هذا الصراع يلقي بظلالها على جوانب أخرى. اليوم طبعا إسرائيل تراجعت عن قرارها كما هو معروف، منع طائرات تزويد الوقود الأمريكية يعني بأن تكون في مطار بن غوريون الدولي. هذا تراجع عن قرار سابق على ما يبدو كان هناك ضغط أمريكي. شمعون،
8: كان هناك ضغط أمريكي، ولكن الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب هو بأن هذا القرار اتخذ من قبل وزيرة المواصلات ميري ريجيف. بالفعل تواجد هذه الطائرات التي تقوم بتزويد الطائرات الأمريكية، تواجدها في مطار بن غوريون بصورة مكثفة يعرقل ويشوش الطائرات الرحلات الجوية للمسافرين الإسرائيليين، ولكن الاحتياجات والمصالح الأمنية والاستراتيجية تفوق كما يبدو كل الاحتياجات والمصالح الأخرى، ولذلك تراجعت إسرائيل. بالفعل تلقت إسرائيل أصدرت الأوامر بمواصلة استقبال هذه الطائرات العملاقة الأمريكية، نحن نشاهدها بين الفينة والأخرى في مطار بن غوريون الدولي، عشرات الطائرات، حوالي 34 طائرة تتواجد في مطار بن غوريون الدولي، في حينه اتفق على أن يكون هناك فقط 20 طائرة من هذا النوع، ولكن إسرائيل تتعاون مع واشنطن في محاربتها ضد إيران. سماح،
2: مراسلنا شمعون أران، شكرا جزيلا في هذه المرحلة. شمعون، شكرا لك.
8: شكرا لكم.
2: هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن انسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء من لبنان وجنوب سوريا سيكون أمرا جيدا لتهدئة الأوضاع في المنطقة والتركيز على الملف الإيراني. وتأتي هذه التصريحات الرسمية لتعزيز تقارير دبلوماسية كشفت عن كواليس ضغوط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من مناطق في لبنان وسوريا.
9: Do you want to see Israeli ground forces withdraw from southern Lebanon?
6: Well, redeploy is another word, because, you know, we're getting along very well with Lebanon. Israel is dealing with them very nicely, first time in many, many years. Lebanon has just been beaten up so badly, and they've got Hezbollah there. Southern Syria and from parts of Lebanon, yeah, it would be good to get out, I think. And I think you might see things get a little bit calmer, because we have to focus our energy on the big leagues. The big leagues are Iran.
9: You mentioned when we spoke on the phone during the war that Syrian President Ahmad al-Shara may be tasked with dealing with Hezbollah.
6: He would go in and take care of Hezbollah, and he'd do it in a different way. He wouldn't knock down buildings. I hated to see buildings knocked down.
9: Are you saying you believe he would be more precise than the Israelis?
6: I think he'd be more precise, yeah. I think, and I can tell you, I know he'd like to do it.
9: Does he need the green light from you?
6: I'm thinking about it.
2: مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة، أهلا بك إيال. طبعا السؤال الذي يسأل: كيف تنظر الجهات الأمنية وجيش الدفاع إلى هذا الطلب، وهل يتماشى مع الخطط العسكرية الموضوعة حاليا إن كان في جنوب لبنان أو في المناطق السورية؟
10: نعم سماحة، يجب القول هذه التصريحات لم تفاجئ الأوساط الأمنية والعسكرية. مصدر أمني قال بأن هذه المواقف معروفة، ربما كانت مسألة وقت فقط حيث تزداد الضغوطات على إسرائيل. في هذه المرحلة إسرائيل تستطيع مواصلة البقاء في المناطق التي احتلتها في لبنان وكذلك في سوريا، ولكن الاعتقاد بأنه في نهاية الأمر لا تستطيع أن تواصل البقاء في هذه المناطق، وذلك خلافنا للتصريحات التي نستمع إليها من رئيس الوزراء، وزير الدفاع وكافة المسؤولين. في نهاية الأمر ليس فقط الإدارة الأمريكية سوف تمنع ذلك، ربما سوف تزداد أيضا الضغوطات الدولية، وهذا الموقف معروفا جيدا. ربما يجب القول إسرائيل بعد 7 أكتوبر قد غيرت من نظريتها، من المفاهيم العسكرية للجيش الإسرائيلي ولدولة إسرائيل، بمعنى أن أصبحت النظرية تقضي بأن الحفاظ أو الدفاع عن سلامة الأراضي الإسرائيلية يجب أن يكون في خلال البقاء في مناطق آمنة على امتداد الحدود، سواء كان ذلك في الحدود اللبنانية في قطاع غزة أو في سوريا. ولكن في نهاية الأمر هناك إضاقة من قبل الأوساط الأمنية على الأقل بأنها لا تستطيع على المدى البعيد أن تواصل هذه السياسة. بلا شك هذه التصريحات تقلق الأوساط العسكرية، هناك علامات استفهام كثيرة. يجب الإشارة بهذا الصدد وربما بجملة أن هناك أيضا علامات استفهام بالنسبة للتغييرات الداخلية بعد حملة الانتخابات. لا نعلم من سوف قد يتم اختياره، وهل كيف سوف يكون طابع الحكومة القادمة، ولكن من ناحية الأوساط العسكرية هناك استعداد أيضا ربما لتغيير هذه المفاهيم، وربما لأن تضطر في نهاية الأمر إسرائيل إلى الانسحاب من هذه المناطق. نعم. وأملنا يعني بأن يتم ذلك من خلال التفاهمات والاتفاقات.
2: إذا كان ترامب أيضا كان يقصد بالانسحاب بالكامل بما يشمل المناطق الأمنية، أم يعني الحفاظ على تواجد إسرائيلي في هذه المناطق، هذا سؤال أيضا يطرح.
10: وهذا بالتحديد ما تقوله الأوساط الأمنية والعسكرية التي تنظر إلى الموضوع استراتيجيا، تقول أنه ربما يتوجب على إسرائيل أن تبدأ بالتفاوض بشكل جدي، ربما من منطلق المساعي للحفاظ على شريط ضيق بمحاذاة الحدود الإسرائيلية، سواء كان ذلك في لبنان، بالنسبة لسوريا العودة إلى الاتفاق فك الارتباط من سنوات السبعين بعد حرب 73، وذلك دون أن تضطر في نهاية الأمر بإملاءات أو بإجبار من قبل الإدارة الأمريكية بالانسحاب الكامل إلى الحدود أو الخطوط الدولية.
2: طبعا في هذه الساعة أيضا إيال هناك قصف لأهداف في جنوب لبنان. مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة، شكرا إيال.
10: شكرا سماح.
2: طبعا يأتي الطلب الأمريكي لإسرائيل بالانسحاب من لبنان وسوريا في وقت تتواصل فيه في روما المحادثات بين إسرائيل ولبنان بشأن تنفيذ مذكرة التفاهمات التي وقعها الجانبان في واشنطن، وتتعلق بالبدء بتنفيذ البنود المتعلقة بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان. يعود إلينا من جديد مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. لا شك شمعون يعني أن تصريحات ترامب بشأن ضرورة الانسحاب من لبنان وسوريا ستلقي بظلالها على سير محادثات روما التي ستكون طبعا لها يعني استمرارية خلال الأيام القادمة.
8: أولا لا أعتقد بأنه سيكون لها تأثير. هذه المفاوضات أولا انتهت اليوم بعد يومين من المفاوضات المكثفة. ما يقصده ترامب لا يتحدث عن المناطق التجريبية، وإنما يتحدث عن الحزام الأمني الذي استولت عليه قوات جيش الدفاع. ما يخص بالمناطق التجريبية، وانتهت اليوم كما قلنا هذه الجولة السادسة من المفاوضات بمشاركة جهات دبلوماسية، السفيرة الإسرائيلية، السفيرة اللبنانية في واشنطن. كان هناك تقدم ملحوظ لهذه المفاوضات، اتخذت القرارات بشأن الخطوط العريضة وكيفية وآلية الانسحابات الإسرائيلية. أولا تقرر أن يكون هناك انسحاب من منطقة واحدة، فهي تقع داخل الخط الأصفر أي تحت السيادة والسيطرة إسرائيلية. الجيش اللبناني سيدخل، كما يبدو الانسحاب سيتم سماح خلال الأيام القليلة القادمة، وقبل زيارة وزير الرئيس اللبناني جوزيف عون لواشنطن لديه لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 أي يوم الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض، يوما واحدا بعد اللقاء المرتقب لنتنياهو مع ترامب. الانسحاب سيبدأ قبل ذلك.
2: هل متوقع أن يكون لقاء ثلاثي ربما عون ترامب نتنياهو، أم هذا مستبعد حاليا شمعون؟
8: كما أراها حاليا الاحتمالات لذلك تبدو ضئيلة، لأن الرئيس جوزيف عون يعود ويكرر مرة تلو الأخرى أنه يعارض للالتقاء برئيس وزراء بنيامين نتنياهو. ولكن يتوقع ربما، وهذا ما أقوله بشكل شخصي من تجربة الماضي، الرئيس ترامب يتطلع لعقد هذا اللقاء الثلاثي، يريد الإظهار بأنه تمكن من عقد هذا اللقاء التاريخي الذي لم يحدث منذ القدم، لم يكن هناك أبدا.
2: ربما شمعون من أجل ذلك هو يطالب إسرائيل بالانسحاب من مناطق لبنانية، من الانسحاب أيضا من سوريا، ليتم مثل هذا اللقاء ويكتب يعني على ترامب.
8: نعم، ولكن كما تعلمين هذا الأمر لن يتم بين عشية وضحاها. ورئيس وزراء نتنياهو عاد وأكد لوزراء الكابينت بأنه رغم حتى إذا كانت هناك توصية من أو طلب أمريكي، فإنه لن يقوم بسحب قوات جيش الدفاع من المنطقة الأمنية، لأن هذا الأمر يعرض للخطر أمن المواطنين الإسرائيليين. نقطة مهمة هي بأنه بعد غد الجمعة سيعقد لقاء عبر الفيديو كونفرنس لمسؤولين عسكريين وسياسيين إسرائيليين لبنانيين وأمريكيين، حيث سيتم وضع اللمسات الأخيرة على الآليات لهذا الانسحاب. بعد أن يكون هناك أن ينسحب جيش الدفاع من المنطقة الأولى، منطقة تجريبية أولى، سيدخل الجيش اللبناني بمساعدة الجيش الأمريكي. وبعد ذلك لا يعرف حاليا كم من الوقت تستمر كل مرحلة، كل مدة اختبارية، ولكن في نهاية المطاف كما تحدثنا عن ذلك في الأيام الأخيرة ستكون هناك لجنة ثلاثية، وهي التي ستشرف وستتحقق وستؤكد ما إذا كان الجيش اللبناني
2: نعم
8: قد قام بمهامه بشكل ناجح. هذه الجولة هذه اللجنة الثلاثية ستتألف من مسؤولين من جيش الدفاع من سينتكوم ومن دولة ثالثة كما يبدو بريطانيا. إسرائيل تعارض أن يكون ذلك فرنسا أو يونيفيل أو الأمم المتحدة، ولذلك هذه اللجنة الثلاثية هي التي ستتأكد من نجاعة العمل اللبناني. بعد ذلك إذا تم وإذا مني إذا تكللت هذه التجربة بنجاح في المنطقة الأولى سيتم الانتقال إلى مناطق أخرى كما يبدو مناطق خالية من سيطرة إسرائيلية. التأكيد الإسرائيلي أنه يجب على الجيش اللبناني العمل بكثافة لمنع دخول حزب الله وسحب وجمع أسلحته والعمل ضد البنى الأساسية. إذن تقدم كبير في هذه المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، سنرى استمرارية خلال الأيام القريبة. سماح
2: شمعون أران، شكرا جزيلا شمعون، شكرا لك.
8: شكرا لكم.
2: الآن نتحول إلى التطورات بشأن قطاع غزة، حيث تتواصل في القاهرة اللقاءات بين وفد حركة حماس والوسطاء المصريين والقطريين في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن تطبيق خطة ترامب، وتتركز المباحثات على معالجة القضايا العالقة وفي مقدمتها انسحاب قوات جيش الدفاع من أراضي القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية وسط مساع لتقريب وجهات النظر والدفع نحو إنجاز اتفاق خلال الأيام المقبلة. مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك حسن. حسن، إلى أين وصلت هذه المحادثات طبعا غير المباشرة بين إسرائيل وحماس عبر الوسطاء، وهل هناك أمل حسن لأن تفرز أي نتائج عملية خلال الأيام القادمة؟
11: نعم سماح، حركة حماس والوسطاء يواصلون الاتصالات المكثفة في العاصمة المصرية القاهرة في محاولة لإنجاز اختراق لتحقيق اختراق في المفاوضات الجارية منذ حوالي أسبوعين. الوسطاء وإسرائيل يدرسون الملاحظات التي قدمتها حركة حماس على الورقة المعدلة التي قدمها نيكولاي مالادينوف والتي تتعلق بالسيطرة وحكم حركة حماس مستقبلا على منطقة قطاع غزة. الكل يتحدث سماح أن هناك تفاؤل ما في أن يتم التوصل إلى ربما اتفاق حول معظم القضايا المختلف عليها كقضية الحكم وموظفي حماس وغيرها من القضايا التي تبحث في المفاوضات.
2: وماذا حسن ما أكبر القضايا الخلافية؟ السؤال هل هناك أي اختراق أو تقدم في ملف نزع السلاح؟ أنت تعرف هذه القضية يعني الشائكة، أكثر القضايا الشائكة.
11: السماح، قضية السلاح هي لا تزال وهي تبقى القضية العالقة والشائكة. حركة حماس تقول هنالك بند في الاتفاق الذي قدمته في الورقة المعدلة إلى مالادينوف، ضمن هذا البند حصر السلاح سيكون لدى جهة فلسطينية محددة ولكن لن يتم بشكل فوري وإنما بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، أولا من المناطق الصفراء وبعد ذلك إلى الحدود الدولية، وكل ذلك مرهون ومربوط سماح بتقديم ضمانات دولية من أجل تنفيذ ذلك. حماس تخشى من أنها تبدأ بنزع السلاح وتسليم السلاح ومن ثم تبقى إسرائيل في منطقة قطاع غزة، لن تنسحب من المناطق التي احتلتها أكثر من 70%. هذه نقطة خلاف لا تزال، لكن هنالك جهود، والمهم سماح أن وفد من الولايات المتحدة وفد أمريكي يشارك في هذه المفاوضات من أجل ربما تقليل الفجوات أو ردم الفجوات بين مواقف إسرائيل ومواقف حركة حماس.
2: حسن، هل هناك أي جديد بشأن يعني تحديد موعد لبدء إعادة الإعمار في قطاع غزة؟ هذا السؤال الذي يرد على يعني ألسنة الكثيرين هناك في القطاع، أي متى ستبدأ عملية إعادة الإعمار؟
11: سماحة، قضية الإعمار مرهونة بأمرين. الأمر الأول دخول لجنة التكنوقراط التي يرأسها الدكتور علي شعث إلى منطقة قطاع غزة واتخاذ غزة مقرا لها، ومن هناك تبدأ بعملية الإعمار بنى تحتية. والأمر الثاني يتعلق بالاتفاق الذي تجري حوله المفاوضات الآن ليكون رزمة واحدة، نزع السلاح بالتزامن مع الانسحاب، دخول لجنة التكنوقراط، وبعد ذلك بدء الإعمار. نعم. وأيضا دخول المساعدات. الكل يدرك سماح أنه لا يوجد مزيد من الوقت للانتظار، والولايات المتحدة تضغط على كافة الأطراف من أجل إنهاء هذا الملف وبسرعة.
2: مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، شكرا جزيلا حسن، شكرا لك.
11: العفو.
2: نعود الآن لمراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال، ما دمنا نتحدث عن ملف القطاع، نلحظ طبعا في الأيام الأخيرة ارتفاع وتيرة القصف لمناطق مختلفة في قطاع غزة، ما يخلف كما تعرف أيضا ضحايا وإصابات هنا وهناك، دعنا أكثر في الصورة إيال.
10: نعم، يجب القول ربما سماح خلافا لتعثر المحادثات السياسية كما أشار حسن أبو زيد، ميدانيا الانطباع الحاصل بأن إسرائيل توسع وتكثف من ضرباتها في قطاع غزة باستمرار القصف الجوي المدفعي يتواصل. منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل حوالي 10 أشهر، أكثر من 1100 قتيل في قطاع غزة من جراء القصف المستمر. اليوم تم الإعلان عن تصفية حسام الشافعي الذي شارك في مجزرة 7 أكتوبر، وتنسب له أيضا عملية اختطاف جثمان الكولونيل أساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة. على كل حال، من ناحية الأوساط العسكرية تقول بأنها سوف تواصل ضرباتها في قطاع غزة، دائما تبرر ذلك بأن من يتم استهدافه يشكل تهديدا لا، ولكن في نهاية الأمر وكما رأينا منذ بدء هذه المعركة عدد كبير من المدنيين يقتلون من خلال هذه الضربات. واليوم أيضا ذكر أن 4 من النازحين قتلوا من جراء استهداف بمسيرة، أحدهم طفل يبلغ من العمر 10 أعوام.
2: مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة، شكرا إيال، شكرا لك.
10: شكرا سماح.
2: الآن نتحول مشاهدينا إلى الشؤون الحزبية التي تشغل الائتلاف والدولة بأكملها، حيث يواصل الائتلاف اندفاعه نحو إتمام التشريعات، تشريعات الخلافية رغم التحفظات عليها والتصدعات في المواقف إزاءها. مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك فالح. يعني واضح فالح أن نتنياهو يفقد من شعبيته حتى داخل حزبه في الليكود، وفق استطلاعات الرأي هناك رفض لهذه التشريعات، ومع ذلك نتنياهو يصر عليها. السؤال، لماذا؟ ولماذا هذه السعادة بشكل خاص تبدو على وجوه نواب الأحزاب الحريدية فالح؟
12: يعني واضح سماح أننا نشهد رهان خطير يتم إخضاع من خلاله التشريعات الجدلية الإشكالية من أجل البقاء السياسي، هذه المرة البقاء السياسي المستقبلي. نتنياهو وإن كان يدفع ثمنا داخليا داخل حزبه، ونعم هنالك بعض الأصوات التي ترفض هذه القوانين الإشكالية، إلا أنه قادر على احتواء ذلك مقابل عدم خسارة معسكره، ولهذا نجده يسارع ويسابق الزمن. حتى ونحن نتحدث كان هنالك إشكالية في الساعات الأخيرة ما بين جافني وسموتريتش، وبنهاية المطاف تدخل نتنياهو بنفسه وقام بحل هذه الأزمة، ما يعني أنه نتنياهو معني جدا بتمرير كل التشريعات الجدلية من أجل الحفاظ على معسكره، للحفاظ عليه متماسكا ما بعد الانتخابات. على الأقل إذا لم ينجح نتنياهو من الحفاظ على بقائه في الحكومة حتى وإن كانت حكومة انتقالية، هو يريد قطع الطريق وسد الطريق على منافسيه والطيار المناوئ له، وضمان عدم انشقاق أي نائب أي وزير من ائتلافه الحالي وينضم إلى الطيار المناوي. فيما يتعلق بالأحزاب الحريدية وكيف لا سماح، يعني واضح جدا أنها سعيدة ولها ولهذا تبدو علامات السعادة على نتنياهو. عندما درعي يؤكد يوم أمس أنه من الآن فصاعدا هذا المعسكر بات أكثر تماسكا من أي وقت مضى. ولماذا؟ الأحزاب الحريدية تم صرف فواتيرها بالكامل لتعود إلى جمهورها ومواجهته في الانتخابات، وقد حققت مكتسبات حتى وإن كانت هذه المكتسبات انطلقت من محطة الكنيسة لتعلق في محطة المحكمة العليا. وهنا بدأت تتجلى ملامح الخطة. انتبه أنه بوصلت الخطاب العام في الشارع بدأت تتجه نحو المحكمة العليا، بمعنى هنالك من يريد الاصطدام مع المحكمة العليا من أجل تغييب عدم تحقيق إنجازات استراتيجية على الجبهات وتغييب ملف إخفاقات 7 أكتوبر، لتؤكد الأحزاب الحريدية بما فيها الحزب الحاكم الليكود ونتنياهو أنه على الأقل اجتهدوا سعوا، ومن دائما يفشل مخططات الحكومة هي المحكمة العليا. لهذا هنالك من يريد في الانتخابات القادمة أن تكون الخلافات على قضايا خلافية خاضعة لخلافات وتصدعات جماهيرية كالخلاف مع المحكمة العليا، من أن يكون على مواضيع أخرى. ولعل نتنياهو صحيح حتى اللحظة حاليا ينجح بذلك.
2: طبعا فالح، الأحزاب الحريدية سعيدة. لو انتقلنا من الحلبة الحزبية الكبيرة إلى الأصغر، الأحزاب العربية، ظروف والأجواء هناك مع وجود النائب يعني سمير بن سعيد من التغيير ليست سعيدة إلى هذا الحد. هو يتراجع اليوم عن استقالته ويعلن انتسابه للجبهة وانسحابه من العربية للتغيير. أقترح فالح أن نشاهد جزءا من تصريحاته على منبر الكنيسة وأعود إليك.
13: أتراجع من منطلق المسؤولية، بقي يومان وستحل الكنيسة، ولكن مع ذلك هناك مسؤولية كبيرة جدا سأكون وفيا لهذه القائمة. ومن هنا أيضا بما أنني لي العديد من الملاحظات على هذا البيت الذي بدأت به وأشكرهم، إلا أنني من الآن أخبر الجميع بأنني سوف يكون أينما استقرم الديمقراطية. سوف أتقدم بالانتساب إلى الجبهة الآن وعلى المنصة وعلى الهواء، لن أبقى في هذا البيت.
2: فالح، ما الذي يحدث داخل التغيير وما هذا التغيير غير المتوقع في التغيير؟
12: اسمح لي وعلى غير عادة أن نتبادل الأدوار مجازا وأن أوجه لك سؤالا سماح. هل تعتقدين بأن الخلاف من أجل تغليب المصلحة العامة أم هو الأنا ومن بعد الطوفان؟
2: ربما على المقاعد، ربما على المكانة، على المواقف، أنت تؤكد ذلك فالح.
12: عظيم عظيم جدا يا سماح. وما دامت الأمور تسير على النحو التالي، أي نموذج من المسؤولية والقيادات الرشيدة يقدمونه للأجيال القادمة سيما وجيل الشباب يعيش حالة من العزوف عن السياسة ويعتقد أن السياسيين والمجال السياسي تحول إلى مرتع خاص ومرتع للفساد. وعليه أنا دون أن أتوقف كثيرا عند هذه الجزئية أنصح من استبشرت به خيرا سيما، وأنا أميل دائما لضرورة تداول أيضا القيادات لسمير بن سعيد أن يلتزم الصمت، لأن الغضب في السياسة هو أقصر الطرق لتمزيق ثوب الحكمة. ومن يسكنه الغضب سماح يستنطق لسانه بالزلل. لهذا ما بدأ على أنه استقالة شكلية انتهى بسحب للاستقالة أيضا.

0: قيادات عقلانية من داخل الجبهة وراحت تتراجع بشكل تدريجي عن استيراد هذه الأزمة، لأنه عمليا ستورطهم أخلاقيا، لأنه ليس من المنطق السياسي والمعقول أن يتدخل حزب في شؤون حزب آخر، ومتى سماح؟
1: نعم.
0: في الوقت الذي فيه هنالك خلافات ما بين الجبهة والتغيير، الأمر الذي من شأنه أن يعمق أزمة الثقة أكثر من ذلك. أنت تذكرين أنه عندما كانت أزمة التناوب وهناك من أراد بل ركض أسبوعين خلف سمير بن سعيد من أجل إدخاله إلى الكنيسة،
1: نعم،
0: صاورت بعض الأطراف شكوك أنه من يقف خلف عدم دخول سمير بن سعيد هي الجبهة، وأنه هناك كانت صفقة. عمليا تلقف هذه الأزمة اليوم مرة أخرى يعيد هذه الشكوك إلى الواجهة. أكثر من ذلك،
1: نعم،
0: هذا قد يرسخ صورة جماهيرية بأن الجبهة ليست بشريك موثوق، وأنها سرعان ما تميل حيثما مالت مصالحها وتصطاد بالمياه العكرة،
1: نعم،
0: الأمر الذي سيفقد كل الجمهور يا سماح الثقة بالسياسيين والقيادات. وإذا كانت القيادات تتصرف على النحو على هذا النحو، فيا نيال اليمين واليمين المتشدد المتطرف بهيك قيادات.
1: باختصار، الوضع لا يحتمل المزيد من الخلافات داخل الأحزاب العربية. فالح حبيب، شكرا جزيلا لك. فالح، شكرا لك. الآن إلى موضوع آخر. حركة المسافرين في مطار بن غوريون تشهد ارتفاعا ملحوظا في الأيام الأخيرة على ضوء بدء فترة قضاء الإجازات خارج البلاد والسفر خلال عطلة الصيفية، وسلطة المطارات تتخذ تدابير خاصة للتخفيف من أوقات الانتظار. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
2: مع بدء موسم الإجازات والعطلة الصيفية يشهد مطار بن غوريون حركة سفر قياسية، إذ من المتوقع أن يعبر غدا نحو 90,000 مسافر منشآت سلطة المطارات في ظل الإقبال الكبير على السفر إلى الخارج في فترة تعد من أكثر مواسم العام ازدحاما في حركة الطيران.
3: اليوم شايف أنه في ضغط كثير في المطار، في مسافرين كثير، والكل أفكر أنه هاي بتمنى أنه الأمور تهدى وترجع الأمور لمجاريها، والناس يفرح وتطلع، وفي عنا فرصة وفي عنا عطل لكل المدارس. فهذا اللي حبيت أوصله يعني، بس اليوم المطار مكتظ كثير اليوم.
2: ويقول عدد من المسافرين أن الحرب والظروف الأمنية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية حالت دون السفر الكثيرين، إلا أن انطلاق العطلة الصيفية هذا العام دفعهم إلى استغلال الفرصة لقضاء العطلة خارج البلاد.
4: بعد فترة الحرب كان لازم إحنا نطلع نغير جو إحنا والعائلة، نقضي بعد وقت وإن شاء الله نبسط غاد، منعيش ذكريات حلوة قبل ما يصير إشي لقدام إن شاء الله. بس دايما الحياة تظل هيك، ما يصيرش في حرب في حياتنا، ونظلنا بس مبسوطين وطلعين مع عائلتنا ونعمل ذكريات حلوة.
5: وين طالعين؟
4: على بولندا.
6: עברנו תקופות קשות, אנשים רוצים בקיץ קצת להתברר, קצת לצאת, לראות עולם, להתברר, לא?
5: ואיפה את טסה?
6: לונדון. אנחנו עושים טיול חברות, ארבע חברות, כי זה יעד שתמיד כיף לחזור אליו, לונדון.
2: وفي إطار الاستعدادات لهذا الموسم أعلنت سلطة المطارات عن سلسلة من الإجراءات لتخفيف الضغط على المسافرين وتسريع إجراءات السفر، شملت فتح مسارات إضافية للفحص الأمني وتعزيز الطاقم العاملة، إلى جانب إعادة تشغيل صالة رقم 1 لاستيعاب الزيادة في أعداد المسافرين.
7: احنا طالقين لقرص ابني لابو دابي، ان شاء الله نجيب عروسه هنا لنا، وانا كثير مبسوطه، وكمان هذا يعني تجربه كثير حلوه، وان شاء الله ان شاء الله يصير مبسوطين نرجع، واحنا كمان يصير مبسوطين كمان، هذا يعني زي شمد هواء يعني ترقير، بصير كثير شيء حلو.
5: الف مبروك.
7: شكرا.
8: نحن هولكين ليهنوت مع الخيم قصاد ليروت يروق وتبا وليرجا. חכים לזה בקוצר רוח כבר הילדים.
5: ואני הפתעת שהגעת לשדה תעופה היום?
8: אני אופטימיסט חסר תקנה, אבל היו רגעים, היו חששות, אבל אני, הנה אנחנו פה, ברוך השם.
2: ותזמנו עם ארתפע חרקת הספר ברזת לרנקה פי קוברוס ודובי ותאילנד ובריס كأبرز الوجهات المفضلة.

0: لدى المسافرين إلى جانب عدد من المدن الأوروبية وفي مقدمتها أثينا وبرشلونة وروما.
1: احنا طالعين على قبرص الحمد لله، برغم الاحوال برغم الاحداث اللي بتصير بدنا نفرح وبدنا ننبسط. ان شاء الله ربنا يصلح الحال وتكون ايام احلى علينا وعلى الجميع ان شاء الله.
2: احنا اليوم طالعين على اليونان مع صحباتي، بدنا ننبسط ان شاء الله ومع اجواء يعني المطار الصعبة، بس ان شاء الله بننبسط. شكرا.
0: وفي هذا الصدد شددت سلطة المطارات على ضرورة الالتزام المسافرين بالتعليمات والوصول إلى المطار قبل موعد الإقلاع بثلاث ساعات على الأقل، مؤكدة أن ذلك يساهم في تسهيل إجراءات السفر وتجنب الازدحام داخل المطار وخارجه.
3: والآن مشاهدينا إلى أخبار مونديال 2026. طبعا البداية مع مفادنا إلى المونديال يوسف شداد من أتلانتا، تحديدا الليلة هناك في العاشرة ينطلق نصف النهائي الثاني من مباريات كأس العالم بين منتخبي إنجلترا والأرجنتين. أهلا بك يوسف.
4: أهلا بك سماح، مساء الخير من مدينة أتلانتا. بعد قرابة ثلاث ساعات أو أقل اللقاء الكبير التاريخي بين إنجلترا والأرجنتين في مرحلة نصف نهائي مونديال 2026 هنا من مدينة أتلانتا التي تمتلئ بالجماهير الإنجليزية والأرجنتينية، ولكن قصة هذه المباراة ليست قصة رياضية فقط. دائما اللقاءات بين المنتخبين الإنجليزي والأرجنتيني تختلط فيها السياسة، والكل يركز دائما على اللقاءات التاريخية التي كانت بين هذين المنتخبين على مر المونديالات السابقة. في مونديال 86 التقت إنجلترا أمام الأرجنتين في مرحلة الربع النهائي بعد حرب الفوكلاند التي عانى منها الأرجنتينيون كثيرا، ومارادونا حاول أن لا يتحدث في السياسة، ولكن في هذه المباراة حدث ما لم يكن متوقعا. مارادونا أحرز هدفا بيده وقال بأنها يد الله، وبعد ذلك بدقائق أحرز هدفا تاريخيا مر تقريبا من كل لاعبي إنجلترا وسجل هدفا. ومنذ ذلك الحين والمباريات بين هذين البلدين تشتعل إعلاميا وكذلك رياضيا. الصحافة الإنجليزية منذ ساعات الصباح تطعن بمصداقية المنتخب الأرجنتيني وتقول بأن هذا المنتخب وصل إلى دور نصف النهائي فقط بسبب دعم الحكام ودعم الفيفا، ويقال بأن ميسي هو الفتى المدلل بلغة الإنجليز للفيفا، ولكن هذه الادعاءات تبقى ادعاءات طبعا الصحافة الإنجليزية. الأرجنتينيون من جهة أخرى الردود باردة، لا يحاولون الانجران حتى إلى يعني هذه التصريحات وهذا التلاسن مع الإنجليز في مجال الصحافة وكذلك بين الجماهير. ولكن من المهم أن نؤكد بأن ميسي في هذه المباراة سيكون طبعا العامل المناسب العامل المركزي، وميسي من راقبه طبعا في الساعات الأخيرة بدأ هادئا، لم يتحدث للإعلام كثيرا ودائما انزوى ورفض الحديث طبعا مع عدد من الصحفيين، وربما هذا يشير إلى التركيز الكبير الذي يحيط بميسي ويتواجد فيه ميسي طبعا على مستوى الحالة التي تسبق هذه المباراة. إنجلترا قدمت مونديال كبير، إذا قارنا الأداء إنجلترا كانت أفضل على مستوى الأداء طيلة هذا المونديال، ولكن الأرجنتين يحسب لها قوة الشخصية العقلية ذهنية المنتصر الفائز، نجحت في مباريات صعبة جدا في العودة بعد تأخر 2-0 مثلا أمام مصر، احتاجت إلى وقت إضافي تمديد أمام سويسرا، ولا ننسى المباراة الكبرى مع الرأس الأخضر كيف أفلت الأرجنتينيون من هزيمة نكراء في دور الثاني والثلاثين. بالمجمل سنشاهد مباراة كرة قدم ولكن مليئة بالتوترات، لأن السياسة ستكون حاضرة بقوة. هنا من أتلانتا سيكون مسرح هذا اللقاء، من سيفوز ميسي أم جود بيلينغهام؟ الإجابة على شاشة قناة مكان عند العاشرة مساء، كونوا معنا في البث المباشر.
3: طبعا من أتلانتا شكرا جزيلا للزميل يوسف شداد. وفي نصف النهائي الأول الليلة الماضية تغلب منتخب إسبانيا على نظيره الفرنسي، مراسل الشؤون الرياضية خالد دراوشي هنا معي. فوز إسبانيا أعتقد وبحق خالد.
5: نعم، فقط نذكر أن المنتخب الفرنسي هذا الهجوم الكاسح الذي يمتلكه وهذا ما بث لنا في هذا المونديال هو كان بمثابة ورقة التوت من على عورات كثيرة لدى التكتيك الفرنسي الفرنسي، ولعل أبرزها كان ضعف خط الوسط وأيضا الأظهرة، والتي عندما لعبوا أمام المنتخب الإسباني هناك المنتخب الإسباني كان هو سيد الملعب، سيد العشب الأخضر في هذه المباراة. المنتخب الإسباني هو منتخب غير مميز لكنه منتخب لا يخطئ، وهذا ما يميزه سماح. مباراة تأهل فيها المنتخب الإسباني، الماتادور الثور أو اللروخة سموه كما شئتم، هو الطرف الأول في هذا النهائي بعد تفوقه على منتخب فرنسا الذي كان بحسب الجميع أن المونديال تحصيل حاصل، فقط فرنسا هي التي ستفوز، لكن بالأخير منتخب إسباني هو الطرف الأول. دعينا نشاهد
3: الملخص.
6: نصف نهائي كأس العالم 2026، فرنسا أمام إسبانيا، فرنسا مع كوكوريا ومرفوعة من كوكوريا، ولكن هناك يتدخل المدافع لوكاس دين. ركلة جزاء، ركلة جزاء لإسبانيا، ركلة جزاء لإسبانيا. ويار زبال يتقدم يسدد والكرة في الشباك. وقد تحدثنا عن يعني ثقل وكبر وجودة هذين المنتخبين. كرة إسبانية بينا إلى رودري، رودري نحو الأمين جمال، لا تخد تمريرة سريعة من أولمو، جمال جمال بالعرض رويس، فرصة كبيرة تضيع على تتم بكوندي، تعود إلى رودري مرفوعة، رودري هناك تدخل لوكا دين، تبقى الكرة إسبانية، فابيان رويس إلى اليمين هناك نحو بورو، بورو يحاول يعني شقة بورو، بورو من حارس بورو، إسبانيا إسبانيا فيفا إسبانيا فيفا إسبانيا، بيدرو بورو يسجل الهدف الثاني في شباك فرنسا بهجمة متقنة منسقة، فشل الدفاع الفرنسي في إبعاد الكرة بعد هذه التمريرات الرائعة القصيرة الجميلة لمنتخب إسبانيا.
7: الخسارة كانت المعادلة ممكن تزبط ولكن لم تأتي
6: نهاية المباراة. إسبانيا 2 فرنسا 0 ومنتخب إسبانيا. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان، يتأهل إلى المباراة النهائية.
3: طبعا بعد هذه المباراة وهذه الخسارة لفرنسا، أعتقد المدرب يعني ينهي مشواره مع الفريق الفرنسي. هناك حديث ربما عن زين الدين زيدان.
5: هذا فالد. الحديث وهذا هذه هي الأمنية لدى جميع المشجعين العرب، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي شيء رسمي لدى المنتخبات الكبار، حتى يعني بمثل هذه الحالات لا يتخذون القرارات بسرعة، خصوصا أن ديشامب كان هو بطل النسخة اللي قبل السابقة ووصيف النسخة السابقة. نعم. والآن وصل إلى نصف النهائي، هذا يعني أنه سجل محترم، لكن الجميع يتمنى
3: طبعا الفرحة زيدان. الكبيرة لإسبانيا التي تصل للنهائي بعد 16 عاما.
5: نعم تصل إلى هذا النهائي، نعم بعد 16 عاما وأيضا 37 مباراة بدون هزيمة، هي توازي المنتخب الإيطالي. وأيضا بعد المباراة كان هناك العديد من ردود الأفعال، هناك من سعد بهذه المباراة وهناك من يجر يعني الخيبة وراءه. دعينا فقط نشاهد ردود الأفعال.
8: مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
9: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش، من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
11: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
12: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
11: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
10: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
13: عناوين الساعة: نتنياهو يزور واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، كما يبدو بالتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني عون للعاصمة الأمريكية. الولايات المتحدة ترفع تحذير السفر لإيران إلى أعلى مستوى. المغرب ينضم إلى قوة الاستقرار الدولية لغزة. نائب من الصهيونية الدينية يرى أن التجنيد بالإكراه سيحقق النتائج العكسية، ومواجهة كروية بين الأرجنتين وإنجلترا.
8: راديو مكان الأخبار.
13: نشرة الثامنة تقرأها ريم مارون. أسعد الله مساءكم. علم مراسلون لشؤون السياسية شمعون أران أن رئيس الوزراء نتنياهو سيتوجه يوم الأحد المقبل كما يبدو إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب يوم الاثنين، وبعد ذلك بيوم سيشارك في جنازة السيناتور الجمهوري المؤيد لإسرائيل ليندزي غراهام. أفادت قناة الجديد بأن طائرة الرئيس اللبناني عون تغادر بيروت السبت في زيارته لواشنطن التي تستمر 4 أيام. هذا وقالت مصادر لقناة العربية أن انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سينفذ قبل زيارة عون. إلى ذلك أوضح مصدر إسرائيلي رسمي أن مفاوضات روما كانت إيجابية وعززت الإدراك أن الدولتين توافقان على وجوب تفكيك حزب الله من سلاحه. هذا وأضاف أن المناطق التجريبية ستختبر قدرة لبنان على ممارسة سيادته بالفعل بإشراف أمريكي، وشدد على أن القوات الأممية كاليونيفيل لن تشارك في آلية المراقبة. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرات من المستوى الرابع لمواطنيها بعدم السفر إلى عدة دول منها إيران، العراق، سوريا، لبنان واليمن. ويدور الحديث عن أقصى درجات التحذير. هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية الأخيرة إلى 35 قتيلا، إضافة إلى عشرات المصابين. ويذكر أن الجيش الأمريكي شن نهار اليوم ضربات جديدة على أهداف في أرجاء إيران، مؤكدا أنه يواصل تفكيك قدراتها العسكرية. التحق المغرب رسميا بقوة الاستقرار الدولية لغزة. وافدت صحيفة الأيام 24 المغربية بأن اتفاقا بهذا الشأن وقع اليوم في الرباط بين الحكومة ومجلس السلام، وستساهم المملكة في جهود بسط الأمن ومراقبة التهدئة في قطاع غزة مع حرصها على دعمها للقضية الفلسطينية. قال عضو الكنيسة من الصهيونية الدينية أوهاد تال إن المحاولات لتجنيد الحريديم بواسطة عقوبات وأوامر اعتقال فشلت، وإن هذه السياسة تدفعهم إلى معارضة متزايدة ضد التجنيد. وفي حديث لإذاعتنا مساء اليوم أعرب عن أسفه لتدخل العليا في كل قرار تتخذه الكنيسة، مشيرا إلى أن الأمر أصبح مألوفا، وألمح تال إلى ضرورة إعادة التوازن إلى العلاقة بين السلطات في الدولة. بقي الرقم القياسي لأسعار المستهلك على حاله الشهر الماضي، وانخفض التضخم المالي السنوي إلى 1.16%، كما وانخفض مؤشر أسعار الشقق السكنية ب1%. ومن أخبار مونديال 2026 يلتقي بعد حوالي ساعتين منتخب إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم، وستقوم إذاعتنا بنقل وقائع المباراة في بث حي ومباشر عند 10 ليلا.
14: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
15: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
14: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: تبقى درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر، ويوم السبت المقبل ترتفع بعض الشيء. عند 9 مستمعين ملتقانا الإخباري القادم، طاب مساؤكم.
14: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الليلة في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم، مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي. الليلة في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إمام القاسم سليمان
16: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
14: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيص.
1: أستاذ في بركة؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. غدا على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
4: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: عناوين الساعة: عواصم عربية تمارس ضغوطاً على ترامب ليتوقف عن دعم نتنياهو. مصادر أمريكية تقول إن الهيكلية العامة والقواعد التي تنظم عمل المنطقة التجريبية في جنوب لبنان حسمت. الكنيسة تصوت حالياً على مشروع قانون المستشار القانوني للحكومة. معارضة شعبية لإعفاء الحريديم من أداء الخدمة العسكرية.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة 9 والأخيرة لهذا اليوم من راديو مكان، تقرأها ريم مارون السعد. الله مساءكم. أفادت قناة كان بأن جهات عربية تمارس ضغوطا على الرئيس الأمريكي ترامب ليتوقف عن دعم رئيس الوزراء نتنياهو. وقال دبلوماسيون عرب مطلعون على الموضوع أن ترامب بدأ يعتبر رئيس الوزراء عقبة أمام دفع رؤيته الإقليمية نحو سلام شامل في المنطقة. علم مراسلون لشؤون السياسية شمعون أران أن رئيس الوزراء نتنياهو سيتوجه الأحد المقبل كما يبدو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي ترامب. هذا وافدت قناة الجديد اللبنانية بأن الرئيس اللبناني عون سيقوم أيضا بزيارة العاصمة الأمريكية في التوقيت ذاته. إلى ذلك أوضح مصدر إسرائيلي رسمي أن مفاوضات روما كانت إيجابية وعززت موقف الدولتين بنزع سلاح حزب الله. في لبنان قالت مصادر أمريكية لإم تي في إنه حسمت الهيكلية العامة والقواعد التي ستنظم عمل المنطقة التجريبية، ولكن التفاصيل الأكثر حساسية تركت للمرحلة التقنية. ومن المرتقب أن يلتقي وفدان عسكريان لبناني وإسرائيلي بعد يومين لمواصلة النقاش بهذا الشأن. أفادت مصادر لبنانية بوقوع غارات إسرائيلية جنوب البلد في كونين، برعشيت ويحون. بدأت الهيئة العامة للكنيسة التصويت على مشروع قانون المستشار القانوني للحكومة الذي يتضمن قيوداً على موقف المستشار بحيث لن يكون ملزماً، كما تستطيع الحكومة استخدام تمثيل مستقل أمام جهاز القضاء في حال أرادت. ويشار إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يشمل تجزئة منصب المستشار القانوني، ويدخل القانون حيز تنفيذ مطلع العام المقبل أي بعد الانتخابات العامة. سبق عملية التصويت حل الأزمة الذي أحدثه تهديد الكتل الحريدية بعدم التصويت لصالح قانون المستشار القانوني للحكومة. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فلاح حبيب بأن الحكومة تعهدت بمنح علاوات أجور لمربيات أطفال في المجتمع الحريدي. نشر 70 رئيس سلطة محلية رأياً مشتركاً أعربوا فيه عن احتجاجهم على ما وصفوه بالقانون الذي يشرعن تهرب مجتمع بأكمله من أداء الخدمة العسكرية. وأضافوا أن العديد من سكانهم يثبتون أنه بالإمكان دراسة التوراة وبالتوازي الدفاع عن الدولة. ومضى رؤساء السلطات المحلية يقولون إن هذا التشريع هو مساس خطير في لحمة المجتمع الإسرائيلي، خاصة في هذه الفترة المشبعة بالتحديات. بقي الرقم القياسي لأسعار المستهلك على حاله الشهر الماضي، وانخفض التضخم المالي السنوي إلى 1.16%، كما وانخفض مؤشر أسعار الشقق السكنية ب1%. سمع دوي انفجار قنبلة صوتية كما يبدو بمحاذاة مصلحة تجارية في هرتسلية، وجاء من الشرطة أن خلفية الحادث جنائية. من أخبار مونديال 2026، يلتقي بعد نحو الساعة منتخبا إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم، وستقوم إذاعتنا بنقل وقائع المباراة في بث حي ومباشر.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي، إنجلترا ضد الأرجنتين، مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر، ويوم السبت المقبل ترتفع بعض الشيء. ملتقانا الإخباري القادم مستمعينا يأتيكم عند السادسة صباحا.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
4: فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ في بركيه؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقولك
6: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
6: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
7: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في السادسة صباحا
8: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
9: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
10: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
11: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
6: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: بكم من استاد أتلانتا. إنجلترا أمام الأرجنتين عندما تختلط السياسة بالرياضة وعندما يختلط التاريخ بالحاضر، ربما هي من المباريات الأكثر حساسية في كؤوس العالم، ولكن في النهاية الكلمة الأخيرة ستكون للاعبي المنتخبين على أرض الملعب. نصف نهائي ثان، إنجلترا أمام الأرجنتين، الفائز أمام إسبانيا في النهائي. قرابة 70,000 متفرج استاد أتلانتا ينتظرون صافرة البداية، ونحن معهم. أنا يوسف شداد في نقطة البث، وإلى جانب اللاعب الدولي السابق عباس سوان. أهلا بك عباس.
1: أهلا فيك أخ يوسف، إلك ولجميع المشاهدين.
0: إنجلترا أمام الأرجنتين، هنالك تغييرات كثيرة مختلفة سنتحدث عنها، ولكن المباراة ستكون مشتعلة أيضا كالعناوين التي كانت في اليوم الأخير.
1: طبعا إحنا هنا بين صراع بين عملاقين، مواجهة بين مدرستين، مدرسة أوروبية مدرسة جنوب أمريكية. أفكر هنا بده يختلط شوي بين الانضباط والتكتيك وقوة بدنية لبين القدرات الفردية واللمسات الفنية للاعبين مثل لاعبين الأرجنتين. فهنا في عنا لقاء بين عملاقين مع تاريخين قويين، وإن شاء الله بتمنى أنه الإشي يصل للقمة اللي توقعناها قبل المباراة.
0: المنتخبان التقيا 14 مرة، إنجلترا فازت في 6 مباريات والأرجنتين فازت في 3 مباريات، 5 مباريات انتهت بالتعادل. المرة الأخيرة التي التقى فيها المنتخبان رسميا كانت في مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وفي هذه المباراة فازت إنجلترا بهدف سجله ديفيد بيكام. وهذه هي كرة نصف النهائي وكرة النهائي التي سنراها هنا على العشب الأخضر. على ما المنتخبين الأرجنتين أمام إنجلترا، دائما عباس هذه المباريات مليئة بالحساسية بسبب التصريحات التي تسبق هذه المباراة، أيضا في إنجلترا والأرجنتين على المستوى السياسي، وكل ذلك بسبب حرب فوكلاند عام 1982.
1: طبعا احنا قبل المباراة سمعنا كثير تصريحات من لاعبين، من صحفيين، من الناس اللي قريبة من المنتخبين، ولكن انه اللعبة اليوم كلياتها 90 دقيقة، بالتسعين دقيقة المنتخب البيجي جاهز اكثر هو رايح يفوز.
0: إذن لاعبو كلا المنتخبين سيدخلون أرض الملعب.

وسنكون مع النشيد الوطني.

0: عباس، إذا نظرنا إلى تشكيلة المنتخبين سنتحدث أكثر بإسهاب عنها، ولكن إنجلترا مع ثلاثة تغييرات.
1: في عنا تغييرات كثيرة بالمنتخبين اليوم، المدربين حضروا منتخبين للمباراة حسب الوظائف اللازم يعطوها للاعبين الملائمين لهي المباراة. فإحنا بنشوف إنه في ثلاث تغييرات أساسية بإنجلترا، وفي عنا تغيير كثير مهم بالأرجنتين اللي هو سيميوني. في عنا لاعب عنا روجرز وجيمس اللي هني اليوم مسؤولين عن تذكير ميسي وكل القوة الهجومية للأرجنتين. فأفكر اليوم التغييرات حصلت بسبب التغييرات اللي صارت برضو بالأرجنتين.
0: لاعبو كلا المنتخبين يستعدون لدخول أرض الملعب. هذا هو هاري كين، ستة أهداف في رصيد هذا المهاجم، لاعب ونجم بايرن ميونخ. إنزو فرنانديز نشاهدنا أيضا يصافح الأطفال، ومن ورائه مولينا لاعب أتلتيكو مدريد. هذه المباراة تدخل التاريخ من أوسع الأبواب، لأول مرة هناك لاعبان من إنجلترا مع ستة أهداف، جود بيلينغهام وهاري كين. ونشاهد حكم المباراة وله قصة سنتحدث عنها، هذا الحكم الأمريكي من أصول مغربية. الأرجنتين أمام إنجلترا، المرة الأخيرة التقى المنتخبان في مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002. ديفيد بيكهام سجل هدف الفوز، ومنذ ذلك الحين لم يلتقي المنتخبان في إطار مباريات كأس العالم حتى هذا اليوم في نصف نهائي أتلانتا في ولاية جورجيا.
1: أخ يوسف، إحنا بنشوف هنا مدربين اللي هني مش جايين بس على إنه جايين يمرقوا المباراة، يعني حضروا حالهم كيف لازم، حضروا منتخبات، غيروا، عملوا تكتيك جديد. وفكر اليوم راح نشوف تكتيك كثير ويكون حضر كبير من المنتخبين، لأنه كيف شفنا المباراة من الطرف الثاني، يعني بالمباراة الثانية اللي هي جمعت فرنسا وإسبانيا، شفنا قديش مهم إنه اللي بيحرز الهدف الأول صعب للمنتخب الثاني إنه يرجع. ولكن نحكي هون عن منتخبين اللي قوتهم بالدفاع كمجموعة كفريق كتكتيك. فأفكر اليوم الفريق اللي بيحرز هدف إلو حصة كبيرة إنه يفوز بهذه المباراة.
0: ستكون له الأفضلية الآن. النشيد الوطني لكلا المنتخبين. ونبدأ مع المنتخب الإنجليزي.

0: النشيد الوطني الإنجليزي الآن النشيد الوطني الأرجنتيني.
1: Please remain standing if you're able for the playing of the national anthem of Argentina.

0: التمهيد الوطني الأرجنتيني. والآن كل الأنظار إلى ضربة البداية استاد أتلانتا إنجلترا أمام الأرجنتين. نخرج إلى فاصل ونعود بعد قليل.
1: شحن مرسيدس من بيت كل موبيل، نقود مصلحتك نحو الفوز.
2: بونجورنو بريت خاري تفولين ماما مي عزمو
3: دلونجي. It's not just perfect, it's perfecto.
1: ندخل إلى الملعب مع منتخب الأحلام سيمنت، جميع حلول البناء في مكان واحد.
4: بالحلقة الجاي من قبل سليم بدنا نخدكم معنا بمشوار يعني تذوق بقلب دير حنا. رح نتعرف على الناس الطيبين اللي بيعملوا روح لهالمكان، وبنسمع القصص اللي ورا الأكلات، وندوق أطيب الوصفات اللي توارثوها جيلا بعد جيل. وطبعا رح ندخل على المطبخ سوا ونحضر أكل أصلي غني وكثير زاكي. كونوا معنا.

0: تشاهدون الآن حكم المباراة إسماعيل الفاتح وهو مغربي الأصل، طبعا يحمل الجنسية الأمريكية. والصحافة البريطانية حاولت الطعن بمصداقية الفيفا والأرجنتين عندما قالت بأن الفيفا عينت حكما مريحا لميسي والأرجنتين. هذا هو الحكم الفاتح. الآن نشاهد طاقم الفار الذي على أكتافه مسؤولية كبيرة جدا في قرارات كانت جدلية في هذا المونديال. تركيبة المنتخب الإنجليزي، نلعب اليوم يلعب مع بيكفورد في حراسة المرمى، سبينس وكهي، ستونز، جيمس أندرسون، ديكلان رايس، جوردون، جود بيلينغهام، روجرز وهاري كين.
1: أفكر أنه هذا التركيب أحسن تركيب لمنتخب إنجلترا. جهز المنتخب والوظائف حسب المنتخب الأرجنتيني. أفكر أنه كان واحد على واحد ممتاز، يعني تحضير جدا مليح من المدرب.
0: إيميليانو مارتينيز في حراسة مرمى المنتخب الأرجنتيني، تاليا فيكو، ليساندرو مارتينيز، كريستيان روميرو، مولينا، إنزو فرنانديز، ماكاليستير، باريدس، جوليانو سيميوني لأول مرة في هذا المونديال، خوان ألفاريز، ليونيل ميسي.
1: طبعا احنا بنطلع على تركيبة الارجنتين ونشوف انه تغيرت طريقة اللعب من 4-3-3 ل 4-4-2، بالذات اللعب كله راح يكون على ألفاريز وعلى ميسي. طبعا التغيير الكبير والمفاجأة للكل حسب رأيي اللي هو سيميوني، اللي من اول مونديال هو قاعد على دكة الاحتياط، ما اشتركش تقريبا ولا بأي مباراة. فاليوم هاي مفاجأة كثير كبيرة من المدرب. بعتقد انه سيميوني فات على المباراه بس على اساس انه يسكر من ناحيه اكثر من ناحيه دفاعيه.
0: الارجنتين اختارت ان تلعب اليوم بالقميص الازرق الداكن، وهذا القرار له دلاله تاريخيه سنتحدث عنها خلال البث. الان العد التنازلي في استاد اتلانتا لانطلاق نصف النهائي الثاني، انجلترا امام الارجنتين. من سيفوز ببطاقة التأهل إلى المباراة النهائية أمام إسبانيا؟ هل هو جود بيلينغهام أم ليونيل ميسي؟ هل هو كين أمام جوليانو سيميوني؟ ضربة البداية، كين أمام جوليانو سيميوني. ضربة البداية ستكون مع المنتخب الأرجنتيني وكابتن المنتخب ليونيل ميسي، بطل العالم في قطر 2022 الذي يواصل حملة الدفاع عن اللقب. وهي البداية للمباراة، الأرجنتين أمام إنجلترا.
1: يعني احنا بنشوف نفس الطريقة، هدوء من المنتخب الأرجنتيني وضغط على كل الملعب من المنتخب الإنجليزي. المنتخب الإنجليزي بده يجر المنتخب الأرجنتيني، يلعبوا بطريقتين سرعة وعلى كل الملعب، ولكن المنتخب الأرجنتيني المنتخب الأرجنتيني فبيحاول انه يستحوذ على الكرة قدر الإمس.
0: مرة أخرى كهي، الآن ستونز، جون ستونز اليوم لاعب حر بعد أن كان في مانشستر سيتي أحد أعمدة الفريق الإنجليزي الكبير. مرة أخرى ستونز.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.